0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة. مقاربة أولى.
2: من حين لآخر تتردد سؤالات عن معاني الخليل والصديق والصاحب، وهل هي مترادفات؟ الجواب: سنقارب كل لفظة منها في هذه الحلقة والحلقات القادمة حتى نستوفي هذه الألفاظ: الخليل والصديق والصاحب. فنعرض بإيجاز الأصول اللغوية والحقول الدلالية لكل منها، ونكشف عن معانيها والعلاقات بينها في حلقات متتابعة موجزة، وللمتسائلين الموازنة والمقارنة، ولا أرى ترادفا في اللغة. نبدأ في هذه المقاربة بكلمة الخليل. هي كلمة مشتقة من الأصل اللغوي خلل، المنبثق من أصل ثنائي هو خل بسكون اللام، فإذا كررته صار خلخل، والخلخلة توهين الشيء وإضعافه. تقول: خلخلت الجدار إذا بدأت بتهديمه، وخلخلت عقدة الحبل أرخيتها، فكأنك أضعفتها وأوهنتها. ولك أن تقول: خلخلت ثقته بنفسه، أي أضعفت ثقته بها. والجذر الثنائي خل يتضمن شيئا من تلك المعاني، فإذا فككنا تضعيف اللام إلى حرف من حروف العلة، وهذا من الظواهر اللغوية المعترف بها، فسنحصل على خلو خلي، وكلاهما دال على الفراغ، والفراغ لا شيء، إناء فارغ لا شيء فيه، وينتقل مجازا إلى الهدوء والاطمئنان، وهما بلا شدة ولا قوة، بل فراغ من الشدة والقوة معا. ومنه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من القلق على ابنها موسى، بعد أن: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحين تحقق ذلك والتقطه آل فرعون، أصبح فؤادها فارغا من القلق والخوف عليه. ومن الأصل اللغوي جاءت كلمة خلال بكسر الخاء، دالة على المواقع الضعيفة ماديا ومعنويا، كما في: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي من أماكنها الضعيفة والمواقع التي لا صعوبة في اجتيازها، لأنهم يتغلغلون فيها لا من خلال جدران الديار مثلا، بل من طرقاتها ودروبها وأماكنها غير الحصينة. ومثلها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أي سيستغلون كل مناسبة متاحة وكل متردد من المؤمنين ليبثوا فتنتهم، ويفتوا في عضدهم تمهيدا لانهزامهم في المعركة. وخلال بفتح الخاء قريبة من هذا، ولكنها مستعملة في حالات الفقر والفاقة والحاجة كما سنبين. وعسكر خال ومتخلخل غير متضام، كأن فيه منافذ والخلة الحاجة، والأخلة خشبات صغار التي يخل بها ما بين شقاق البيت، ومنه خل الكساء يخله خلا جمع أطرافه بخلال. ومن ناحية أخرى جاء في المعجمات أن الجذر اللغوي خا لام لام دال على الدقة أو الفرجة معنوية ومادية، ومنها تتطور دلالات مقاربة لها، ومن ذلك الخل الطريق المستدق أي السوي لا عوج فيه ولا عثار، فهو مأمون للسائرين وموثوق السير به، والثقة والدقة الدالتان على الأمانة والنزاهة هما من الصفات التي أهلت النبي إبراهيم ليكون كما وصفه التنزيل العزيز. واتخذ الله إبراهيم خليلاً، جعله أميناً نزيهاً دقيقاً في أداء رسالة ربه، ولقد رأينا في أغلب التفاسير عجباً، ولكننا نرى أن فهم الآية الكريمة على أساس الثقة والدقة ليس كافياً، فمما لا شك فيه أن الله ينتقي من عباده من هو مؤهل لحمل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالثقة والدقة شرطان لا بد منهما في كل نبي ورسول بحكم القرآن نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وثمة عقاب شديد إن حدث غير ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. لا بد إذن من توافر أمور أخرى أهلت النبي إبراهيم عليه السلام ليحظى بصفة خليل الله، وهذا ما سنتبينه في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم الرحمن في القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، حتى ولو كان قليلا لكن مستمر، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. احرص أيها المستمع الكريم، بارك الله فينا جميعا، احرص على أداء الفرائض في أوقاتها. فقد سئل حبيبك صلى الله وسلم بارك عليه عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. فالمرأة كذلك تحرص على إقامة الصلاة الفريضة في وقتها، ولا تنشغل لا بسوق ولا بسهر ولا بغيره. يعني الحين بعض النساء هدانا الله وإياهن يعني تذهب إلى السوق قبل الأذان. طيب السوق، ليس كل سوق يكون مهيئ ويكون في مكان مسجد ويكون في مكان للصلاة، فتجد يعني بعضهم والله أنا بحث ما وجدت شيء فأخرت المغرب حتى بعد العشاء. وبأي حق؟ هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب السوق؟ نعوذ بالله. وتسمع البعض يقول والله أنا مشكلة عندي صلاة الفجر ما أصليها في وقتها. السبب؟ لأنه يسهر. السهر هذا ما يجوز أن تسهر ما دام أنه يضيع عليك الفريضة في وقتها. كذلك أيها المستمع الكريم، تحرص على أداء السنن حتى ولو كانت يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. 12 ركعة في اليوم والليلة، احسبها، ركعة سنة الفجر وأربع قبل الظهر، كم هذه؟ 6، وركعتين بعد الظهر هذه 8، ركعتين بعد المغرب سنة المغرب هذه 10، وركعتين بعد العشاء هذه 12. صعبة أبدا، ما في أسهل منها. إذا صليت لله عز وجل 12 ركعة هذه السنن كما جاء في حديث ابن عمر مفصلة، أن الجائزة أن الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة، وهذه نعمة عظيمة. احرص يا عبد الله على قيام الليل ولو يسير ولو ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. احرص على الوتر ولو بركعة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أصحاب السنن. فيا أخي تحرص ولو ركعة واحدة على الوتر، تجد على هذا الأجر العظيم. احرص أيها المستمع الكريم على صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ويبدأ وقتها بعد طلوع الشمس 10 أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر 10 دقائق، هذا كله وقت صلاة الضحى. وهذا قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بها أبا هريرة، كما في الحديث المتفق على صحته أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، لأنك إذا صمت 3 أيام من كل شهر يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة 10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، رواه البخاري. انظر إلى هذه الأعمال البسيطة وتجد عليها أجور عظيمة. يعني في 10 الأيام الأولى مثلا من الشهر صم يوما، والعشر الوسطى صم يوما، والعشر الأخيرة صم يوما، وهكذا تجد على الأجر العظيم. والضحى هي الوصية الثانية، قال: وركعتي الضحى، ركعتا الضحى، يجوز لك أن تصلي ركعتين ويجوز أن تصلي 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك. فهي من الأمور التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أبا هريرة، وهي كذلك وصية لنا جميعا. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل أن ينام.
فهذه من الأمور التي ينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص عليها. واظب على قراءة جزء من القرآن ولو جزء كامل ولو نص جزء بما يسر الله عز وجل. إذا يعني يسر الله لك فعلا صالحا احرص عليه، واحذر أن تكون من أولئك القوم الذين يتشددون ويكثرون من العبادة ما هي إلا فترة ثم يفتر، ما يستطيع. إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى لو مليتم أنتم من العبادة فالله عز وجل لا يمل. فتحرص أيها المستمع الكريم على المداومة على العمل الصالح وإن قل، فإنك إذا داومت على العمل الصالح وإن كان قليلا الفوائد أن الله عز وجل يحبك، لأن الله يحب العمل وإن قل. كذلك تجد دوام اتصال القلب بخالقه سبحانه وتعالى، ما دمت أنك مواصل على هذه العبادة فأنت قلبك مرتبط بخالقك سبحانه وتعالى. كذلك المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد. يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كذلك المداومة على العمل الصالح وإن قل سبب لمحو الخطايا والذنوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يداومون على العمل الصالح وإن قل، ومن عباد الذين يحبهم

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما.

واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين، واملأ قلوب أمته بحبه وطاعته فيما يرضيك يا الله. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الصورة المكتوبة.
5: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
6: والكلمة تصنع أروع الصور.
5: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
6: ترسم المكان والشخوص.
5: فالرسم بالكلمات،
6: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
6: الإعداد الإذاعي
5: أحمد بن سعيد الأسكي.
6: التقديم
5: أحمد الكلباني
6: ومريم البداعية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
6: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع.
9: عزيزتي المستمعة.
8: في حلقة الأمس من هذا البرنامج تحدثنا عن أبعاد الشخصية الدرامية.
9: لقد كان حديثنا عن البعدين المادي والاجتماعي، وبقي هنالك بعد ثالث يتغلغل في أعماق الشخصية الدرامية التي تحمل أحداث العمل الدرامي على عاتقها.
8: ذلك البعد هو البعد النفسي.
9: أيها الأصدقاء، البعد النفسي هو محصلة البعدين المادي والاجتماعي.
8: ويقصد بالبعد النفسي تحديد الميزات النفسية للشخصية، مثل ما يحبه وما يكرهه.
9: هل صاحب هذه الشخصية انطوائي أو انبساطي أو قيادي أو تابع؟
8: هل هو خيالي أم واقعي؟ عصبي أم هادئ؟ متفائل أم متشائم؟
9: هل هو متعقل أم مندفع؟ جسور أم متردد؟
8: أصدقائنا، إن اكتمال رسم الشخصية من خلال الأبعاد الثلاثة المادية والاجتماعية والنفسية هو الذي يمنحها سمات العمق.
9: الأبعاد الثلاثة للشخصية يمكن تشبيهها بالأبعاد الثلاثة للمنظور في الرسم والتصوير، أي الطول والعرض والعمق.
8: على ذلك، عندما ينجح كاتب السيناريو في رسم الشخصية من خلال هذه الأبعاد، فإن تصرفاتها تصبح منطقية ما دامت تستند إلى الصفات المحددة مقدماً.
9: على الرغم من أن كاتب السيناريو يعتمد في رسم الشخصيات الرئيسية على هذه الأبعاد، فإنه قد لا يعطي كل منها أهمية مساوية للآخرين.
8: والسبب؟
9: لأن الدقة في رسم الشخصية الرئيسية تتأثر غالباً بطبيعة موضوع الصراع.
8: أجل، فالرواية التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي تختلف عن الرواية التي تأخذ الشكل البوليسي.
9: من ناحية أخرى، فإن الاهتمام النسبي بكل بعد من الأبعاد الثلاثة قد يتأثر بحجم السيناريو أو بتعدد الشخصيات الرئيسية بدرجة منظورة.
8: نعم، فالسيناريو الذي يحتوي على شخصيات رئيسة كثيرة قد لا يسمح بالتسلل إلى كل أبعاد الشخصيات الرئيسة.
9: ومن ثم؟
8: من ثم يكتفى بالتركيز على أهم الأبعاد والصفات فقط.
9: عموماً، فإن الاهتمام برسم الشخصيات من خلال الأبعاد الثلاثة يقصد به أساساً الشخصيات الرئيسية.
8: أما الشخصيات الثانوية فلا يتم التركيز عليها إلا من خلال صفات محددة فقط.
9: والشخصيات النمطية فالاهتمام الأساسي بها يتركز على صفاتها الخارجية.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست هاني السعدي، الجزء الأول.
8: أيها الأصدقاء، السيناريست أو مبدع الصورة المكتوبة الذي نتوقف عنده في هذه الدقائق هو الشعلة التي ألهبت البركان فثار إبداعه،
9: وهو أبو البنات الذي قرر أن يعتلي صهو جواده في الفوارس مبحراً بمخيلتنا إلى غابر الزمان ليروي لنا الحاضر والمستقبل معاً.
8: لماذا؟
9: أملاً أن نجهز عتادنا لخوض الحرب ضد الموت القادم من الشرق.
8: هذا السيناريست كتب الحياة عندما قتل الربيع في زمن وصفه الكثيرون بعصر الجنون،
9: فكان السباق لكسر حاجز الصمت عبر دفاع عن قدسية النص الحقيقي الذي يعكس الواقع كما هو ولو تخلى عن تبني نصوصه أسياد المال.
8: لقد قرر حزم أمتعته ليبدأ رحلته سفر الحجارة،
9: وقد بدأت تلك الرحلة ومحطته اليوم معنا في الصورة المكتوبة.
8: في الجمل السابقة التي طوقنا بها هذا النص هي عناوين لمسلسلات درامية تلفزيونية خطها كتابة للصورة الفنان المبدع السيناريست هاني السعدي، وسنعود لاحقاً للحديث عنها.
9: أصدقائنا، هاني السعدي المولود في 6 يونيو عام 1944 هو كاتب وممثل فلسطيني مقيم في سوريا.
8: السعدي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ 18 شهر فبراير لعام 1973.
9: لازمه هوس الكتابة منذ طفولته.
8: مع هذا اتجه في البداية للتمثيل ليعود فيما بعد إلى حبه الأول الكتابة.
9: كتب التمثيليات والمسلسلات الإذاعية.
8: بعد ذلك اتجه إلى التلفزيون من خلال مسلسلات حارة نسيها الزمن وغضب الصحراء والبركان.
9: عندما حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً في الوسط الفني، نصحه المخرج هيثم حقي بترك التمثيل والاتجاه نحو الكتابة.
8: تدريجياً تفرغ هاني السعدي للكتابة ليصبح من أوائل الكتاب الدراميين في سوريا،
9: بل ومن أهم كتاب الدراما في الوطن العربي.
8: وبعد سلسلة من الأعمال المهمة التي يعد بعضها علامة فارقة في مسيرة الدراما السورية،
9: والتي تنوعت في مضامينها وأشكالها لتكشف عن كاتب محترف بامتياز يتقن هذه النوعية من الكتابة،
8: حينها أصبح هذا الكاتب هو السيناريست هاني السعدي.

0: أصدقاءنا، من المسلسلات الأولى التي رسم صورها السيناريست هاني السعدي مسلسل البركان.
1: أنتج هذا المسلسل السوري في العام 1989،
0: يعد من أوائل مسلسلات الفانتازيا، وهو من إخراج محمد عزيزية.
1: وملخص قصته تتمحور في إحدى القبائل التي تتعرض للنهب من قبل الروم على شكل مستمر، ليبرز من شبابها شخصية قوية وهو ورد.
0: يقوم ورد بقتل زعيم القبيلة، وتعم الفوضى لاختيار زعيم جديد للقبيلة، فيتفقون على أن يكون شاباً.
1: يقوم الشباب بالتبارز إلى أن يفوز أحدهم، وكان الفائز بطبيعة الحال هو ورد، فيبدأ في وضع خطة لمحاربة الروم.
0: قام بأداء أدوار البطولة في هذا المسلسل عدنان بركات بدور أبو الغضنفر،
1: رشيد عساف بدور ورد،
0: سلوم حداد بدور ذي الهمة،
1: غسان مسعود بدور ربيعة،
0: عبد الهادي الصباغ بدور المنذر، وآخرون.
2: لم يتركوا لي بعيرا واحدا ولا شاة واحدة حتى قلائدي الذهبية انتزعوها من عنقي. كيف يفعلون ذلك وأنا لم أبخل عليهم بشيء ولم أرفع يوما سيفا في وجوههم؟ وأنتم
3: لقد داهمونا على حين غرة يا كبير القوم، وكانوا كثرة.
2: حتى ولو كانوا قلة، فهل كنتم تهتمون بأمرهم؟ أنتم لا تملكون شيئا تدافعون عنه، أنا من يخسر دائما. كم من الوقت أحتاج لجمع كل المال والحلال الذي سلبوه مني؟ يجب عليكم أن تعوضوا علي كل شيء، وإلا قسماً لأسلخن جلودكم.
4: لا تشغل بالك يا سيد القوم، هي أيام معدودة ويعود إليك كل ما سلب منك وأكثر.
2: ورد، لم أرك في المعركة.
4: وأنت أيضاً لم أرك في المعركة، لا أنت ولا ربيعة. أربعة فقط واجهوا جموع الغزاة، المنذر وشأس وصعصعة والغضنفر، ولكنهم كثر كما قال الغضنفر، والكثرة تغلب القوة.
2: لا نأخذ منك إلا السخرية، ولكن هذا لن يطول.
4: حاشا يا نسخرة يا كبير القوم، ولكن أنت من يسيء الظن بي دائما. إذا أردت أن تجلدني مرة أخرى فلا أسهل من نزع الثياب عني.
5: ماذا سنفعل الآن يا أبي؟
2: تسألني ماذا سنفعل يا ربيعة؟ لما لا تسأل نفسك؟ كل النساء سالمات؟
6: إلا واحدة يا كبير القوم، زوجتي.
2: هل أخذوا زوجتك؟ البلهاء، لماذا لم تختبئ في الخيمة كبقية النساء؟
6: أنا أيضاً ظننتها مع النساء في وكرهم، لقد دفعتها بيدي إلى داخل الخيمة، ولكن عندما خرجنا.
2: إذن فهي تستحق أن تسبى. هيا اصلحوا كل ما أفسدوه.
7: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست هاني السعدي.
1: مستمعين الكرام، لقد أشرنا قبل الفاصل السابق أن مسلسل البركان هو من النوع الفانتازي، فهل تعرف ما هي الفانتازيا عزيزي المستمع؟
0: لقد أخذت هذه الكلمة تنتشر بشكل كبير في الوسط الثقافي والفني، ولا مانع من شرح مفهوم الفانتازيا لأجل الفائدة.
1: الفانتازيا هي تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة، ما يعني أن هنالك شكا في عالم الرواية إن كان ينتمي إلى الواقع أم يرفضه.
0: وفي نفس الوقت الفانتازيا معالجة إبداعية خارجة عن المألوف للواقع المعاش، حيث تعد نوعاً أدبياً يعتمد على السحر وغيره من الأشياء الخارقة للطبيعة كعنصر أساسي للحبكة الروائية والفكرة الرئيسية، وأحياناً للإطار الروائي.
1: وتدور أحداث كثيرة من أعمال هذا النوع في فضاءات وهمية أو كواكب ينتشر بها السحر.
0: تختلف الفانتازيا بصفة عامة عن الخيال العلمي والرعب في توقع خلوها من العلم والموت على التوالي كفكرة أساسية.
1: على الرغم من وجود قدر كبير من التداخل بين الثلاثة التي تعد أنواعاً أدبية متفرعة من الخيال التأملي.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
7: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
8: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
8: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: مونولوج. الكبير يحجب الصغير، والضخم يغطي على الضئيل، والفارع يخطف الأضواء من القزم. ولما كان الفيلسوف الدنماركي كيركجرد هو مركز الصورة، فلا أحد يذكر أن أخاه ميخائيل قد سقط ميتا في 12 بعد مناطحة بالرأس مع أحد أصحابه عندما كان يلعب. خوذة الفارس النبيل دون كيخوتا في غاية الأهمية، لا لأنها تحمي الرأس فحسب، بل لأنها عنصر دلال. إنها تذكي في الرأس غربته، وتعمل على أن ينقسم الجسد إلى قسمين، نصف علوي ونصف سفلي، وتشد الحواس إلى طاقة مجنونة إلى بئر في السماء. التقيت البارحة بأبي حنيفة النعمان، وكان ما يزال معتصرا في كمده، وكان ما يزال يشرح بأن القضاء أمره عويص، وكان يقول بأنه يستعذب السجن عوض عذاب إصدار الأحكام، وكان يفسر بحنان بالغ أن الزانية أكبر قدرا من جلادها. ما قيمة المنفلوطي لدي؟ يحضر هذا الأزهري في ذاكرتي دون عمامة، لا لكأسه الأولى ولا لمناجاته القمر، لا لتأبينه فولتير أو رسالته إلى تولستوي، لا للفظه ولا لمعناه، لا لنظراته ولا لعبراته، بل لأنني كنت صبيا يجرجر معه بلاغة المنفلوطي وفمه الصعيدي في حقل بطيخ. هل حقا ولد هذا الأسيوطي ذو الشاربين المعقوفين في عام 1876؟ دون سابق ترصد صرخت في وجه المنجد في اللغة والأعلام: أنقذني أيها الجرة، أيها الكومة الزرقاء، حتى لو كانت كلمة القونوس

0: تعني أكثر من عظم ناتئ بين أذني الفرس، والقنوط لا تعني إلا اليأس. أعتقد أننا نكون في أفضل حالاتنا حين نشعر بأن الزمن يداهمنا، حين نكون واقعين في النبع، حين نصارع الغرق، حين نهذي عن الغرغرة، حين نثرثر مع الطفل الذي اسمه الموت، حين نولد في الحب، حين نطير في العطش. هل المرض فضيلة؟ ربما فضيلته الوحيدة أنه يشد أوتار الزمن في دواخلنا، يجعلنا موتورين، يجعلنا سهاما منطلقة من عقالها تبتغي أن تجذب الزمن بمناقيرها المتعطشة، بلهواتها التي تشبه حصوات النار، وأن تتخطفه وتسحبه إليها إلى داخل رئاتها وحوصلاتها. في هذا السياق يمكن فهم هشام شرابي حين أصيب بسرطان البروستاتا وكتب يقول: بدأت أحس بالزمن، بمرور الزمن بقصره. أحب عمة ستانسلافسكي لا لأنها كانت تأمر الخادمات بلبس ملابس الحداد كما ينبغي أثناء احتضارها، بل للتسارع المفرط في القول، في الاستعداد للنهاية، في العبثية الحكيمة، في التفات الصدغ السري نحو الهاوية، في الزبد الذي كان يخرج من شدق جمل الروح، في التقاط الرضة قبل أن تكون، في رمي الوسادة تحت الجسد الواهن قبل السقوط، في الحشرجة المتكسرة التي يصدع بها شرط وجود الإنسان. البارحة حلمت بالقاهرة، لا على شاكلة مدينة، بل على هيئة رذاذ مسحوق طفل أو امرأة، بخة عطر خافت، حلم لا يمكن كتابته، لكن ما تبقى منه يريد أن يقول أن القاهرة لا يمكن تلخيصها، وأن علي أن أكون ساهما في تأملها، وأن أكون مزيجا من حبل وبهلوان لكي أتمكن من استعالتها والمشي في فصولها 70. أتذكرني الآن فيها وأنا أواسي الجراح القادمة والسالفة، وأنا أخبط بقدمي مسرعا في الصباح الباكر إلى الجامعة، بينما ألقي على الآخرين على عجل تحية الصباح. هل الأشياء الصغيرة مهمة؟ إنها كل الأشياء، وسيلانها وبراعتها وسيرة الجسد الأخرق والعاري، تلك الأشياء الصغيرة هي التي تشكل خارطة القاهرة الروحية، حتى لو كانت من قبيل حذاء تالف في وسط البلد، أو تبرز العصافير القابعة بكثافة في الأشجار العالية على الرأس في صباحات الجيزة وأنا في طريقي إلى الجامعة، أو فستان أحمر في المدرجات، أو كأس سحلب في يناير، أو موعد حميم مع بائعة ورد. من قال إن النوم ضد العمل، مع أنه في صميم عمل الجسد وفي عطائه الدائب؟ من قال إن الكسل آفة البلهاء، مع أنه ليس إلا بذورا لنشاط قادم مدون؟ من قال إن الحماقة أعيت من يداويها، مع أن جحا وهبى النقة كانا يبصران ذاتهما في المرآة الذكية؟ من قال إن الضجيج والجلبة في العمل الثقافي تصنع كاتبا أو موسما، مع أنهما تخرقان مباهج الصمت اللائق بالغرباء وتقتلان الرمق الأخير للهامش النظر. القلب عضو مهم جدا، لأنه استطاع أن يروض الضجيج والتسارع، ولأنه يعد دوما حتى تتقطع نياطه بتنظيم ضرباته في زمن عادل، ويمارس نزهته في بطء بصير، أو كما قال جورج شحادة: القلب عضو مهم في داخله قنبلة، وتلك القنبلة الموقوتة هي السكر بالصحو والحياة، الثمل بالعافية التي هي ليست ضجيجا أو لهاثا. حوار داخلي ذات مقهى.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سالم بن خميس بن زاهر السلامي، فنان تشكيلي، واسمي الفني هو سالم السلامي. أنا شخصيا دائما أؤمن بالطفل الذي في داخلي، فمتيقن تمام اليقين بأن ما عليه سالم السلامي أو ما صنع سالم السلامي اليوم هو ذاك الطفل أو تلك المرحلة من الطفولة.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: حرية العمل تنجح في كل مكان وزمان ووقت.
2: طبعا بداياتي في الرسم كانت بدايات مبكرة جدا، حيث بديت في عمر 4 سنوات، أي قبل الدخول إلى المدرسة بسنتين. طبعا كان يتملكني يعني نوع من السلوك، خلينا نقول السلوك الإبداعي، السلوك الحركي المتمثل في الجانب البصري. يعني كان يشدني أي شيء في جماليات بصرية، فبالتالي على طول أحدث ردة فعل متمثلة في الرسم. وطبعا كانت الأدوات حينها في تلك المرحلة المبكرة أدوات بسيطة، يعني مثلا الفحم كنت أستخدمه بشكل مفرط، وأذكر حتى في بعض الأحيان يعني قبل لا أخلد إلى النوم على سبيل المثال كنت أرسم يعني في الهواء، يعني كأنما أؤشر بأصابعي على الهواء فأحرك طبعا إصبعي وأرسم وأتخيل المشهد أمامي. طبعا الأشخاص أو العائلة اللي كانوا محيطين ربما كانوا ما يعني ما مستوعبين هذا الحراك أو هذه الحركة بالذات. عموما لما دخلت المدرسة في الصف الأول الابتدائي طبعا على طول شدتني المناهج الدراسية، باعتبار المناهج كانت تحوي على صور أو خلينا نقول رسومات يدوية، يعني كان كل درس يضم صورة مرسومة يدويا، صورة رسمت بيد فنان، والشيء هذا كان واجد يشدني، أعطاني على طول ردة فعل إن أنا أحاكي هذه الرسومات. يعني حتى كنت أقارن نفسي مثلا ببقية الزملاء في الصف ما كان عندهم نفس ردة الفعل، وهذا طبعا نتيجة تراكمات تجاه أي جانب بصري جمالي في ذاك الوقت. طبعا أيضا المرحلة الابتدائية بالنسبة لي هي أكثر تأثيرا من المرحلة الإعدادية ومن المرحلة الثانوية، وتزامن أيضا مع المرحلة الابتدائية تزامن أيضا التأثير العائلي. يعني لما على سبيل المثال أستذكر محيط البيت، محيط العائلة، البيت كان عبارة عن بيئة وعن مناخ متاح لي شخصيا، كان شيء محفز. وأنا هنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، الوالد كان جدا داعم، يعني داعم من كل النواحي. فعلى سبيل المثال البيت كان يحرص الوالد على كل التفاصيل اللي ممكن هي تحدث فارق جمالي. يعني كان يهتم بوجود حديقة داخل البيت، كان يزرع مختلف أصناف الأشجار. مثلا على سبيل المثال كان عندنا شجرة لوبان، وطبعا أنا وطبعا إحنا ساكنين في ولاية الرستاق، ف يعني شجرة لبان وفي ولاية الرستاق وبذاك الحجم، يذكر ارتفاعها قرابة يعني 5 متر. فهذه الأشياء كانت محفزة يعني من ناحية الجمالية. زراعة الورود، كان يزرع ورود كثير، جهنمي، ورد الياسمين، أشجار أخرى. أيضا هو كان مقتني وكان صاحب ذوق، مقتني لأعمال فنية، مقتني لتحف، يعني لتحف عبارة عن سجاد مثلا. السجاد كان يؤطره، وكان يخصص له مكان خاص على الجدار. كان أيضا يقتني جرار خزفية أو زجاجية أو نحاسية تحوي على نقوشات يدوية. كان أيضا في البيت مكتبة، المكتبة هذه فيها كتب متنوعة في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، في الفن إلى آخره. فحتى أنا أذكر بأن أول فنان تعرفت عليه هو الفنان عبد الله محرقي، وفنان بحريني، وهو من رواد الفن التشكيلي في البحرين. وكان هذا عن طريق صدفة، لما أنا كنت أقلب في صفحات مجلة العرب الكويتية فشفت أعماله الفنية، هذه أكيد أثرت فيني. أتوقع أنه هذه المرحلة صنعت وبلورت شخصية سالم السلامي.
1: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
2: تحديات بالنسبة لي بأمانة تحديات كثيرة، لكن ربما أنا أعتقد إنه عدم إكمالي لدراستي الجامعية، وخصوصا كتخصص للفنون التشكيلية، هو ربما أكثر الصعوبات أو أكثر التحديات اللي أنا عانيتها. راجينا من الله سبحانه وتعالى أن تتاح لي الفرصة لإكمال دراستي في هذا الجانب وأتخصص في مجال فنون التشكيلية. بالنسبة للرؤية المستقبلية، أكيد أنا أطمح بتأسيس مؤسسة فنية تعنى بالفن، أستطيع من خلال هذه المؤسسة أن أقابل جمهوري وأقابل محبين هذا الفن، أستعرض من خلال هذه المؤسسة أعمالي الفنية الجديدة. أيضا هذه المؤسسة أطمح بأن تضم بين جنباتها ورش تعليمية، بحيث أن أنا أيضا أهتم بالناشئة وبالفنانين الواعدين. أكيد من النصائح اللي أوجهها خصوصا للجيل الصاعد أنه لا يضع هذه الموهبة شيء ثانوي في حياته، بالعكس يضع لها الأولوية، يضع لها دائما المبدأ، دائما يقدمها. لأن الآن خلاص العالم أصبح عالم يعتمد على الموهبة، يعتمد على الصناعات الإبداعية، يعتمد على الجوانب التي تحدث تغيير، يعني خلينا نقول على مستوى تقدم الشعوب. فالفن اليوم هو جزء لا يتجزأ من المرحلة الإنسانية ومن المرحلة يعني خلينا نسميها العالمية. فبالتالي أنصح كل من يملك هذه الموهبة سواء في الفن التشكيلي أو أي جانب آخر أنه هو يهتم ويدعمها من خلال الأسس التعليمية، الدراسة بشكل عام، أيضا من خلال التحاقه بالورش واحتكاكه أيضا برواد هذه المجالات. كلمة شكر، أنا أشكر كل من دعمني وكل من ساندني في مشوار الفني، بدءا من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مرورا إلى كل فنان يعني حظيت أو حظيت بمجالسته وبالاقتراب منه، أشكرهم جزيل الشكر. وفي الختام أتمنى كل التوفيق للجميع بوافر الخير والتقدم.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة القائد الأعلى حفظه الله يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في السودان وتؤكد العمل مع الهيئات والدول لحل الصراع. أسعار النفط تهبط بنسبة 3% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، ونفط عمان يسجل 91 دولارا و86 سنتا للبرميل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: في مسقط صباحا. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة وأمدكم بالعون والتوفيق يا رب العالمين. ندعوه سبحانه: اللهم إنا نسألك دربا لا تضيق به الحياة وقلبا لا يزول منه الأمل، اجعل لنا في كل خطوة سعادة وتوفيق. نسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في أيامكم وحياتكم ويحفظكم من كل مكروه وكل بلاء ووباء، ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتنا الأربعاء رفيق الأصدقاء يكتب معنا وإياكم صفحات من بهاء مفادها للوطن انتماء وللمجتمع العمل والإنجاز دون استرخاء وللنفس فسحة أثيرية مع صباح الياسمين. اليوم 13 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافقة 26 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمار. اليوم الأخير أشاق الياسمين، هناك حالة يقال والعهدة على القائل: البعض منا لديه مخاوف أكثر من غيره، ولكن الخوف الذي يجب أن نحمي أنفسنا منه هو الخوف من أنفسنا. حالة جديرة بالاهتمام. واقع: يريد معظم الناس أن يتخلصوا من الإغراءات، ولكنهم يودون البقاء على اتصال بها باستمرار. واقع يدعو للحيرة. حقيقة: إن الاختيار الحقيقي لضمير المرء يكون في مدى استعداده للتضحية بشيء ما اليوم للأجيال القادمة. حقيقة يجب أن نصدقها ونعمل على أساسها. مبدأ: هناك مقولة شهيرة للعالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين مفادها إن المثل العليا التي أضاءت طريقي مرة تلو الأخرى والتي أعطتني الشجاعة لمواجهة الحياة بمرح هي الرأفة والجمال والحق. ومن الأكرم لك أن تبذل نفسك تماما لفرد واحد بدلا من أن تعمل بكد ومثابرة لإنقاذ البشرية أجمعها. مبدأ العقلانيين لسبب: أنك لا تستطيع أن تعمل لإنقاذ البشرية أجمعها. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

إيقاع الصباح اللامتناهي يدعونا هكذا لأن ننفض الكسل ونبدأ نشاطا مع يوم جديد نحاول أن نقدم ولا القليل لهذا الوطن العزيز. كيفما الحجل والطيور والقنابر تطير هكذا والإنسان يحلق سماء يحلق في أعماله يحلق في مع أحلامه وأمنياته وصولا للغاية.

0: حدث من الأيام.
1: يصادف اليوم يا أصدقاء 26 من أغسطس آب إقرار التعديل 19 للدستور الأمريكي لمنح المرأة حق التصويت بما يعرف بيوم مساواة المرأة في الولايات المتحدة. جاء يوم 26 من أغسطس من العام 1920 ليتيح للمرأة حق التصويت بغض النظر عن الجنس، حيث صدق على التعديل في 18 من أغسطس 1920 وأعلن عنه رسميا في 26 من أغسطس 1920، وذلك من قبل وزير الخارجية الأمريكي. نص التعديل على أنه لا يجوز حرمان مواطني الولايات المتحدة من حق التصويت أو تقييده من قبل الولايات المتحدة أو أي ولاية بسبب الجنس. يوم مساواة المرأة يحتفل به سنويا في الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم 26 من أغسطس لإحياء ذكرى منح المرأة حق الاقتراع. رغم التحديات والملاحظات، استمر حرمان بعض النساء من ذوات البشرة الملونة والأقليات من ممارسة هذا الحق فعليا لفترات طويلة بسبب قوانين محلية واختبارات وعقبات أخرى حتى ستينيات القرن العشرين. في إطار آخر، قولوا برواز آخر يخص موضوع دردشتنا، لدينا مقولة للكاتب إيد بريند توضح أن معرفة الهدف بوضوح تحمي الإنسان من ضياع الوقت والجهد وتضمن له النجاح. حين قال وردد: عندما تعرف الوجهة التي تريد الذهاب إليها بوسعك أن تقتصر الطريق، أو على الأقل تظل على الطريق الصحيح بدون أن تشتتك الأنشطة غير المنتجة. إذن نحن بانتظار مشاركاتكم برأيكم حول هذه العبارة، ونسأل في ذات الشأن عن أهميتها في حياتنا عمليا واجتماعيا. إلى أي مدى هو من المهم أن نعرف الهدف الذي نسعى إليه بوضوح اختصارا للوقت، وأيضا اختيار للأدوات التي توصلنا إلى ذلك الهدف. إذن ما عليكم سوى إرسال رسالة بأرائكم على واتس البرنامج على الرقم 724420009. الرقم مرة أخرى 724420009. إلى الصحافة.
0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: إذن أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأربعاء 13 من ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق 26 من أغسطس 2026. على الصفحة الأولى: تأكيد على أهمية استنزاف الملاحة الآمنة، بل تأكيد على أهمية استئناف الملاحة الآمنة بما يصون سيادة البلدين. عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا لإنشاء ممر مؤقت مشترك عبر هرمز. الاتفاق على تنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام. على ذات الصفحة هذه الأخبار: جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من ولي العهد السعودي، جلالته يهنئ الرئيس الأوكراني. الحدائق والمزارع السلطانية تنجح في إكثار الأوركيد. مذكرتا تعاون لتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي في القطاع الصحي. شرطة عمان السلطانية تتوج بالمركز الأول في البطولة الدولية للرماية التكتيكية. الصحة توقع مذكرتي تعاون لتمكين الاستثمار في القطاع. السبتي يقول: نسعى إلى استقطاب استثمارات مستدامة تدعم الصناعة وتضمن سلاسل الإمداد الطبي. اتفاقية توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة وبنك التنمية والتمكين الاستثمار في القطاع الصحي، وتوقيع اتفاقية بين وزارة الصحة وصحار دولي لتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. وزير المكتب السلطاني يبحث مع السفيرة البريطانية مسار العلاقات الثنائية. الحدائق والمزارع السلطانية تنجح في إكثار زهرة الأوركيد بصلالة. محافظ ظفار يكرم طلبة المجيدين في الدبلوم العام ويشيد بدور أولياء الأمور. معهد السلطان قابوس للغة العربية يستقبل دفعة جديدة في دورته 63. على الصفحة الثالثة هذه العناوين: ضمن فعالية الابتكار العقاري والذكاء الاصطناعي، الجمعية العقارية تدشن منصتها الإلكترونية وتطلق العضوية وشركاء النجاح. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. التركيز على تطوير البنية الأساسية والسياحة البيئية خلال المرحلة المقبلة. المحميات الطبيعية في سلطنة عمان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في تفصيل آخر، شرطة عمان السلطانية تتوج بالمركز الأول في البطولة الدولية للرماية التكتيكية. بحث تحديات الحيازات الزراعية وسبل تطويرها بولاية ثمريد، برنامج تدريبي حول إدارة الوقف وحوكمته بمحافظة ظفار. ندوة بصلالة تستعرض الحلول المبتكرة لمكافحة نواقل الأمراض. تعليمية البريمي تستكمل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي. إلى عمان الاقتصادي، صلالة تستضيف حلقة عمل حول تبادل البيانات الإحصائية الخليجية، تنظيم حلقات لتعزيز الوعي بالاستثمار المؤسسي. الأربعاء القادم انطلاق النسخة الثانية من ملتقى المال والتأمين بشمال الباطنة. وحماية المستهلك تؤكد تنظيم سوق قطع الغيار المستعملة يعزز سلامة المركبات ومستخدمي الطريق. إطلاق واجهة ديب أسترا للذكاء الاصطناعي. أخبار النفط: خام عمان عند 91.9 دولار. النفط ينخفض وسط ضغوط جيوسياسية متصاعدة. من العناوين البارزة أيضا: الوظائف الحديثة لدى الشباب، مساحة قابلة للابتكار وصناعة الفرص. مختصون يؤكدون بالقول: الجودة والإدارة المالية أساس استدامة ونمو المشروعات المنزلية. عبدالله العزري يؤكد: المشروع الناجح يبدأ من الجودة ويكبر بالابتكار. تشاركه مطلوب الزجالية بأن القول يمكن أن تنقل المجتمع من ثقافة الوظيفة إلى صنع الفرصة. أما عاطف البلوشي فيردد: اختبار المنتج في السوق يسبق التمويل والتسويق، بل يسبق التمويل والتوسع. مزودة هذه الصفحة ببعض الصور للحرفيين أثناء امتهانهم مهنهم. وصولا لأخبار بورصة مسقط أخيرا، بنك صحار يستحوذ على قيمة التداولات ب 5.6 مليون ريال. بورصة مسقط تغلق على ارتفاع طفيف وسط تباين المؤشرات.

اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان، واحفظ بلاد المسلمين، واحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى، تفديك أرواحنا. هكذا يردد في بداية المشاركات الأخ محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي أبو ناصر من مدينة الكامل محافظة جنوب الشرقية، وأيضا يردد بالدعاء: اللهم انزل علينا رحمتك فأنت أهل الرحمة والمغفرة، واجعلنا من أهل التوبة والاستغفار، وطهر قلوبنا من كل ضيق، وارزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وطهارة القلب. اللهم آمين. صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. فايز العلوي، أهلا بك يا فايز، صباحك خير وبركة أنت والمستمعين الكرام وين ما كان أثير الأحباب يصل إليهم إذاعة الشباب، تحديدا صباح الياسمين. يردد فايز يقول: لا تنتظر من الناس أن يفهموا كل ما تمر به، ولا تجعل تقديرهم شرطا لاستمرارك. هناك أشياء تفعلها لأنك تؤمن بها، لا لأن أحدا سيصفق لك. وفي النهاية ليس المهم أن يعرف الجميع قصتك، بل أن تعرف أنت أنك كنت صادقا في الطريق الذي اخترته. من المقولات التي أعجبتني لمصطفى صادق الرافعي، يقول: ليس العبرة بما يقول

0: شاعر الحسين بن مطير الأسدي، اختيار فايز العلوي. حلوة الأبيات. إذا يسر الله الأمور تيسرت، ولانت قواها واستقاد عسيرها، فكم طامع في حاجة لا ينالها، وكم بائس منها أتاه بشيرها. وقد تغدر الدنيا فيمسي غنيها فقيرا، ويغنى بعد عسر فقيرها. وكم قد رأينا من تكدر عيشة، وأخرى صفى بعد انكدار غديرها. شكرا يا فايز على هذا الاختيار الجيد والمتقن. علي النجادي، في في في تنافس في اختيار الشعار. عمار حياك علي، يقول اخترت ابيات شعر صباحيه للشاعر سعد عطيه الغامدي. خلي التصنيف علينا يا علي، احنا نميز ان شاء الله. تقول الابيات: جاهدت كي يغدو الصباح، كي يغدو الصباح صديقا. ايوه، لا تشكل يا علي، لا تشكل مرة ثانية. جاهدت كي يغدو الصباح صديقة، ويكون نور الفجر فيه رفيقة، وبنيت آمالي وسقت خواطري، وجعلت شعري للورود رحيقة. لا شيء أجمل من خيال سابح يختار من سبل الفلاح طريقة، ويرى بها قيم الحياة فيرتقي قسما، ويبهره الجمال أنيقة. سعد الغامدي. خلفان الخروصي، أبو محمد من الرستاق، حياك الله من حي السعادة محافظة جنوب الباطنة. دائما يكتبون كذي عناوين ما شاء الله. والله نتعرف على بعض الأحياء اللي ما كثير سمعنا عنها. وعلى فكرة هناك اهتمام كبير جدا في موضوع الاهتمام بالأحياء، بالمسميات الأحياء نفسها، وحتى في مشروع العنونة اعتقد قائمة هذه. فهذا التفصيل هو عنوان الشخص أولا وآخر. ماذا قال خلفان العاصمي؟ يقول: أسأل الله أن يجعل صباحكم مليئا بالذكر والخير والرزق والتوفيق والسعادة، وأن يفتح لنا ولكم أبواب النجاح والفلاح، ويبعد عنا وعنكم كل هم وحزن، ويكتب لنا ولكم يوما جميلا يبدأ براحة القلب وينتهي برضا الله، برضا الله، برضا الله. خلفان الخروصي. عمار، نذكر موضوع دردشتنا اليوم، نستند على مقولة لإيد برنارد الذي قال: يوما عندما تعرف الوجهة التي تريد الذهاب إليها، بوسعك أن تختصر الطريق، أو على الأقل تظل على الطريق الصحيح بدون أن تشتتك الأنشطة غير المنتجة. وهو هذه المقولة توضح أن معرفة الهدف بوضوح تحمي الإنسان من ضياع الوقت والجهد، وأنه يفكر في أكثر من اتجاه في نفس الوقت فلا يصل إلى أي اتجاه بالأساس. شاركونا على الرقم 7244209 بالرسائل كالعادة. غانم الشامسي، سعد صباحك يا غانم. ماذا قال غانم اليوم؟ يقول: ما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بقلب مطمئن ونفس راضية وثقة بالله. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير والسعادة والبركة. بنتمم الرسائل عمار، لكن خلينا نقول: كشفت دراسة جديدة في إمكانية استخدام، تخيلوا، شبكات الواي فاي العادية للتعرف على هوية الأشخاص ورصد تحركاتهم من دون الحاجة إلى كاميرات أو أجهزة استشعار متخصصة، وحتى من دون علم الشخص أو موافقته. السؤال: ما السر في هذا الأمر؟ أو بمعنى آخر، إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
0: السالفة وما فيها. يا عمار ويا مستمعينا، أن باحثين من معهد كاستل لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد كارلسروه للتكنولوجيا كي اي تي

0: الإمتحانية اختبروا على 197 متطوعا ضمن ظروف خاضعة للرقابة، وتمكن النظام وفقا للباحثين من تحقيق دقة في تحديد هوية الأشخاص تقترب من 100%. بغض النظر عن زاوية رؤيتهم أو طريقة مشيهم، تعتمد التقنية على تحليل ما يعرف بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة، يا له من مسمى، وهي بيانات ترسلها الأجهزة المتصلة بالواي فاي بصورة اعتيادية إلى جهاز التوجيه للمساعدة في تحسين الاتصال اللاسلكي. الباحثون يروا أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه المعلومات يمكن نقلها من دون تشفير، ما يتيح نظريا للأشخاص الموجودين ضمن نطاق الشبكة اعتراضها وتحليلها. هاي سالفة بعد. ومن خلال تتبع الإشارات اللاسلكية بمرور الوقت، يستطيع النظام تكوين صورة عن الأشخاص الموجودين داخل مساحة معينة من زوايا مختلفة بطريقة تشبه في بعض جوانبها عمل الكاميرا، لكن باستخدام موجات الراديو بدلا من الضوء. ثورستين ستروف من هذا بعد، هذا الأستاذ في معهد كاستل، قال إن مراقبة انتشار الموجات الراديوية تتيح إنشاء صورة عن البيئة والأشخاص الموجودين فيها، مشيرا إلى أن المبدأ يشبه الكاميرا التقليدية من حيث القدرة على التعرف على الأشخاص مع اختلاف الوسيلة المستخدمة. وين وصلنا؟ الواي فاي يكشفنا حتى لو ما كان فيه كاميرا أو ما شابه، سبحان الله.
1: يا حرام
0: زين. معلي في أمل. من أكثر الجوانب إثارة للقلق إن الشخص المستهدف لا يحتاج إلى حمل هاتف ذكي أو ساعة أو جهاز آخر متصل بالواي فاي حتى تعمل التقنية، كما أن إيقاف الشخص جهازه الخاص لن يكون ضروريا أو كافيا لمنع التعرف عليه. كيف يتم هذا الأمر؟ يمكن للنظام الاستفادة من أجهزة واي فاي أخرى نشطة موجودة في نفس المنطقة. يعني إذا ما يراقبوك عن طريق تليفونك، عن طريق الهواتف الأخرى، سبحان الله. وتختلف هذه الطريقة عن العديد من تقنيات الاستشعار اللاسلكي السابقة التي كانت تعتمد على معدات متخصصة مثل أجهزة اللايدار أو بيانات تفصيلية عن حالة القناة اللاسلكية. الباحثون يؤكدون أن نظامهم يستطيع العمل باستخدام جهاز واي فاي عادي وغير معدل.
2: السالفة وما فيها،
0: السالفة وما فيها يا جماعة الخير، أنه هذا التطور يثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.
3: ما سهلة
0: يعني اختراق الخصوصية بهذا الشأن، خصوصا مع الانتشار الواسع لأجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة. وين ما تروح هناك راوتر، هناك من يستخدم الواي فاي، فبالتالي عندك
4: ما هنروح من ربنا فين؟
0: عندك جهاز ذكي أو موصول بالهذا، يعني يقول لك إذا مسكر ممكن يعرفوك من جهاز آخر.

نحن لا نعتزل الغرام، لا نعتزل الصداقة، لا نعتزل المحبة. اعتزال الغرام شيء مضني ومتعب تماما أيها الأصدقاء. أبو موضي التمتمي يقول صباح الخير أخوكم أبو موضي، حياك الله يا أبو موضي التمتمي، حياك الله وحيا الله كل المستمعين.

تحزن ولا تسمح للإحباط والحزن أن يتسلل إلى قلبك، لأنهما إذا تمكنا منك شلا فكرك وأثقل صدرك وكدر عيشك وأعجزك عن رؤية الحل لمشكلتك. خالد العاصمي، خالد سليمان.

0: طيفك رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصالحني أنا حتى
1: الله يعطيكم الخير والسلامة يا رب العالمين. أيها الأصدقاء نشكو من برد الشتاء وإذا الصيف أتانا نشكو للأيام حرة، هكذا هو منطق الحال فيما يحدث في أوروبا. وأي شكوى، موجات الحر في أوروبا تحصد أكثر من 30,000 وفاة خلال صيف 2026.
2: حالة الطقس، حالة الطقس، حالة الطقس.
1: كشفت بيانات أولية عن حصيلة صادمة لموجات الحر التي ضربت أوروبا خلال صيف 2026 هذا العام، بعدما تجاوز عدد الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة 30,000 حالة، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع الأعداد مع تحديث البيانات الرسمية وانتهاء فصل الصيف. بحسب تقديرات منصة إيرو مومو لمراقبة الوفيات الزائدة، سجلت أوروبا أكثر من 32,000 وفاة إضافية خلال الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف أغسطس، شهر واحد فقط يا جماعة الخير. بينما أظهر تحليل لبيانات السلطات الصحية في 8 دول أوروبية تسجيل نحو 33,000 وفاة إضافية أو وفيات مرتبطة مباشرة بالحرارة، وهي أرقام لا تزال أولية وقابلة للمراجعة. البيانات أظهرت أن الأسبوع الأخير من يونيو كان الأكثر فتكا خلال هذه الفترة التي شملتها التقديرات، بعدما سجل قرابة 16,000 وفاة إضافية، يليه الأسبوع الأول من يوليو بنحو 8,000 حالة، بالتزامن مع موجات حر شديدة ضربت مناطق واسعة من القارة. مثلا سجلت ألمانيا نحو 14,000 وفاة مرتبطة بالحرارة حتى 9 أغسطس الشهر الجاري، وهو أعلى حصيلة منذ بدأ تسجيل هذه البيانات عام 2016، قبل 10 سنوات تقريبا، هذا وفق الأرقام الرسمية. وكان الأشخاص الذين تجاوزوا 75 عاما الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة. يمكن سبب الأمراض؟ لا، هم متأكدين. في فرنسا بلغت الوفيات الإضافية نحو 7,300 حالة بين أواخر مايو آيار و22 يوليو تموز، بينما سجلت إسبانيا قرابة 4,500 وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأول من يونيو حزيران و19 أغسطس آب الأسبوع الماضي. وصولا إلى إنجلترا، فقد قدرت السلطات عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجتي الحر في مايو آيار ويونيو حزيران بنحو 2877 حالة، وهو يقترب من الرقم القياسي المسجل خلال صيف 2022 والبالغ 2985 وفاة. شملت الحصيلة أيضا نحو 2570 وفاة إضافية في بلجيكا و968 في هولندا و396 في النمسا وأكثر من 600 في البرتغال. تشير البيانات أن الحصيلة النهائية قد ترتفع الفترة المقبلة مع استكمال الجهات الصحية الأوروبية تحديث أرقام الوفيات المرتبطة بموجة الحر. أخبارنا، قرأنا خبر اليوم في جريدة عمان وهو واقع الحال، أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. نعم، هطلت أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات والحمد لله، مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد تركزت على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع جريان عدد من الأودية والشعاب. مثلا في محافظة الداخلية شهدت ولاية الحمراء أمطارا رعدية متفاوتة الغزارة تركزت على المناطق الجبلية ومركز الولاية، فيما شهدت ولاية الجبل الأخضر أجواء رعدية وهطول أمطار على عدد من القرى التابعة لها، كما هطلت أمطار على عدد من قرى ولاية نزوة، وشهدت ولاية بوهلة أمطارا بين الغزيرة والمتوسطة على قرى الفتح وبسيا وعدد من المناطق المجاورة. وصولا إلى محافظة الظاهرة، شهدت ولاية عبري أمطارا متفاوتة الغزارة تركزت على قرى وادي الهجر والرسة والدريز والعارض وأمقنيات، صاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق، فيما شهد وادي العجم بمنطقة الحومانية هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها الشعاب والأودية، كما هطلت أمطار غزيرة وين هذه المرة على مناطق من ولاية ينقل شملت الشجا والمري وغرب الولاية، في حين شهدت ولاية ضنك أمطارا على قرية قميراء شمال الولاية. وصولا إلى محافظة البريمي هطلت أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد على عدد من قرى ولاية محضة، تركزت على حميضة وشرم شمال الولاية أدت إلى نزول الشعاب، كما شهدت منطقة الضحى شمال الولاية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البرد. في جبال سحتن شهدت بولاية الرستاق هطول أمطار خفيفة، فيما شهدت محافظة الوسطى أجواء ممطرة وهطول أمطار على أجزاء من ولاية هيمة. ووفقا لبيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول توزيع هطول الأمطار خلال الفترة من 22 إلى 24 إلى يعني قبل يومين، سجلت ولاية الحمراء أعلى كمية بلغت 28 ملي مترا، فيما بلغت الكمية المسجلة في كل من البريمي وعبري ونزوة 19 ملي مترا، وبلغت في صلالة 14 ملي مترا، وطاقة 9 ملي مترا، وهيمة 8 ملي مترات، وفي كل من سمائل ودمى وطاين 7 ملي مترات. أمطار خير وبركة يا رب العالمين، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.

لما نسنا السوء هذه الأيام يقولوا في نسناس في بعض الأماكن. عمار قاسي خبرني عن شاطئ العذيبة تقريبا أمس بعد المغرب في نسناس جميل، يعني في تحسن. سهيل جاب فايدة يعني. صباح الخير، نسمع.

0: في هذه الكلمات يا دائم السيف خالد الفيصل الشاعر الأمير، هكذا هي الكلمات عندما ترنو هكذا وتخاطب الفؤاد بطريقة غير مباشرة بحس جد عالي ورائع يصل إلى عميق القلوب أو في عمق القلب ويشاغل الفكر والأدمغة فيسيرها كيفما يريد شمالا وجنوبا صيفا وشتاء بردا وحرا، هكذا هو الحال. صباح الخير من بدر الصخبوري الذي يردد: هي ليست مجرد كلمة صباح الخير، بل تفاؤل بقدوم ما يسرك وتوقع للأفضل أن يتحقق وثقة بالله بأمل موجود وسكينة للنفس رغم الشدائد، استشعر أن كل صباح هناك خير قادم. بدر الصخبوري،
1: يا صباح الخير يا صباح الخير.
0: جميل معنا يا بدر.

0: وسهيل ظهر قبل أيام، تاريخ بدأ من 24، يقول لك يعني عندما ما يعمله في الأجواء. خميس السرحاني، يسعد صباحك يا خميس، وصباح كل الأحبة. ولاية المضيبي، وادي عندام محلية، يقول: السلام عليكم. عندما تمرض وأنت صغير يسألك الطبيب مما تشكو، فتنظر إلى أمك وتتركها تجيب عنك، لأنك تعلم أنها تحس بما تشعر به أنت، فلا تنساها عندما تكبر. إن شاء الله، إن شاء الله، ما إن شاء الله. هذا أبسط شيء ممكن يقوله الإنسان وهو يردد عندما يتذكر أنه يعني مقصر نوعا ما مع أمي، ولو أن التقصير غير واجب تماما. جمال الرواحي، سعد صباحك يا جمال، يقول: إن أجبرتك الحياة على التلون فكن مثل الوردة. شوف هذا المعنى. طيب، وإن أجبرتك على السقوط فكن كخزات المطر، كزخات المطر. معنى جميل. وإن أجبرتك الظروف على الصمت فكن كسكون الليل. وإن أحرقوك فكن كعود البخور ذو رائحة طيبة. والله يعني يحتمد. وإن أجبروك على الغياب قل لهم: وهل يخفى القمر؟ الله، صباح الخير. اختيار جميل يا جمال الرواحي.
1: كلام كبير. طيب، كلام كبير قوي، يصعب على أمثالي فهمه.
0: لو حاط في كل مثال صورة معبرة، يعني إن أجبرتك الحياة على التلون فكن مثل الورود، هناك وردة. وإن أجبرتك على السقوط فكن كزخات المطر، هناك غيمة وتنهل بما تجود به. وإن أجبرتك الظروف على الصمت فكن كسكون الليل. عاد صورة الليل كيف يسويها؟ سوى قلب مظلمة. طيب، شكرا يا جمال، اختيار جميل. يطيب لنا صوتكم الجميل. شكرا، شكرا، الله يسعدك، الله يسعدك. شكرا سالم الجعفري، شكرا على هذا الإطلاع. كان في رسالة بس يعني
2: يقول يعني
0: سالم محمد الجعفري، محافظ الشرقية جنوب ولاية الشرقية. سعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة أيها الأخوة والأخوات المتابعين الكرام المستمعين، نسأل الله لكم صباحا جميلا. أنا ملاحظ أخي سالم أنك ما تشاركنا الحين في ما نعرضه من آراء، من مقولات. يعني اليوم هذا موضوع أعتقد أنت من الناس اللي يعني يميل إلى طبيعة عملك أيضا كتوجيه تربوي وما شابه، في مقولتنا اللي تقول أنه على الإنسان أنه يختار طريقه ويعرف طريقه من البداية حتى يستطيع كيف يسلك ذلك الطريق. خلينا أقول لك المقولة: عندما تعرف الوجهة التي تريد الذهاب إليها بوسعك أن تختصر الطريق، أو على الأقل تظل على الطريق الصحيح بدون أن تشتتك الأنشطة غير المنتجة. وتوضح هذه المقولة أن معرفة الهدف بوضوح تحمي الإنسان من ضياع الوقت والجهد وتضمن له النجاح. يلا، بانتظارك الجعفري، وبانتظار
3: تكلم تحدث تحدث.
0: النجادي يعود هذه المرة، يقول: إن امتلاكنا خطة لا يعني أن نضع لها جدولا صارما لكل دقيقة في حياتنا. خطة معنى خطة الوصول إلى الهدف، لأن الظروف تتغير والطرق تتبدل، وبعض أجمل الفرص تأتي من حيث لا نتوقع. لكن المهم أن نمتلك بوصلة داخلية نعرف من خلالها ما نريد وما الذي يستحق وقتنا وجهدنا، ومتى يجب علينا أن نقول لا بثقة. عندك فسحة إعلانية صحيح، لكن خلينا أكمل رسالة علي إلى النهاية. يقول: في النهاية قد يكتشف الإنسان الذي لم يختر اتجاهه أنه كان يسير في طريق اختاره له الآخرون. هذه مشكلة كبيرة، أن واحد يذهب في طريق اختار الآخرين، الله يعينه عليه أنه يتكيف على يتحال. ومع ذلك يكفي أن نعرف الهدف الذي نريد الوصول إليه، عندما ستصبح قراراتنا أوضح وتزداد قدرتنا على رفض ما لا يناسبنا، ونمضي حثيثا لتحقيق ما نريده نحن لا ما يريده لنا الآخرون. علي النجادي، علي خاطر، حياك ابن خاطر. إذن فسحة إعلانية وراجعين يا أصدقاء.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
2: في مثل هاليوم الأصدقاء يا أصدقاء، السادس والعشرين من أغسطس الأعوام، وما سجلته من أحداث، بعضها سار وبعضها ضار. بركان كاراكاتو يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية مدمرة و 36,380 قتيلا. كان هذا الحدث في عام 1883. بركان كاراكاتو في عام 1920 التعديل 19 للدستور الأمريكي، والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة. في 1936 التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. في 1940 الطائرات البريطانية تقصف برلين للمرة الأولى، وذلك ردا على قصف الطائرات الألمانية للندن في اليوم السابق، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية 1944. اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين، هذا الأمر كان عام 1953 بعده بأربع سنوات، أي في عام 1957. الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.
1: في مثل هاليوم،
2: في مثل هاليوم من العام 1959 في 26 من أغسطس، الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يتعهد بوقف الولايات المتحدة بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا الغربية من أجل بقائها حرة وقوية. بورما تصبح أول دولة بوذية في العالم 1961. وصولا إلى عام 1976 رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك يستقيل من منصبه بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس فاليري جيسكار ديستان. في عام 1992 انفجار قنبلة في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر يودي بحياة 12 شخصا وجرح 125 آخرين.
1: في مثل هاليوم،
2: في مثل هاليوم بدء الحرب الشيشانية الثانية عام 1999. في 2014 حركة حماس وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق غير محدود زمنيا لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب دامت 50 يوما. في 2016 افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البوسفور بتركيا. وفي نفس العام في شأن آخر، مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الذي أصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد.
1: في مثل هاليوم،
2: في مثل هاليوم من عام 2017 السادس والعشرين من أغسطس، التحالف العسكري العربي يقر بمقتل مدنيين وأطفال في غارة على صنعاء بسبب وجود خطأ تقني. زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران بقوة وصلت إلى 6.1 درجة في على مقياس درجة العزم، يؤدي إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 241. كان هذا الزلزال في عام 2018. في 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 24 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 825 ألف حالة وفاة، وحوالي 15 مليون و636 ألف حالة تماثلت للشفاء. في 2020 أيضا في ذات العام تحول إعصار اللورا إلى الدرجة الرابعة بعد وصوله إلى سواحل لويزيانا وخليج المكسيك، مخلفا 28 قتيلا، 21 منهم في هايتي، وإجلاء نصف مليون نسمة في كوبا تخيلوا، والولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى.
1: في مثل هاليوم
2: وصولا إلى مواليد اليوم، عام 1910 ولدت الراهبة والممرضة الهندية من أصل ألبانيين الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الأم تريزا، عام 1979. أحبة وأصدقاء، كل حدث أنتم بخير.
3: ايه رمضان بس وبتاع، ايه رمضان، غني اغاني روشه بتاعت اليومين دول.
4: ما اشربش الشاي، اشرب ازوزه.
3: هو لازم اغنيه معاه مشروب رمضان؟ ما ينفعش على الناشف كده،
4: ما بينزل مجانا.
3: لا مش وقت بخله رمضان. وبعدين اللي انت
4: ايه رايك بقى في شراك الشمس؟
3: جيمس ايه يا رمضان؟ جيمس دي عربيه اسمه جينز.
4: جيمس يعني جيمس ده من بورسعيد.
3: المهم ده ما بيتلبسش على جلابيه يا رمضان، لازم بنطلون يا رمضان. انت بتعمل ايه رمضان
4: بقى؟ بنطلون اهو، قميص اهو، وهذا اهو، مية مية
3: يا رمضان. يا رمضان كده هيعبعب معاك، هيبقى شبه عزيز الهنش صدقني، هيرمي عيب جامد.
4: ايه رايك؟
3: حلو يا رمضان، مش مهم بالهدوم،
4: خلينا بالجلابية. المهم الجاكيت.
3: الشباب شباب القلب، زي الفل يا رمضان. قمر يا رمضان، قمر.
4: ايه
3: الشباب شباب القلب؟
4: الله يرحمه.
3: بتاع مين؟
4: جدك الله يرحمه.
3: يا نهار اسود،
4: ده انا ابويا ورث
3: ده كبير، واتعمل دواسه قدام باب اللوكاندا يا رمضان، حرام عليك.
4: ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس جاكيت جيمس مقطع.
3: ده مش ده مش جاكيت، ده فيست. وبعدين المقطع ده موضه يا رمضان.
4: مقطع موضه؟
3: اه
4: ده انا عندي موضه جوه بالهبل.
3: لا اللي عندك دي تبقى للمطبخ يا رمضان، امسحه بقى في المطبخ ما تتلبسش.
4: المهم كده بقى ايه، احنا روشين.
3: المهم نعيش يوم من بتوع زمان بقى يا اخي.
4: يا
3: بقى
4: يا سلام، وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان.

0: وهاتلي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شاف. أهلا بكم أيها الأصدقاء إلى رسائلكم. هنا لدينا رسالتان سامي العبدلي يوجه تحية لجميع المستمعين وبالأخص صديقه يعقوب السيابي، حياك الله. ناصر البلوش أبو منصور يقول متعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفوسكم الطمأنينة، ملأ قلوبكم بالسعادة وخواطركم بالجبر وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة، آمين يا رب العالمين. حلوة دعوة، دعاء بالصحة والعافية، يذكرك بشيء؟ الصحة والعافية، أكثر عن كريم ما أقدر والله. وانتم بصحة وسلامة. أصدقائنا، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي عن إطلاق عقارها الفموي الجديد فوندايو في المملكة المتحدة المخصص لعلاج السمنة وداء السكري من النوع الثاني، لتصبح بريطانيا أول دولة أوروبية تتيح هذا العلاج الجديد.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: يعد عقار فوندايو المعروف علميا باسم أوروفو غليبرون أول علاج فموي من فئة GLP-1 يطرح في أوروبا لهذا الاستخدام، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية البريطانية في 10 أغسطس هذا الشهر. وسيكون الدواء متاحا في البداية عبر وصفات طبية خاصة فقط، في حين لا يزال يخضع لتقييم من هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا، تمهيدا لاحتمالية إدخاله إلى خدمة الصحة الوطنية NHS. وأكدت الشركة أنها تتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية NICE خلال مرحلة تقييم التكلفة والفعالية، وهي خطوة أساسية قبل اعتماده بشكل واسع داخل النظام الصحي والحكومي. إيش رأيك عمار؟ عقار فموي جديد يعني يوضع يعني يؤخذ عن طريق الفم لعلاج السمنة وداء السكري، والله خبر يفرح، بعد ما موجود في الأسواق على فكرة، معتمد من 10 أغسطس يعني قريب. على أي حال، تتوقع الشركة أن يتراوح سعر العلاج بين 100 و 120 جنيها استرلينيا شهريا، ما كثير، وهو أقل من تكلفة الحقن الشهيرة مونغارو التي تبلغ نحو 330 جنيها للشهر. في السوق البريطانية الخاصة تتوفر علاجات مماثلة مثل ويغوفي بأسعار تبدأ من 74 إلى 129 جنيها شهريا مع اختلاف التكلفة بحسب الجرعات وخطط الاشتراك. لا يزال المعهد الوطني للصحة في بريطانيا يراجع بيانات الدواء، حيث طلب معلومات إضافية بعد الاجتماع الأول للجنة التقييم دون تحديد موعد لجلسة مراجعة جديدة حتى الآن. أكيد لازم يراجعوه، مهم جدا، تقول السمنة وداء السكري. طيب، في الوقت نفسه لم تقدم شركة نوفو نورديسك بعد ملفا كاملا لتقييم نسختها الفموية من علاج ويغوفي رغم حصولها على توصية إيجابية أولية في أوروبا. في سباق حتى في الاختراعات الطبية اللي الخاصة بصحة الناس. كمعلومة يا أصدقاء، في الولايات المتحدة تبدأ أسعار الأدوية الفموية الجديدة عند نحو 149 دولارا شهريا، كم تقريبا بالريال؟ حسب عمار، وقد ترتفع إلى أكثر من 300 دولار حسب الجرعات، بينما يتيح برنامج تجريبي في نظام ميديكير الأمريكي وصولا محددا بسعر منخفض يبلغ $50 شهريا. وفي كثيرين ما ينظروا إلى الأسعار إذا كانت فيها فعلا علاج مباشر، يعني في موضوع التخسيس هذا الناس تدفع آلاف مش حتى يكون لديهم قوام مناسب، فما بالك بمرض السكري من النوع الثاني أو حتى الأول إنه يتخلص منه من خلال بيدفع $300 لا شيء تعتبر. أما في الاتحاد الأوروبي فلا يزال الدواء قيد المراجعة، في حين حصلت بعض العلاجات المنافسة على توصيات أولية بانتظار قرار نهائي للمفوضية الأوروبية. يعكس إطلاق فوندايو هذا العقار الفموي تصاعد المنافسة بين شركات الأدوية على تطوير بدائل فموية لعلاجات إنقاص الوزن بدل الإبر والحقن وما شابه، في وقت والجراحات حتى توصل في وقت تشهد فيه هذه السوق نموا سريعا عالميا وسط اهتمام متزايد بعلاجات السمنة والسكري طويلة الأمد. تتنافس الشركات تنتج، ولكن إن شاء الله يقربوه على ناس وليس على فيران حتى نشوفوا ردة الفعل والفائدة. أكيد لن يتاح في الأسواق إلا إذا كانوا على درجة يقين تصل إلى 100% من فلاحه. هكذا هو الحال يلي تنشد عن الحال.

كارثة إذا كان حبه خالي من الإحساس. هو أساسا ما أحب، ما يكون حب، مستحيل يعني. شعراء يا شعراء يا شعراء، يحركون ما لا يحرك في دواخلنا. صباحكم ورد وياسمين، هكذا تردد أم ريان، تقول عندما نعرف ما نريد أن نصل إليه نستطيع أن نحدد أولوياتنا ونستغل وقتنا بشكل أفضل ونتفادى مشتتات الأمور. شكرا على هذه الدقة يا أم ريان في صميم الموضوع، إذا لم يكن كل الموضوع في هذه العبارة.

حياكم الله أيها الأصدقاء علي خاطر النجادي. طويلة يا علي، والله طويلة. اقتباس عظيم لكارل يونغ يقول: ما سيأتي في حياتك سيخرج منك أنت. الفكرة هنا عميقة جدا، لا تبني طريقك وأنت تنظر باستمرار إلى الآخرين، لا تقارن سرعتك بسرعتهم، ولا تقيس نجاحك بمقاييس لم تخترها أنت أصلا، لأن طريق شخص آخر مهما بدا جميلا قد لا يكون مناسب لك. يونغ قال الكثير. طيب أنا أكتفي بهذا يا علي، سامحني. شكرا، الله يسعدك. واجب واجب اختيار المواضيع واجب. طيب في رسالة قبل هذه الدندنة، تهنية جميلة من أبو الخزامة، قل: حبيت أهني أم العيال عايشة المعمرية، كل عام وأنت بخير بألف خير وعقبال المئة عام عيد ميلادها. الله يسعدكم يا أبو الخزامة، ولكم هذه الأغنية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي،

0: بيتك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا بكم أيها الأصدقاء، 7:31 و30 ثانية. تحياتنا لأخونا سيف الجابري، شكرا لك يا سيف على النجادي، يسعد صباحك. وأخوي أبو الخزامة الله يحفظك يا صديقي. إلى أين المسار يا عمار؟
2: صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال يا أصدقاء، الحديث عن برنامج جسور الحضارة ودوره في تعزيز الحوار الحضاري والثقافي. تستضيف سلطنة عمان وفدا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود السلطنة نحو تعزيز الحوار الحضاري والدبلوماسية الثقافية، بما يعكس دور عمان المحوري في بناء جسور التفاهم والتسامح بين الشعوب والحضارات. يشرفنا أن يكون معنا خلال هذه الدقائق سعادة الدكتور سالم بن هلال الحبسي، مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة الإسيسكو. سعادتك السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وحياك الله معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، صباح الخير، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف صباحك اليوم؟
3: الحمد لله، نحن في محافظة ظفار الجميلة.
1: الله الله،
3: صباح وما شاء الله مليء بالرذاذ الخريفي يعني.
1: نتمنى لكم أوقات ماتعة إن شاء الله. خبرنا سعادة الدكتور عن أهمية هذه الزيارة وما الذي تحمله من معاني إيجابية تحسب لصالح السلطنة المتمثل في تنفيذ برنامج جسور الحضارة.
3: طبعا برنامج جسور الحضارة هو مبادرة قامت بها الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، ومن أجل إيجاد منصة عملية تجمع بين المعرفة الثقافية والحوار الحضاري والتواصل المؤسس بين الذي يعني يساعد في تطوير مبادرات ومشروعات مشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء. طبعا يهدف هذا البرنامج كما تعرف يعني في تعزيز العلاقات المؤسسية بين المنظمة واللجان الوطنية وأيضا المؤسسات الوطنية والوزارات في الدول الأعضاء، وكما يبرز التنوع الحضاري والثقافي دول الأعضاء وتوظيف الدبلوماسية الحضارية والثقافية كأداة لتعزيز التعاون الدولي. أيضا يعني هذا البرنامج يشجع في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء وبناء شبكات علاقات طويلة المدى بين خبراء المنظمة والمؤسسات الوطنية، وتعزيز الصورة الدولية للدول المستضيفة والإسيسكو عبر التغطية الإعلامية التي سوف ترافق هذا البرنامج. يعني نحن أوجدنا هذا البرنامج من أجل يعني نسلط الضوء على

0: من الأعضاء التي يعني تتميز بإرث ثقافي وحضاري ممكن أن نعرف به لدول أخرى. طبعا هذا البرنامج جاء تنفيذه في سلطنة عمان من خلال زيارة وفد اليونسكو برئاسة معالي الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة، مشاركة عدد من قياداتها في الاطلاع عن قرب على التجربة العمانية في التواصل الحضاري والتعايش يعني والانفتاح على الثقافات. فالبرنامج في جوهره يسعى لتحويل الحوار الحضاري من مفهوم نظري إلى تجربة حية وتعزيز دور الثقافة كجسر من صورة التقارب وبناء الثقة بين الشعوب، مثل ما يعني هو ما يعني للتعريف به، لأنه مفهوم الدبلوماسية الحضارية هو مفهوم جديد عرجت عليه منظمة اليونسكو وعرفته للعالم، وطبعا له يعني طولات وجولات هذا المفهوم. ويعني المنظمة أعدت كرسي علمي للباحثين حول هذا المفهوم.
1: نعم، هل يختلف مفهوم نقول السياسة الحضارية عن مفهوم الحوار الحضاري، أم أنهم يتقاطعوا في جزئية معينة ساعتك؟
0: طبعا الدبلوماسية الحضارية يعني مفهومها أشمل، لأنه أنت لما يعني تدخل مجالات الثقافة، مجالات الحوار، العادات والتقاليد، المواقع، التراث المادي الغير مادي، حتى يعني سلوكيات الأفراد، كل هذا يعتبر إرث حضاري. فلما نستخدم هذا الإرث الحضاري في التعريف ببلادنا لدى الآخر، يعني مثلا يعني عمان على سبيل المثال يعني لها عمق تاريخي كبير جدا،
1: صحيح.
0: لها يعني علاقات طويلة على مدى الحضارات القديمة، وهذا يعني متجذر في ثقافة الشعب وثقافة البلد وسياساتها. فيعني لماذا يتحدثون عن عمان بسياسة الحياد مثلا؟
1: يعني نعم.
0: هم ينظرون، الآخرين ينظرون أن عمان هي يعني سياسة يعني كأنها جديدة بالنسبة للدول، ولكن هي إرث ثقافي وحضاري موجود يعني منذ الأزل.
1: صحيح صحيح.
0: وعمان يعني تعمقت في شخصية العماني يعني.
1: نعم، هذا لمن يقرأ التاريخ ولمن هكذا يطالع في يعني أخبار الأمم إذا صح التعبير، خاصة إذا كانت أمم ذات حضارات وعراق يعني ترجع إلى أمد الأبدين. يعني سؤال يفرض نفسه هكذا عارضا وليس في صلب الموضوع، لماذا اختلت محافظة ظفار تحديدا لاستضافة هذا البرنامج؟
0: طبعا نحن هذه الرحلة هي يعني هذا البرنامج في نسخته الأولى في سلطنة عمان، يعني جاءت اختيار محافظة ظفار يحمل دلالة حضارية كبيرة جدا. ظفار كانت عبر التاريخ نقطة اتصال بين عمان والعالم،
1: صحيح.
0: ارتبطت بطرق التجارة القديمة، قدمتها طريق اللبان، وصلت بعمان إلى حضارات، عدت حضارات الفراعنة وحضارات
1: الأشوريين،
0: النهرين،
1: والأشوريين.
0: يعني محافظة ظفار تتميز بثراء يعني تراثها وتنوعها الثقافي وعمقها التاريخي، لذلك هي تعتبر نموذج حي لفكرة جسور الحضارة. كما نثمن يعني هذا السياق استضافة وزارة التراث والسياحة في سلطات عمان لهذا البرنامج وما عدته من يعني برنامج للزيارة لتعريف المقومات التاريخية والثقافية والحضارية بهذه المحافظة الجميلة.
1: جميل جميل، سوف ألام كثيرا إذا لم استغل الدقائق معك سعادة الدكتور في استخلاص هذه المعلومات المهمة جدا وتأكيدها على ذائقة المستمع أذن المستمع. سعادة الدكتور سالم الحبسي مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات منظمة اليونسكو، أود أن أعرف منك إجابة لهذا السؤال، كيف ترتبط هذه المبادرة برؤية السلطنة في الدبلوماسية الثقافية والحضارية؟
0: يعني هذه المبادرة ترتبط ارتباط وثيق بالنهج العماني يعني القائم تاريخيا على الحوار والاعتدال والانفتاح والتواصل مع الشعوب. صراحة يعني أنا شخصيا يعني من العمانيين الأوائل اللي درسوا مجال الدكتوراه في الدبلوماسية الثقافية يعني العمانية ودورها عبر التاريخ يعني في أطروحة الدكتوراه، لأن عمان تمتلك إرثا حضاريا امتد عبر آسيا وأفريقيا ووصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة سلطانة.
1: نعم، أحمد
0: و
1: بن النعمان. نعم
0: نعم وهي يعني بيئة مناطق مختلفة من العالم، أسهم العمانيون من خلال التجارة والتواصل الثقافي والإنساني في بناء جسور مستدامة مع العديد من الحضارات. يعني هذا البرنامج، برنامج جسور الحضارة، منسجم انسجام كامل مع هذا النهج، ومعبرا عن توظيف الثقافة والتراث والقيم الإنسانية كأدوات للدبلوماسية الثقافية والحضارية الذي يعزز التقارب بين الدول والشعوب.
1: نعم، هذا البرنامج يعني بدأ بتاريخ 25 ويستمر إن شاء الله حتى 28 من هذا الشهر الجاري. نسأل عن أبرز الأنشطة والفعاليات المخطط لها خلال هذه الزيارة.
0: والله البرنامج ما شاء الله يعني عامر يعني ومكثف ما شاء الله. وزارة التراث والسياحة برزت المحافظة ببرامجها ومواقعها المتنوعة. طبعا هذا البرنامج يعني يشمل لقاءات طبعا للتعرف بالوفد وقيادات الوفد رئاسة معالي المدير العام، أيضا اطلاع على المواقع والمعالم التاريخية والتراثية والتعرف على الموروث الثقافي العماني، مثل بعض الأماكن التي زارها الوفد وسيزورها خلال هذه الأيام، زيارة منتزه ومتحف البليد الأثري، زيارة المواقع الأثرية المسجلة في قائمة التراث العالمي وأيضا العالم الإسلامي مسجلة معنا أيضا في المنظمة، كزيارة مواقع أرض اللبان، مدينة الأثير مثل ما ذكرت، ومدينة سمهرم وموقع الشصر ووادي دوكا، أيضا زيارة جبل سمحان ووادي دربات أيضا، وحفرة الإذابة في طوع تير. يعني هذه مواقع طبيعية
1: صحيح
0: وجيولوجية
1: صحيح
0: أيضا لها يعني لها مكانتها، وأيضا زيارة المتاحف والقلاع والحصون، وبالإضافة إلى الأسواق الشعبية، وحتى يعني يكون يعني يعني نجعل أنظار العالم الإسلامي على ما تزخر به هذه المحافظة في بناء جسور الحضارة والتعاون والتواصل مع العالم.
1: نعم، برنامج حافل ومليء بالتأكيد بإيقاع ثقافي إذا صح التعبير. طيب، في مفهوم قيم التسامح والتعايش السلمي سعادة الدكتور، كيف يمثل هذا البرنامج أو هذه الزيارة، كيف تساهم في نشر هذا المعنى الجميل والرائع، قيم التسامح والتعايش السلمي اللي هو أساسا اشتهرت به سلطنة عمان؟
0: نعم، طبعا الحوار الحضاري يصبح أكثر تأثيرا عندما يقوم على التواصل المباشر والتعرف الحقيقي على ثقافة الآخر. يعني من سمع ليس كمن رأى، زيارة وفد واطلاعه على التجربة العمانية يتيح إبراز نموذج عمان في التسامح والتعايش واحترام التنوع. في هذه المبادرة وهذا البرنامج ساعد على تجاوز الصورة النمطية وتؤكد على أن التنوع الثقافي ليس سبب للاختلاف والصراع، وإنما مصدر للثراء الإنساني،
1: صحيح
0: مصدر التعارف والتقارب. يعني تعرف ما يعني هذا التواصل الحضاري من خلال التقائك مباشر مع الناس والمواقع، وتعرف التاريخ ما هو موجود ومؤرخ وما هو موجود حاليا، تستكشف إن هذا لم يقطع، وإنما هو تواصل مباشر منذ الأزل. يعني
1: صحيح صحيح، ودائما القاعدة معروفة، يمكن تشاركني فيها سعادة الدكتور، أن الصمت لا يعني عدم القدرة على الحديث، وأن التمهل لا يعني أنه عدم الاكتراث ببعض الأمور. فبالتالي عندما
0: فعلا.
1: تدار الأمور بحكمة وحنكة
0: فعلا.
1: وطولة بال مثل ما يقال، تصل إلى النتائج الإيجابية المطلوبة.
0: صحيح صحيح
1: نعم
0: صحيح. وهذا
1: نعم
0: ما عرف عنه العمانيين من خلال سياستها ومن خلال تعاملها مع العالم.
1: نعم عرفوا عنه جملة وتفصيلا إذا صح التعبير.
0: صحيح.
1: نأتي إلى دور المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية في دعم هكذا برنامج دكتور.
0: طبعا المؤسسات الوطنية هي شريك أساسي في نجاح مثل هذه المبادرات، لأنها تمثل الحاضنة الحقيقية للتراث والثقافة والمعرفة. يعني مثلا استضافة وزارة التراث والسياحة لهذا البرنامج، وعلاقة المنظمة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وأنا في هذا المقام أحييها يعني على تواصلها المباشر مع المنظمة، وهي تفتح الأبواب مع المؤسسات الوطنية في عمان. تمثل هذا نموذج لهذا الدور من خلال تعريب المقومات الحضارية والتراثية للسلطنة، وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمة. أيضا تكامل أدوار المؤسسات الثقافية والتعليمية والسياحية يعزز من الاستدامة في مثل هذه المبادرات. يعني أي مبادرة تقوم بها المنظمات أو تتبناها المؤسسات الوطنية، والعكس صحيح عندما تتقدم المؤسسات الوطنية. أنا أذكر هنا المؤسسات الوطنية بما معناه أنه الوزارات، جامعات،
1: نعم نعم نعم
0: كل المؤسسات الوطنية داخل البلد. يعني
1: نعم
0: هذا يبني شراكة طويلة الأمد ومستدامة مع المنظمات الدولية التي تعتبر بيت خبرة عالمية
1: صحيح. والشراكة
0: تستفيد منه على المستوى الوطني.
1: والشراكة يعني تكاملية بحد ذاتها. نعم
0: نعم نعم
1: طيب نذهب وإياك على مدى يعني أكبر أو اتساع زاوية الرؤية، حتى نتكلم عن موضوع انعكاس الاستثمار في الحوار الحضاري على العلاقات الدولية للسلطنة تحديدا سعادة الدكتور.
0: طبعا العلاقات الدولية اليوم لا تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تلعب الثقافة والقوة الناعمة دورا متزايد في بناء الثقة والصورة الإيجابية للدول. يعني الآن الدول لا تعتمد على القوة والسياسة والاقتصاد في التعريف بنفسها وما تتميز به. يعني مثلا سلطنة عمان تمتلك رصيد مهم في هذا المجال بفضل نهجها المتوازن وعلاقاتها القائمة على الحوار واحترام الآخر. يعني وعندما يعني تستضيف مبادرة مثل هذه المبادرة تسول الحضارة، تعزز حضورها الدولي وكمنصة للحوار والتقارب، وتدعم دورها في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، وتقول للعالم أنا هنا أفتح أبوابي وأفتح يدي لمن يريد أن يعرف من هي عمان
1: نعم
0: وما
1: نعم
0: تمتلكه من إرث حضاري. يعني
1: جميل جميل جدا. مفهوم الاختزال والعمق ثنائية فكرية فنية تعبر عن قدرة التكثيف، إذا كان هذا مدخلنا للسؤال القادم سعادة الدكتور. نسأل عن الرسالة اللي توجهها سلطنة عمان للعالم من خلال استضافة هذا البرنامج، برنامج جسور الحضارة.
0: طبعا الرسالة توجهها سلطنة عمان للعالم، هي الرسالة الأساسية هي أن التنوع الحضاري والثقافي يمكن أن يكون جسر للتعارف والسلام وليس سببا للانقسام. سلطنة عمان تقدم من خلال استضافة هذا البرنامج نموذج مستمد من تاريخها وهويتها، نموذج يقوم على الانفتاح والحوار والتسامح واحترام التنوع. اختيار ظفار أيضا يحمل رسالة إضافية لهذا، فهي هذه المحافظة كانت عبر التاريخ جسر بين عمان وحضارات العالم. اليوم تستمر في هذا الأداء، هذا الدور بلغة معاصرة من خلال الثقافة والحوار. في هذا الإطار يعني يعني أقول إنه استضافة وزارة التراث والسياحة للبرنامج، يعني نقدر ما توليه من اهتمام وإبراز للإرث الحضاري العماني وتعزيزه حضوره إقليميا ودوليا. يعني العالم الإسلامي سيرى ما تقدمه عمان. وأنا بالفعل يعني في تواصل، عندما علموا كثير من الدول الأعضاء بهذا البرنامج، وطبعا أنا عرفته بكثير من الدول، ولكن عمان كانت سباقة في استضافته. و يعني هذا يدل على أنه هي ما زالت في نهجها منذ الأزل في التعريف بدورها وانفتاحها على العالم.
1: نعم، وإن شاء الله ستظل على هذا النهج المتجدد بإذن الله تعالى لأعوام وأعوام. لا أدري سعادة الدكتور سالم بن هلال الحبسي مدير الأمان العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة السيسكو، إذا كان هناك ثمة نقطة معينة تود أن تركز عليها في نهاية هذه المحاورة.
0: طبعا احنا في منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، منظمة اليسسكو، نتطلع إلى أن يشكل هذا البرنامج، برنامج جسور الحضارة، كمنصة مستدامة للتعريف بالتجارب الحضارية المتميزة في دولنا الأعضاء وتعزيز الدبلوماسية الثقافية والحضارية. كما نعتز بأن تستضيف سلطنة عمان لهذا البرنامج في محافظة ظفار، وأن يترأس وفد المنظمة معالي المدير العام لليسسكو، بما يعكس أهمية هذه المبادرة ويؤكد عمق التعاون بين اليسسكو وسلطنة عمان، وخصوصا مع وزارة التراث والسياحة وأيضا اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، في خدمة التراث والثقافة وتعزيز الحوار بين الحضارات. نحن منفتحين في منظمة اليسسكو مع عمان والتعاون معها في كافة المجالات، وإن شاء الله في مبادرات أخرى قادمة يعني مع سلطنة عمان في مؤسساتها الأخرى يعني. وهذا البرنامج نقطة تحول ما شاء الله، يعني أكيد في دول كثيرة يعني حابة تستضيف، ولكن جاءت عمان أولا يعني لأهمية هذا البرنامج.
1: كما سعدتني سعادة الدكتور سالم بن هلال الحبسي مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات منظمة اليوسيسكو من خلال هذا الحديث المهم والماتع حقيقة عن برنامج جسور الحضارة ودوره في تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، فشكرا كل الشكر لسعادتك ووجودك معنا خلال الدقائق الماضية.
0: شكرا، شكرا جزيلا، ونتمنى لكم يوما سعيدا.
1: نهارك سعيد إن شاء الله، حياك الله.
2: عمان يا ابنة الضياء، دعاء خير الأنبياء، أرقى ما قال الحياة لوردة الحقل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: 8:04 ساعة الآن صباحا في مسقط، تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح يشبه قطرات الندى على أرواق على أوراق الزهور، وهادئ كنسيم الصباح الذي يمر بين الوديان. يا لها من صورة. شكرا لهذه الإطلالة يا عامر، عامر الراسبي، الله يسعد أيامك بالخير. يقول: بالنصيحة يبدأ يومكم بقلب نقي وروح متفائلة وابتسامة تصنع الفارق في تفاصيل يومكم. الابتسامة اللي تصنع الفارق يا عمار ويا سالم الصريدي، تلك الابتسامة التي تقول للآخرين: تفضلوا نحن نتقبلكم بكل المعاني الطيبة. ليس أي أحد يستطيع أن يملك تلك الابتسامة بالتأكيد. هذه قهقهة وليست ابتسامة. يكمل عامر الراسبي يقول: أبارك لابني رياض بن عامر لحصوله على رخصة السياقة، والله يعطي خيرها ويكفي شرها يا رب العالمين. كثير من أبنائنا في هذه الفترة، أكيد عامر دخل الرياض عفوا دخل الجامعة، إحدى الجامعات بالتأكيد، هذه الفترة اللي يكونوا أبنائنا يتعلموا فيها قيادة المركبات، وبالتالي تكون المركبة تحت يدهم بعد ما يمارسوها بطريقة جميلة ويستطيعون الذهاب والعودة. مبروك يا رياض، مبروك. لا لا، هذه فورميلا، وما ننصح شبابنا باستعراض السيارات بطريقة الفورميلا في الطرقات بالتأكيد. الله يعطيهم خير ما يركبون من مركبات ويصلون سالمين إلى أماكن تحركهم. مبارك لك أيضا يا عامر، مبارك لرياض. رسالة تبدو طويلة طويلة، سليمان العاصمي، معنا بنختار إيش بنقول. قلت: تطبيق عملي لتغيير عادة سلبية، هل أستطيع تغيير طبع أو صفة سلبية فيني، مثل أني أعصب بسرعة وأني أتنرفز من تصرفات الآخرين؟ الإجابة نعم، تستطيع بكل تأكيد بإذن الله إذا أردت ذلك وأنت صادق مع نفسك.
1: شوف صراحة، أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي أنا.
0: طيب، ما بستغرق فيها لأن تبتعد كثيرا عن ما نبحثه اليوم، وهو تحديد الوجهة وصولا للغاية. أيضا رسالة سالم سليمان العاصمي نفس الشيء، أعذروني ما بقرأها.
1: أنت اشتبه الحين.
0: نريد رسائل في صميم الموضوع يا جماعة الخير. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث تقول: اعطوا أبنائكم الثقة بدلا من النظر إليهم على أنهم أطفال مهما كبروا، كيف سيتعلم الطفل الثقة بنفسه إذا كنا نساعده في كل شيء؟ إنها الرعاية المفرطة التي لا تقود أطفالنا نحو التأقلم مع التحديات، فيقرن التحدي في ذهني بالخوف بدل الحماسة. كلفوا أبنائكم الصغار بمهام منذ صغرهم ليعتادوا تحمل المسؤولية في رشدهم. يعني فاطمة من خلال هذه المساهمة هي تعطينا فن الاختيار، وفن الاختيار يساعد الإنسان في اختيار هدفه وتحديد الغاية اللي يمشي عليها. نعم، الثقة مهمة جدا للأطفال من البداية، أن تعطوهم الثقة، ولكن أن لا تكون ثقة مفرطة أو لا متناهية أو بعيدا عن الإشراف، فبالتالي يعتادوا على تحمل المسؤولية. نعم، عندما يبلغون الرشد. شكرا يا أختي فاطمة. رسالة من أحمد المزيد أبو الصيب ومحمد: صباح الخير لجميع المستمعين، نتمنى لكم يوم جميل وإجازة جميلة. بالغد إجازة صح شباب؟ أكيد إجازة، إجازة الممنوحة بنسبة المولد النبوي الشريف، غدا الخميس، فبالتالي صاروا 3 أيام، ومن يدري هناك من أخذ اليوم الأربعة إجازة صار 4 أيام وهكذا، ويتوجه صلالة ويرجع، كفية 4-5 أيام كفية.
2: لبس نام أنا، لبس نام
0: أو ينام الواحد فيه، ينام ليش لا، ينام 3 أيام. صديقنا العزيز أبو بن عزيز الحسيني، حياك يا بن عزيز أحمد. وين احنا افتقدنا أسماء على فكرة، عماد الشماخي مثلا، سعيد الفتحي، من بعد كثيرين من الأسماء والله كانوا يشاركوا عن طريق الرسائل وجهات نظر كثير كثير رائعة. لا بس إذا كانوا يسمعون نوجه لهم التحية، وإذا كانوا مستمتعين بالسماع ويكتفوا بذلك نقول أهلا وسهلا. لا ننسى علي بالفضل أيضا، سالم الجعفري. بن عزيز يقول بخصوص أخونا بدر من الفجيرة، صباح الخير من الفجيرة، دائما هذه الكلمة يرددها، يقول وصباحك نور يا أخي بدر، إن شاء الله مستمتع معنا. بخصوص بن عزيز يقول، أحمد بن عزيز، بخصوص موضوع الدردشة، فالإنسان الذي يعرف وجهته وأهدافه بوضوح يكون أكثر قدرة على ترتيب أولوياته واختيار ما يستحق وقته وجهده، وتجنب الانشغال بأمور كثيرة قد تبدو مهمة لكنها لا تقربه من غايته. أما من يعيش بلا هدف واضح فقد يتحرك كثيرا لكنه لا يضمن أن يكون في الاتجاه الصحيح. هي أقرب إلى التشتت يا ابن عزيز، تعرف صح أنهم يقولوا في الحركة بركة، ولكن حتى في الحركة أنت تحدد مسارك وين، يعني ما معقولة تأخذ يمين شمال لا.
1: علشان عارف أنا نظري هاي مثل وجهة نظرك ولا نظري غير من وجهة نظري؟
0: وجهة نظر أحمد بن عزيز يقول في حياتنا العملية وضوح الهدف يساعدنا على اتخاذ القرارات وتنظيم الوقت والاستمرار رغم الصعوبات، لأننا نعرف لماذا بدأنا وإلى أين نريد الوصول. اجتماعيا إن وضوح الإنسان لما يريده من حياته وعلاقته يجعله أكثر اتزانا في اختيار علاقاته ومواقفه، وأقل تأثرا بآراء الآخرين أو بالمقارنات. والله أيضا ضيف عليها المفاجآت، أحيانا عندما لا يحدد الهدف يفاجأ الإنسان يعني بأشياء لم يكن يحسب لها حساب، لأنه أساسا ما كان مقرر وين هو ذاهب أساسا وما هي غايته. على يتحال أكمل يقول، النجاح ليس بكثرة الحركة وإنما بأن تكون خطواتنا مهما كانت بسيطة في الاتجاه الصحيح. تحية لزميلنا عبد الحميد العويسي، طلال العويسي، المساعد الإعداد في صباح الخير يا بلادي مع فتحية الخنبشية، من هناك من المخرجين هزاع الرسبي. والله نحن نفرح لما نشوف زملائنا، لكن ما أعرف هم يفرحوا ولا ما يفرحوا لما يشوفونا.
3: السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها،
0: لأن ما حددنا وجهتنا يا عمار. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، شكرا يا بن عزيز. أحمد بن عزيز الحسيني، أخونا بدر من الفجيرة، كيف حالك مذيعنا؟ الحمد لله بخيرين، إن شاء الله تكون بخير يا بدر. خبرنا كيف أجواء الفجيرة في هذا الصباح. الفجيرة من الإمارات الجميلة حقيقة، وكل مرة الواحد يزورها يجد فيها تجدد جميل ورائع. الله يديم المحبة يا أصدقاء فيما بيننا. هذه جملة الرسائل اللي وصلتنا. عمار، نذهب إلى نتعرف على مفهوم جديد تفاجأت فيه أمس والحمد لله أني عرفته، مفهوم صندوق التحوط،
4: الذكاء الاصطناعي.
0: هل تساءلتم ماذا يعني صندوق التحوط؟ تخيلوا لما يكون واحد عنده مساحة أرض كبيرة جدا جدا ويحوط عليها، هذا مفهوم التحوط، لكن هذه المرة في الذكاء الاصطناعي. الخبر، يواجه صندوق التحوط المتخصص في الذكاء الاصطناعي، وهو صندوق استثماري بديل يوجه أموال الأفراد الأثرياء والمؤسسات للرهان المكثف وبشكل مركز على أسهم وشركات قطاع الذكاء الاصطناعي وتقنياته. يواجه صندوق التحوط هذا شهرا عصيبا، لماذا؟ بعدما تحول من أحد أبرز رهانات وول ستريت على طفرة الذكاء الاصطناعي إلى كيان يواجه خسائر حادة وتحقيقا في من الجهات التنظيمية الأمريكية.
4: الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، يقود الصندوق ليوبولد شين برينر البالغ من العمر نحو 20 عاما فقط، وهو موظف سابق في شركة أوبن AI، وقد راهن الصندوق بقوة على مجموعة واسعة من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، محققا لفترة من الوقت نموا لافتا. لكن في نهاية يوليو الماضي أدرجت موجة تراجع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى محو مليارات الدولارات من قيمة استثمارات الصندوق، قبل أن تظهر الآن تقارير عن خضوعه لتدقيق من الجهات التنظيمية الفيدرالية بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC بدأت في استدعاء بنوك تعاملت مع صندوق التحوط، وتركز الاستدعاءات على المؤسسات المالية التي أشرفت على تداولات الصندوق وساهمت في توفير التمويل اللازم لدعمه. وبحسب التقرير حذرت الحكومة الأمريكية هذه البنوك وطلبت منها الحفاظ على أي معلومات تتعلق بصندوق التحوط، لكن التقرير أوضح أن الوقت نفسه أن صندوق التحوط لم يتهم بارتكاب أي مخالفات حتى الآن. قال الصندوق لصحيفة نيويورك تايمز إن التدقيق في الصناديق الاستثمارية البارزة أمر متوقع، مؤكدا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي طلبات من الجهات التنظيمية. هذا وقد كان صندوق التحوط قد وضع كل رهاناته تقريبا على استمرار الصعود الهائل لقطاع الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من الحماس الكبير الذي أحاط بأسهم الشركات العاملة في هذا المجال. لكن الخسائر التي تكبدها خلال فترة تراجع السوق إلى جانب التدقيق التنظيمي الحالي قد تحول الصندوق إلى قصة تحذيرية بشأن الاعتقاد بأن صعود الذكاء الاصطناعي لا يمكن إيقافه. أخيرا، بينما لا تزال الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تجذب مليارات الدولارات، تكشف تجربة صندوق التحوط مدى خطورة الرهانات شديدة التركيز على قطاع واحد، خصوصا عندما تعتمد على استمرار موجة صعود استثنائية في الأسواق. هكذا هو الحال. لا تنسوا صندوق التحوط الخاص بكم.
5: حبيبة قلبي ألا فعلمي بأني محب.

0: الصوت الذي تسمعونه الآن للفنان محمد البلوشي من جلسات التي يحياها كذا تلفزيون سلطنة عمان. الأغنية أساسا للفنان الرائع الجميل اللي وجه له التحية إذا كان يسمعنا، فنان أحمد الحارثي.
1: حبيبك قلبي ألا فعلمي بأني محب وأن ترحمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، نبحث عن الرسائل في هذه الفترة الزمنية. لا توجد رسائل جديدة يا عمار. احنا بعد قليل بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن فتح باب التقييم في برنامج زاد للقيادات العمانية الواعدة للطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، دعوني باسمكم نرحب بالفاضلة سلمى بنت إبراهيم الوهيبي، مشرفة مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة. هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة الوطنية بين الأكاديمية السلطانية للإدارة ووزارة التعليم، وحرصا على تعزيز جاهزية الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان. نعم، أعلنت الأكاديمية السلطانية للإدارة عن فتح باب التقديم في برنامج زاد للقيادات العمانية الواعدة للطلبة المستوفين لمتطلبات المشاركة خلال الفترة من 20، بدأ فتح الباب ويستمر بإذن الله تعالى حتى 27. إذن نرحب بالأستاذة سلمى بنت إبراهيم الوهيبي، مشرفة مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة. أستاذة سلمى، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك.
1: عليكم السلام الأخ أحمد، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف صباحك اليوم؟
1: الحمد لله طيبة، كيف صباحك أنت؟
0: الحمد لله تمام التمام، وإن شاء الله فل الفل مثل ما يقولوا يعني. أستاذة سلمى، خبرينا، هل لك أن تعرفينا أكثر على مبادرة زاد ابتداء من أساس الفكرة وصولا لأهميتها وانتهاء بأبرز أهدافها إن شاء الله؟
1: أيوة أكيد. مبادرة زاد القيادات العمانية الواعدة هي مبادرة أطلقتها الأكاديمية السلطانية بالشراكة مع وزارة التعليم، وهدفها تهيئة الطالب العمانيين اللي مقبولين على دراستهم خارج سلطنة عمان. والفكرة هي انطلقت من أهمية المرحلة اللي يمر فيها الطالب لما ينتقل من المدرسة إلى حياة الجامعة، وخصوصا لما تكون الدراسة خارج السلطنة، لأن الطالب هنا ينتقل لمرحلة فيها استقلالية أكبر ومسؤولية أكثر، ويبدأ يتخذ قرارات يوميا بنفسه.
0: صحيح.
1: في بلد وفي بيئة يمكن ما يكون متعود عليها من ناحية الثقافة والمجتمع، وطبعا هذا شيء طبيعي، وأي شخص ينتقل لمكان أو مرحلة جديدة ممكن يمر في هذا الشيء.
0: صحيح.
1: فمن هنا جت الفكرة، فكرة زاد، المبادرة زاد، وأن نساعد الطالب ونجهزه لهذه المرحلة من خلالات مهارات مثل اتخاذ القرار وإدارة الوقت والموارد المالية والتواصل وكثير من الأشياء.
0: نعم.
1: الهدف في النهاية هي أن الطالب يدخل هذه التجربة وهو أكثر جاهز.
0: جاهزية. طيب أستاذة سلمى، والله هذه مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم، وكونك مشرفة لهذه المبادرة، مبادرة زاد للقيادات العمانية. أنت ذكرتي نقطة كثير مهمة، يعني أبنائنا عندما يصلوا للمرحلة الجامعية تكون أعمارهم ما بين 19 بعضهم حتى 18، صحيح؟
1: صحيح.
0: فبالتالي تجربتهم في الحياة ما ذاك الزود، حتى وإن كانوا جلسوا مع أشخاص أكبر منهم خبرة وخلافه، لكنهم الآن خارج نطاق بلدهم، هم الآن مسافرين في أداء مهمة وهي تكملة الدراسة، صحيح؟ فبالتالي لابد أن يكون عندهم الأجواء الخارجية، أجواء الدراسة في الخارج مسبقا تكون لديهم المعلومة عنها، وهذا اللي تقوم به المبادرة. هل اللي ذكرته صحيح ودقيق؟
1: أيوة صحيح.
0: جميل. طيب هذه المبادرة ما هي أبرز الأشياء اللي تقدمها جملة وتفصيلا للطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان؟ أنا أبحث الآن رقم 1، 2، 3، 4، ممكن؟
1: أيوة طبعا. أهم شيء بالنسبة لنا أنه تكون مجرد، ما تكون بس مجرد معلومات أو محاضرات، أنه تكون تجربة عملية وقريبة من واقع الحياة اللي بيعيشوها في الخارج.
0: جميل.
1: ونتكلم عن أشياء مثل كيف يدير وقته، كيف يتخذ القرارات وهو في بيئة مختلفة ولحاله بدون أهله، كيف يدير ميزانيته، هذا شيء مهم جدا في البداية بالذات، وكيف يتعامل مع مسؤولية باستقلالية اللي مهم جدا.
0: نعم.
1: وأيضا كيف يتواصل مع الأشخاص في ثقافات مختلفة ويبني العلاقات بين الناس من بيئات مختلفة ومن أماكن مختلفة.
0: نعم. أنتوا في هذا الإطار ما بتقصروا، إحنا على يقين ومتأكدين، لكن أنا ما تتوقعي معاي أنه نقول للأسرة، للأب، للأم دور في تهيئته على موضوع التأقلم الخارجي؟ يعني بمعنى على الأقل كلمتين من الأب أنه أنت رايح تمثل بلدك هناك، أنت ممكن تكون بحاجة لزملائك الموجودين معك أو تتعرف بزملاء آخرين من بلدان أخرى، فبالتالي لازم يكون عندك الصبر. يعني مثل هذه النصائح اللي ممكن يوجهها ولي الأمر، ألا تتوقعي أنه هذا الموضوع أيضا مهم إضافة لما تقدموه أنتم في هذه المبادرة؟
1: طبعا هذا جدا مهم، عشان أنه الطالب يكون عنده بيئة إنه الناس اللي يكونوا معه في هذه الفترة، إنه يعطوهم هالنصائح ويعطوهم هالتجربات اللي هم عاشوها الأهالي في حياتهم، إنه
0: نعم.
1: كيف الطالب يقدر يحط هالمعلومات وهالنصائح في حياتهم اليومية.
0: صحيح.
1: فطبعا دور الأصحاب والأهل جدا جدا مهم.
0: نعم، المبادرة تقدم من خلال نموذج تعلم مدمج يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم الافتراضي. أتمنى منك أنك تخبرينا بتفصيل هذا الأمر أستاذة سلمى.
1: طبعا الحضوري بيكون إن شاء الله أسبوع الجاي يوم الخميس من 3 سبتمبر إلى 5 سبتمبر في جامعة الألمانية.
0: طيب.
1: وبعد ما يكملوا الحضوري ما بس توقف الرحلة معانا هنا، يكملوا معانا عن بعد في نقاط، 6 نقاط عن بعد خلال سنة الأولى، عشان يأخذوا إيش تعلموه في الحضوري وكيف حطوا هذه الأشياء والمعلومات اللي تعلموها في المبادرة في مسقط.
0: نعم.
1: وكيف يحطوها في حياتهم الواقعية وهم هناك موجودين.
0: جميل والله، والله يعني لم تخطئوا، وذكاء الفكرة في أنكم سميتوا هذه المبادرة بزاد، هي أشبه بمن يتزود بالشيء يعينه في حالة معينة سوف يكون عليها في القريب. طيب برأيك ما هي طبيعة التحديات اللي عادة يواجهها الطالب لما ينتقل من المدرسة إلى الجامعة وخصوصا خارج السلطنة؟
1: أنا أتوقع أفضل أن نسميها تغيرات أكثر من أن تكون تحديات.

0: حين تسوي هذه الأشياء. فهذه هي تحديات كبيرة جدا،
1: نعم
0: وبالذات حتى عن كيف يتعامل مع الثقافات المختلفة والبيئات، البيئة والاجتماع المختلف هناك. وأيوة، هذه من معظم الأشياء اللي تكلمنا عنهم.
1: صحيح صحيح. سبحان الله، يعني حتى الإنسان الناضج أحيانا يمر بمرحلة ينتقل فيها من مكان إلى آخر. البعض يعني يستطيعون أن يتكيفوا مع هذه البيئة، والبعض لا يستطيعون. الطالب المبادرة اللي هي زاد، كيف تعينه وتساعده على موضوع التكيف مع البيئة الجديدة في الحفاظ على أول شيء هويته وقيمه اللي تربى عليها؟
0: بالنسبة لنا، الانفتاح على العالم هو مهم، إنه الطالب يحافظ على هويته الوطنية والثقافة،
1: نعم،
0: وإن ما نريد الطالب يحصر تجربته في قاعة الدراسة بس يظل يعني فقط ضمن دائرة اللي يعرف، ويكون بعد بس في الدائرة اللي هو يعرفها، لأنه هذا جزء كبير من الدراسة، إنه يتعرف على شخصيات مختلفة وثقافات مختلفة ولغات مختلفة أحيانا. ففي نفس الوقت مهم إن الطالب يكون عارف من هو، إيش قيمه، وإيش هو يمثل نفسه، ويمثل عيلته، ويمثل بلده.
1: نعم، وكأنك تقولي بدل لا هو يتأثر بطبائعهم، هو ينقل طبيعته هو كعماني، قيمه، عاداته، تقاليده، آدابه للمجتمع الآخر، وتكون هي قرينة معه، مرافقتنا، بحيث أنه يتكيف مع البيئة الجديدة. صحيح؟
0: صحيح.
1: جميل. طيب، هناك من يسمعنا من الطلبة اللي هكذا جاءهم النصيب بإكمال دراستهم إلى الخارج، أستاذة سلمى، كيف ما هي الشروط اللي يجب على الطالب الراغب الالتحاق في المبادرة، مبادرة زاد، استيفائها، وكيف تم عملية تقديم الطلبات؟ أنا أعرف أنه تقريبا أنتم شبه منتهين، ولكن من باب المعرفة بالشيء.
0: المبادرة تستهدف الطلبة العمانيين اللي مقبولين للدراسة في الخارج.
1: نعم.
0: هذا الوزارة، إذا ما أخذ قبول من الوزارة، أو إذا ما أخذ منحة، أو حتى على نفقتهم الخاصة.
1: طيب.
0: المبادرة مفتوح لكل اللي بيسافر هذه السنة الأكاديمية إلى الخارج. ومثل ما تفضلت، الباب التسجيل مفتوح ويغلق غدا الساعة 4، ويقدر يسجل في المبادرة من الويب سايت الإلكتروني مال الأكاديمية، وبعد في السوشيال ميديا.
1: نعم، الموقع موقع الأكاديمية، صحيح؟
0: صحيح.
1: نقول الأكاديمية السلطانية للإدارة، صح؟
0: صح.
1: جميل جميل جميل. طيب، يعني جزاكم الله ألف خير في هذه المبادرة، مبادرة زاد. يعني أنت شرحتينا التفصيل فيها، لكن لا أدري إذا كان هناك ثمة نصيحة معينة تودي أن تهمسي بها إلى الطلبة المقبلين على هذه المرحلة، من وفق خبرتك في مجال التعاطي، كونك مشرفة لهذه المبادرة، مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة. ماذا تقولين لهم أستاذة سلمى؟
0: أقول لهم أول شيء مبروكين على هذه الفرصة، فرصة جميلة جدا، واستمتعوا بالرحلة، ولا تنظروا لا تشوفوا الدراسة إنها في الخارج إنها بس مجرد شهادة. هي طبعا رحلة أكاديمية، لكن في نفس الوقت هي فرصة كبيرة إنك تتعرف على نفسك أكثر، وتعتمد
1: نعم.
0: على نفسك أكثر، وتشوف العالم في منظور أوسع.
1: نعم.
0: ولا تحصر نفسك في الدراسة بس، شارك في الجامعات، الأنظمة، الأنشطة اللي تسويها الجامعات، واستفيد بأكثر ما تقدر في الأشياء اللي تعطيها الجامعة لك.
1: جميلة النصيحة، وكأنك تقول استمتع، أنت في مكان جديد بالنسبة لك، هناك أماكن لعلك تراها لأول مرة، تعيش سنوات من عمرك قد تصل إلى 4 إلى 5، قد يكون أكثر إذا استمر في الدراسة. فبالتالي يعني يوثق حياته العملية كطالب وحياته كإنسان، ويستفيد من التجارب اللي يتعلمها هناك. صحيح صحيح.
0: صحيح.

0: هي فرصة. تعرفي أحيانا حتى الكبار السن الحين لما يستذكروا أيام الدراسة سواء كان مدرسة أو جامعة أو كلية يقول يا سلام على أيام الدراسة وأصدقائنا اللي عشنا معاهم فترات طويلة وانسجمنا معاهم وتبادلنا معاهم الأفراح وتحدينا بعض الأمور اللي واجهتنا، ذكرى جد رائعة ومميزة. هكذا هم يجب عليهم أنهم إضافة للدراسة الأكاديمية كيف ما ذكرت أستاذة سلمى يستمتعوا بوجودهم ويستفيدوا من معالم البلد اللي هم فيه.
1: صحيح.
0: شكرا لك الأستاذة سلمى بنت إبراهيم لهيبي مشرفة مبادرة زاد للقيادات العمانية. هذه المبادرة التي هكذا يغلق باب التقديم فيها من الغد كيفما أشرت إليه، وإن شاء الله هكذا استفادة جميلة لكل طلبة، وإن شاء الله هكذا يمثلوا بلادهم حاملين معهم هويتهم وثقافتهم إلى البلدان الأخرى ويعرفوا ببلدهم ويستفيدوا من المكان اللي بيكونوا فيه إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه الدقائق.
1: شكرا الأخ أحمد.
0: الله يسعدك. ونهارك سعد. بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: سلام.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: أشر بإيدك وتلطف بالسلام وقول سلام يا رمش كساباه يا الخد، يا سلام يا ذبح القلوب القوية، انعم مع النسمة على شفة الورد وأحلى سلام ما ترده عليه. كان الجفا منك ما نعك، ولا بد أرضى بصدك لو برد التحية، رد السلام ولي تمهل على قد ما تحمل الظروف، تسمح ظروف الخجل والحمية.
1: ترى القصيدة قوية
0: والله مكسرة. السير كين روبنسون يستعين به فايز العلوي هذه المرة، يقول التعليم ليس مسارا مستقيما هدفه الاستعداد للمستقبل، إنما هو عملية استثمار المواهب والظروف المتاحة بحيث نعيش أفضل حياة ممكنة في الحاضر ونخلق مستقبلا أفضل لنا جميعا. هذا من مقولة علي النجادي. نمشي نحمل في أعيننا سماء واسعة، وفي قلوبنا غيوما لا يراها أحد، نلتفت خلفنا فنجد طرقا انتهت، وننظر أمامنا فنرى أحلاما بعيدة، وبينهما نحن نقف، نحاول أن نفهم إلى أين نمضي، قد نصل إلى أشياء ظننا يوما أنها نهاية الطريق، ثم نكتشف أنها مجرد بداية جديدة، وقد نلتقي أشخاصا يغيرون اتجاهنا ويتركون في أرواحنا أثرا لا يمحوه زمن. في النهاية ربما لا تكون الحياة عن الوصول إلى آخر الطريق بقدر ما هي عن الرحلة نفسها. الله، عن كل خطوة جعلتنا أقوى، وكل خسارة علمتنا، وكل حلم أبقانا واقفين رغم التعب، فامشي بهدوء. رائع يا علي، في كل لحظاتك رائعة. أبو أحمد الفزاري يقول صباح الخير بنواف، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، يتحدث عن الصداقة، صداقة بلا صدق كظل بلا شمس، جميل المعنى، والمعاملة بالاحترام كأرض بلا ماء أجمل، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض، كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية صورا بلا حياة. مشكور يا أحمد، مشكور يا أبو أحمد الفزاري. في بعض الكلام الكلمات تخليك هكذا تبحر معها، تعرف تتخيلها تعيش معها. أشكركم على هذا الإسهام الجميل. الأيهم البادي يصب على الجميع، يقول المال لا يحل كل المشاكل، لكنه يقدر على حل كثير من المشاكل التي يكون سببها مادي. صحيح، المال يقدر يوفر لك العلاج، السكن، الراحة، التعليم، ويخفف ضغوط كثيرة، لكنه لا يشتري الصحة ولا راحة البال ولا الحب الصادق. صحيح، باختصار المال يسهل الحياة لكنه لا يضمن السعادة. طيب إيش اللي يضمن السعادة؟ هو أنت أيها الصديق، كيف تتعامل مع الأشياء التي هي حولك، كيف تنظر إلى الأمور من زوايا متعددة، كيف تحاول الوصول إلى حالة فرج في لحظة ضيق، وفي حالة يسر في لحظة عسر، وفي حالة أمل في حالة تعاسة وحزن. أم إسماعيل لك التحية في هذا الصباح، تقول ابدأ صباحك بمفتاحين، النية الطيبة فهي مفتاح باب الرزق، والكلمة الطيبة فهي مفتاح باب القلوب. يا لها من عبارات رائعة، ويا لها من نصائح هكذا تستحق الاهتمام والتنفيذ والتنفيذ والعمل بها، لما لا؟

0: Espero inşallah.
1: Geliyor Patrik Baba'dan.
0: Geçmiş değil.

0: حياكم الله أيها الأصدقاء. قال الوداع قلت يلا عسى خير.
1: كفى عندك علاجك انت عجبيهم يا زين. انت عبر عندك
0: علاجك. ايش صاير؟ ايش مستوى؟
1: انا معلق اللي عملت للعزيزة العام. انت عبر عندك.
0: طيب احنا بنفسر كل هذا الترنيمة الجميلة وهذا الإيقاع. على فكرة فكرة الوداع فكرة جد قاسية، ولكنها حقيقة من حقائق الحياة. نلتقي ونودع بأشخاص، نودع أشخاص، نودع أمكنة، نودع أفكار حتى. هي فكرة الوداع قائمة بالتأكيد، ولكن إن شاء الله يكون مسار حياتنا اللي حددناه من البداية يصل إلى نهاية سعيدة. وإذا كان هناك وداع لحالة معينة يكون لكي نلتقي في حالة أخرى بالتأكيد.

نصل إلى حس أخير من خلال هذه الترنيمات لنتذكر الأماكن. الأماكن كلها مشتاقة لك. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرب روحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. الأماكن كلها مشتاقة لك. كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي بنتطري علي. كل شيء حولي يذكرني بشيء، الأماكن الأماكن كلها مشتاقة لك. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكوت. وصرت خايف لا تجيني بلحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. وصرت خايف لا تجيني بلحظة يذبل فيها كل قلبي وكل أوراقي تموت. لو تدري حبيبي، لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتموت. الأمان وين الأمان؟ وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول، أسمع الماضي يقول ليه؟ ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن الأماكن كلها

على طاري الكلمات، الكلمات الأماكن، الشعر السعودي منصور البلوي، الحان ناصر الصالح، والغناء أكيد محمد عبده. نودعكم على خير الملتقى إن شاء الله. إحنا بنلتقي بكم إن شاء الله في صباح الياسمين، ليست هذه الجمعة والسبت، ولكن الجمعة التي تليها تاريخ 4 و5 سبتمبر إن شاء الله. نرجو أن نكون خلال الفترة الماضية يعني تقريبا شهرين إلا أسبوع كنا ضيوف خفيفين عليكم أيها الأصدقاء. فريق البرنامج: أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. عمار، متى إطلالتك القادمة إن شاء الله؟ الأسبوع القادم أيضا. سالم، متى إطلالتك؟ صوت الشباب، في صوت الشباب، في إعداد صوت الشباب. الله يعطيكم الخير، دمتم على خير، وداعة الرحمن، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدماً وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في السودان وتؤكد العمل مع الهيئات والدول لحل الصراع. وكندا تفرض رسوماً جمركية على سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حتى احترق الحب احبيني يا احلى امرأة بين نساء الكون احبيني.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
8: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من الثامنة حتى العاشرة عبر إذاعة الشباب.
9: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم نتحدث عن العقيدة عند الطفل، لأن العقيدة عند الطفل ما تظهر في الأسئلة فقط، تنعكس أيضا في السلوك، تنعكس في نظرته للحياة، تنعكس في شعوره بالأمان أو الخوف. الطفل إلا يفهم أن الله رحيم عادل قريب يختلف سلوكه جدا عن طفل ينشأ على صورة مخيفة أو غامضة عن هذا الدين. علشان كذا العقيدة هي مش درس يلقن، هي معنى نعيشه، هي صورة تتكون في القلب قبل العقل وتشكل هالأساس الحلو، أساس السلوك اليومي للطفل، من صدق، من تعامل مع طريق، من طريقتها في الصح وفي الخطأ وفي حتى العودة. ولأن هذا الأمر أو هذا السؤال صار يتكرر كثير علي من الأمهات، كيف نكلم أبنائنا؟ ابني جاي يسأل، ابني جاي يستفسر، كيف أرد عليه؟ أنا يعني مرت علي أو مر علي حديث الرسول لما غضب مر على أصحابه وجدهم يتحدثوا في العقيدة فطلب منهم أن يخوضوا في حديث غيره، يعني والحادثة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا ما نناقش أو مثل ما يقال يعني دق ديبلي إن في العمق أنت ما جالس الحين في محضر تناقش عقيدة، من احترامنا لهذا الدين إحنا نلتزم بأوامره ونواهيه، ولكن ما معناته في عندك طفل في البيت يسأل وأنت ما تجاوب؟ أنا أذكر في رمضان بالتحديد، رمضان الماضي مرت علي واحدة من الحالات في شهر رمضان، وأنا ذكرتها حتى هذه القصة أذكر في إحدى المؤسسات قبل فترة كانت عندي محاضرة معاهم، فتحدثنا عن هذا الأمر وذكرت لهم هذه القصة. في شهر رمضان وصلني اتصالات وأنا في عندي يعني أكثر من رقم، واحد من الأرقام خاصة بالبيت فقط للأطفال الله يحفظهم، وصلني اتصال على رقم البيت وهذا الرقم جدا خاص، جدا جدا خاص، بس ما شاء الله يعني تبارك الله من حرص هذه المرأة عرفت توصل لهذا الرقم. الظهر هي كانت تتصل هنا وتتصل هنا وترسل هنا وترسل هنا لحد ما وصلت من حرصها على على على رقم الهاتف في البيت، وكانت بعد صلاة التراويح فرديت عليها فتقول لي أنا وينك يا أستاذة وأنا من الظهر وأنا أحاول أوصل لك. فأنا أقولها يعني خي أنا توقعت يعني أمر كبير، بالعادة يعني في قضايا معينة توصل يعني لهالدرجة، فأنا أقولها شو صاير يعني من عندي؟ تقول لي أنا ما تعرفين، ما شاء الله يعني حصلت هذا الرقم، إن الرقم كان جدا بس من حرصها، من حرص هذه الأم إن هي اليوم أنا لازم أكلمك لازم أكلمك. قلت طيب شو صاير يا بنت الحلال؟ صلاة حتى صلاتنا ما حتى صلاتنا ما كملناها، فشو اللي صاير؟ قالت أنا مصدومة يا أستاذة، اليوم البنت بنتي تسألني عن الله. قلت لها كيف يعني تسألك عن الله؟ تقول لي تسألني عن العقيدة، تسألني عن الله، تسألني. قلت لها طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة مستقبل هذه البنت خلاص واضح. قلت لها بنت الحلال صلي على النبي، ما علي عطيني شوي أنا أخلص إن شاء الله صلاتي وراجعت لك. لا يا أستاذة وأنا الحين وأنا حتى ما عرفت أفطر ويشهد الله علي إن كيف حالتي اليوم. قلت لها صلي على النبي ما فيها إلا الخير. خلصنا وراجعت لي هذه الأم كلمها، لما كلمتها قلت لها احكي لي بالتفصيل شو اللي صاير. قالت بنتي اليوم فجأة وفي شهر رمضان يكثر يا شاء الله الأحاديث يعني الإذاعة التلفاز كل مكان ما يقصروا السوشيال ميديا عن يعني الله سبحانه وتعالى عن التقرب إليه، الحديث هذه تكثر في شهر رمضان. فهذه البنت سمعت مقطع فتسأل عن الله وين الله موجود، وين تقول تسأل عن الله وين الله موجود، وبدت تسألني يعني تستفسر. قلت طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة هذه يعني لا يكون لها قلت لها البنت كم عمرها؟ قالت لي البنت عمرها 7 سنين. قلت لها يا بنت الحلال المشكلة ما في البنت، المشكلة فينا. أنا دائما أقول هذه الكلمة، المشكلة مش في أطفالنا، المشكلة فينا إحنا. لما البنت جاية تسأل معناها في أسئلة عندها، ما هو رب العالمين كرمنا بهذا العقل نسأل نستفسر. كم من الناس والمبشرات الحمد لله رب العالمين الطيبة في هذه السنة كثير من الناس يعني سمعنا إن دخلوا لهذا الدين الرائع الدين الإسلامي، فلو ما سألوا ما كان دخلوا، لو ما استفسروا ما دخلوا. فبنتك الحين عمر 7 سنوات هو عمر الفضول، تريد تعرف جاوبيها أجوبة تناسب سنها. الحين شو هذه القضية اللي صايرة اليوم؟ قالت يعني بنتي ما بتنحرف في عقائدين. قلت لها لا إله إلا الله، أنت الحين كأم أنا أسألك، أنت الحين كأم لما كنت في هذا العمر ما مرت عليك هذه الأسئلة؟ تمر علينا الأسئلة في هذا العمر في الطفولة بالذات الطفولة المبكرة والمتوسطة تمر وتكثر أسئلة. إذا بنتك في البيت ما سألتك من تسأل؟ لا تحولوا كل قضية وكأنها نهاية الدنيا. أنا أرجع أقول للمرة الثانية المشكلة مش في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا، المشكلة دائما على الأغلب في نظرتنا إحنا للأمور. لما نجعل أبنائنا يمارسوا هذه العبادات تكون كعادات من دون فهم من دون أسئلة، ما في ربط، ما نربطهم لا بالله ولا نربطهم بكيف إنه يعني وجوده ولا بعدله ولا برحمته ولا إحنا ما نربطهم بحاجة. إحنا نأمرهم صلوا صوموا حجوا تصدق. طيب ليش؟ ليش؟ هنا في أسئلة تمر عليهم.
8: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
10: في عالم نفس يقول كلمة مهمة، يقول إن الفضول هذه سمة فطرية عند الطفل، وهذا الأمر فعلا السنوات الأخيرة الحديثة والأبحاث الحديثة تقولنا إن هذه السمة مرتبطة ارتباط مباشر عند كل الأطفال، تظهر من السنوات الأولى وهي الأساس في التعلم في اكتشافهم للعالم. حتى نظرية جان بياجي هذه المشهورة في النمو المعرفي تقول إن الطفل يتعلم من خلال التفاعل مع البيئة وطرح الأسئلة ومحاولة الفهم، إن الفضول هو الأداة الرئيسية علشان هم يبنوا المعرفة. ما هو إذا أنت ما جاوبتيه من بيسأل؟ من بيسأل؟ كونوا لهم مصدر الأمان، حتى مصدر الأمان العقائدي. ما هو نشأتهم الأولى عندكم أنتوا، إذا ما جاوبتيهم وكنت أنت بهذا الرعب. أنا حاتي البنت الحين لما شافت الأم بهذا الرعب، هل معناها الأسئلة اللي عندها بتموت؟ لا ما بتموت، بتضل الأسئلة هذه ما تموت، بس الخوف إن تأخذها من مصدر جديد، الخوف إن هي تروح تدورها في مكان آخر وهذا المكان لعل ما يناسب. الرسول حبيبي رسول الله في رواية يعني لأبو داود يقول إنما شفاء العي السؤال. شو هو العي؟ الفضول، الجهل. يقول شفاء العي السؤال، يعني إن الطفل بيسأل حتى في الأمور العقائدية. فعلشان كذا الأمهات والآباء اللي يسمعوني أرجوكم أنتوا تثقفوا، أرجوكم لا تدعوا في كل صغيرة وكبيرة أنا أتصل بالمختص، ابني كل، ابني شرب، ابني قال، ابني سأل، ابني فعل، ابني اللهم لك الحمد أنتوا كبرتوا على الدين وكبرتوا على الإسلام وكبرتوا على السلوك الطيب. ما كان في هذا الأخصائيين اللي تتصلوا بهم كل اليوم، أصبح في أهالي يتواصلوا معانا على كل صغيرة وكبيرة. أبنائنا ما فيهم إلا العافية إن شاء الله، أبنائنا ما فيهم إلا الخير، هم يالسين يمارسوا طفولتهم لا أكثر ولا أقل. لا نبالغ إن إحنا نحول كل حاجة عندهم لاضطراب، ابني عمل، ابني فعل، ابني، ما فيهم إلا العافية، هم يمارسوا طفولتهم. إلا إذا تحول هذا الأمر لعادات هذا أمر مختلف. فالابن لما إحنا ما نقول لا تسألوا، إحنا لكن نقول تكون في توعية مناسبة لي أنا كأم وكأب، احنا ندير مثل هذه الامور ايضا في بيوتنا. نظره الفزع اللي شافتها البنت هذه ما بسيطه، بنت سالت عن الله سبحانه وتعالى، وين المشكله اجاوبها؟ وين المشكله اجاوبها عن الدين؟ وين المشكله اجاوبها الله سبحانه وتعالى حبيبنا ربنا ما تشوفه، فهي تسال عنه، وين المشكله؟ ليش عقدنا الدنيا؟ ليش عقدناها على اطفالنا؟ من الجيد ان احنا نوعي نفسنا في هذا الامر ونكون جاهزين لمثل هذا النقاش. اللي يسمعوني الحين الأمهات الجدد والآباء الجدد، من الجيد تكونوا أنتم حضرين نفسكم لمثل هذه الأسئلة، بيسألوكم في أمور عقائدية. وأرجع أقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما شفاء العي السؤال. أخيرا، العقيدة عند الطفل هي مش حفظ، هي شعور، هي مش خوف، هي ثقة، هي مش كلمات، هي سلوك يومي بشوفه وبعيشه. فأرجوكم ثقفوا نفسكم علشان تكونوا لهم هذا المصدر للأمان العقائدي، لأن شئنا أم أبينا هذه الأسئلة لازم بتمر على هذا الطفل في مرحلة من حياته، فعلشان تكونوا أنتم المصدر الأول والآمن اللي يجاوبهم عن هذه الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، وإن شاء الله بيتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة أخرى.
8: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير مستمعين إذاعة الشباب، أهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد جمعنا معاكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بالجميع، نرحب أيضا بتواصلكم المستمر لمتابعة برامجنا ومحطاتنا المتنوعة لهذا اليوم. إن شاء الله نبدأ معاكم في مسك النهار الآن تمام 11 صباحا إلى تمام 12 أيضا من مساء هذا اليوم، ساعة من الوقت من الزمان نرافقكم في دروبكم اليوم. يعني يوم الأربعاء، لكن يوم الأربعاء يلبس ثوب جديد كأنه نهاية الأسبوع وكأنه ماخذ جو الخميس، لأن الكثير منكم أكيد بيتجه اليوم إن شاء الله للبلد لقضاء أيضا عطلة نهاية الأسبوع وعطلة أيضا المولد النبوي الشريف. ونتمنى إن شاء الله السلامة لكم إلى مقاصدكم مشاويركم، ونتمنى توفيق للجميع. أهلا وسهلا فيكم في مسك النهار بموضوعاتنا المتنوعة، ساعة زمان ساعة من الوقت نقضيها بين المعلومات بين الفقرات المتنوعة، نتمنى لكم كل التوفيق. فريق عمل هذا اليوم يبعث لكم أجمل الكلمات الصباحية، ويتمنى لكم صباحات إن شاء الله تحمل الخير المتعة الطاقة الإيجابية الابتسامة. وهذه تحية من فريق العمل في إذاعة الشباب، في الإشراف العام الأستاذ خالد الحجري، الإعداد طالب المحروقي، وعبر أثير إذاعة الشباب ناقل صوت أنا أخوكم عدنان الميمني، وفي الإخراج أكيد زميلي مروان السعيدي. يصبح عليكم بالخير، يتمنى لكم وقت طيب، وحياكم الله. ثبتوا على الموجة وتابعونا ضمن المحطات المتجددة والمتنوعة في مسك النهار. ينفجر

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم. 5 دقائق بعد 11 صباحا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الشباب FM. سعيدين جدا بتواصلكم، نعرفكم على فقرات مسك النهار للأصدقاء والمتابعين المستمعين الجدد أيضا لإذاعة الشباب. إن شاء الله دائما تثبتوا على أثير إذاعة الشباب، لأن أثير الأحباب نلتقي في طاولة استوديو إذاعة الشباب مع كل المستمعين ببرامجنا. فقرات اليوم مثل ما تعودتوا عليها مستمعينا عن فقرة مسك النهار، مسك الوطن، وفي نهار هذا اليوم في مسك النهار وفقرة مسك الحياة، اللي أكيد نتعرف على كثير من الموضوعات اللي نطرحها أو التساؤلات اللي تدور بيننا وبين أيضا تفكيرنا مع كده لحظات من التأمل أو العودة إلى مشاعرنا. اليوم سؤالنا في فقرة مسك الحياة، هل خسرنا قدرتنا على التركيز؟ نعم أم لا؟ وليش خسرنا هذه القدرة على التركيز في الأشياء اللي حوالينا أو نركز في موضوعات قد تكون مهمة جدا؟ هل بسبب المشتتات اللي موجودة؟ هل بسبب التقنية؟ هل بسبب الهاتف النقال؟ ولا اليوم الأفكار الكثيرة اللي نحن نتعمق فيها أو ندخلها إلى أدمغتنا خلتنا نخسر هذا التركيز بشكل إيجابي؟ وقد يكون هذا التركيز بشكل إيجابي في عملك، في طاقتك، في جهدك اللي تبذله. حتى الدماغ، يعني عضلة الدماغ هي مش عضلة، ولكن في إحدى اللقاءات السابقة مع دكتور أيضا طب الأعصاب والدماغ كان يتكلم أنه في مبادرة مرن عضلات عقلك، وتكلمنا أنها هي مش عضلة، هي مجرد عبارة عن خلايا دماغية عصبية تتكون على حسب مشاعر الإنسان من خلال تواصله ومن خلال قدرته على فهم الأمور اللي حواليه. لكن التركيز على الأمور السلبية قد تأخذ مساحة وطاقة بشكل كبير جدا من حياته ويومه، وما يقدر يركز في الأمور المهمة في الحياة. في كثير من الأمور المهمة في الحياة، الأسرة، الأهل، الأولاد، العمل، المدرسة، المتابعة للشباب اللي أكيد مقبلين على عام دراسي جديد وأول سنة لهم في الجامعة والكليات في مختلف محافظات ولايات السلطنة، أو من يبتعد خارج حدود السلطنة من إخواننا وخواتنا الطلبة وأبنائنا، نتمنى لهم التوفيق. فتعتبر هذه مرحلة جديدة لازم نركز عليها، لازم نركز على حياتنا، لازم نرتب كثير من الأمور. في فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، ونتعرف على تفاصيل كثيرة جدا. عندنا فقرة مسك الختام أغنية يلازمني خيالك، طبعا أكيد عارفينها لمن؟ للفنانة أحلام. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم مستمعينا بين فقرات البرنامج لهذا اليوم. نتمنى لكم إن شاء الله وقت طيب، متابعة طيبة، واللي متواجد في محافظة الظفار كيف الأجواء معاكم؟ كيف الرذاذ؟ إن شاء الله مستمتعين بالأجواء. وفي بعضكم اليوم حاجز يتجه للفعاليات في الأيام الأخيرة لمحافظة الظفار، ولكن أكيد الفعاليات مستمرة أيضا في موسم الصرب في محافظة الظفار بعد الخريف، لكن لا زالت أجواء الخريف ماخذة اللقطات الصور الجميلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر النقل المباشر أيضا لبرنامج الشباب والخريف على أثير إذاعة الشباب، أو من خلال النقل المباشر للفعاليات عبر التلفزيون سلطنة عمان. وزارة الإعلام حريصة جدا لمتابعة كل هذه الفعاليات ونقلها للمشاهد اللي تابعنا في مختلف محافظات ولاية السلطنة، وأيضا اللي تابعنا من خارج حدود السلطنة. متابعينا الأحبة في مسك النهار اللي متابعينا عبر منصة أو تطبيق منصة عين، نتمنى لكم التوفيق ومتابعة طيبة، وخليكم مسجلين حضور مميز على رقم الواتساب 724-42-009، أو المشاركة في فقرة مسك الحياة، هل خسرنا قدرتنا على التركيز ولماذا بالتحديد إن نخسر هذه القدرة على التركيز في الأمور المهمة في حياتنا، وإيش الأسباب اللي تشتت تركيزنا من وجهة نظركم ورأيكم؟ عطوني أكيد وجهات النظر والرأي، ونستفيد جميعا من الآراء المختلفة لمتابعينا. وهل في فترة مرت عليك كذا حاس أنك أنت خسرت تركيزك، خسرت كثير من الأمور بسبب عدم التركيز فيها، وهي مرحلة وانتهت وبدأت ترجع تبني نفسك وتبني تركيزك؟ هذا السؤال اللي أطرحه عليكم مستمعينا، وبنتعرف على تفاصيل كثيرة بإذن الله مع ضيفنا خلال الوقت القادم. ولكن أكيد يسعدني تواصلكم على رقم الواتساب 724-42-009، أو من خلال الاتصال على 24-698-1-5-1. ثبتوا على موجة إذاعة الشباب.

صباح الطاقة، صباح العطاء، صباح المحبة، صباح الحب لكل جهد تبذلوه في هذا النهار في هذا الصباح. نتمنى لكم صباحات سعيدة بإذن الله. صباح عمان الخير، صباح عمان السلام. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم مستمعينا الأحبة، نتابع نرصد نتابع أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر الموضوعات اللي اليوم شاغلة كثير من الناس، اللي ما شاء الله فرحانة في متابعة الطاقات، الطاقات الإبداعية، المواهب، أيضا المتابعة الحثيثة من مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وحرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. أكيد في متابعة مستمرة أيضا للطاقات الإبداعية في مختلف المجالات، إن كانت فنية، ثقافية، علمية، وهذا شيء يميز أيضا هذه الطاقات بتواجدها عربيا وعالميا. ودائما نحن نذكر في إذاعة الشباب إن الشباب شباب عمان دائما رقم صعب، وانتم شباب النهضة المتجددة بطاقاتكم بعطاءاتكم بأفكاركم. سعيد جدا أكيد بتواصلكم معانا، وسعيد جدا أيضا بمشاركة آبائنا أمهاتنا أخواننا اللي متابعينا في مسك النهار لليوم. شكرا لرسائلكم الطيبة، شكرا لتواصلكم، ولكن لا تنسوا سؤال الحلقة، نحن بانتظار أيضا مشاركتكم أصواتكم على 24689151. كثير من الرسائل اللي وصلت على رقم الواتساب 724420009. شكرا للمتابعة، شكرا أيضا لكلماتكم الجميلة، مفرداتكم اللي تعطينا حيوية وتعطينا طاقة إيجابية أن نقضي نهار جميل برفقتكم. خلونا نروح إلى فقرة مسك الوطن.

هذا المقطع اللي انتشر بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي وحقق متابعة عربية وعالمية. تعالوا نحكي لكم القصة، قصة فرقة ترانيم الأمل. الحكاية بدأت من المركز الوطني للتوحد ومن شخص واحد كان يعزف على آلة العود، وكان العلاج بالموسيقى في حينها بصوت عود واحد، لكن كان واضح إن وراء هالصوت فكرة تستحق إنها تكبر وتكبر. في 2 فبراير 2023 وأثناء الافتتاح الرسمي للمركز الوطني للتوحد، مركز التوحد تحت الرعاية الكريمة للسيدة جليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، طلعت على فرقة العلاج بالموسيقى. هذه فرقة العلاج بالموسيقى أو غرفة العلاج بالموسيقى، هنا صارت نقطة التحول لفرقة موسيقية. تابعنا هذا المقطع، انتشر بشكل كبير جدا، حلوة أظفار لموسم خريف ظفار 2026. السيدة جليلة حفظها الله وجهت بإنشاء فرقة موسيقية متكاملة منذ افتتاح الرسمي للمركز في 2 فبراير 2023، ومن هنا بدأت الفكرة تكبر وتكبر. الموضوع ما كان سهل، لكن اشتغلت وزارة التنمية والمركز على خطوة بخطوة على غرفة الموسيقى وعلى أيضا الطاقات الإبداعية، وتم توزيعهم وتقسيمهم حسب قدراتهم الإبداعية. وبدأت أيضا من خلال وزارة التنمية في برنامج كذا خاص أنها تبحث عن المواهب. بعدها بدأت رحلة التدريب التأهيل، والأجمل أن الرحلة ما كانت بجهة واحدة، كان في تعاون مع ديوان البلاط السلطاني، وزارة التعليم، والحرس السلطاني العماني، ودار الأوبرا السلطانية. وكل جهة ساهمت وكل موهبة أخذت فرصتها، لين تحول صوت العود الأول إلى فرقة متكاملة. بعد سنوات من العمل والتدريب، يعني تخيلوا من 2023 من وجهت السيدة جليلة حفظها الله أن تكون هناك فرقة باسم ترانيم الأمل، جاء اليوم اللي كنا ننتظره. في 11 مايو 2026 بداية مايو وهذا العام بالتحديد، توجت كل هذه الجهود بالتدشين الرسمي لفرقة ترانيم الأمل تحت رعاية السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ومجموعة من المواهب عزفت مع بعض وقدموا عمل فني، وأثبتت أن الفرصة ممكن تتغير وتتغير مع الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات. ترانيم الأمل هي أبهى صورة للإيمان بالقدرات وتوفير الفرص والالتفات للموهبة كيفما كانت. ترانيم الأمل حكاية بدأت بصوت عود واحد واكتملت بفرقة كاملة تعزف الأمل بين نغم الأمل وهتاف الإبداع، وتجدد إطلاقة أيضا الفرقة اللي انطلقت بإطلالة فرقة ترانيم الأمل للمرة الثانية لتشارك أجواء الحماس مع أيضا الفرقة الموسيقية اللي صاحبتها بالتصوير والدعم المستمر أيضا لخريف ظفار 2026. الفرقة لم تتشكل دفعة واحدة، وإنما مرت بعدة مراحل. بدأت من مجموعة أولى داخل المركز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ثم توسعت الفكرة عبر فتح المجال أمام كل من لديه موهبة من الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم من خلال رابط خاص، عقبته تجارب أداء لاختيار العناصر القادرة على الانضمام إلى أن هذا المشروع. وأوضحت طبعا وزارة التنمية والتعاون اللي استمر مع الجهات أن عملية الاختيار لم تكن سهلة، لأن الجهة القائمة على المشروع كانت تبحث عن الموهبة وعن القابلية للتطور وعن إمكانية العمل الجماعي ضمن فرقة موسيقية تضم أنواعا متعددة من الإعاقات. وأضافت أن هذه الخطوة ترافقت مع تعاون واسع مع الجهات المختصة، من بينها دار الأوبرا السلطانية، الحرس السلطاني العماني ممثلا في المديرية العامة للموسيقى، إلى جانب وزارة التعليم، وهو ما أتاح تشكل نواة الفرقة واختيار عناصرها على أسس فنية ومدروسة.
ما يميز فرقة ترانيم الأمل ليس فقط طابعها الفني، وإنما أيضا التنوع الكبير في الإعاقات التي ينتمي إليها أفرادها، حيث ضمت الفرقة أشخاصا من ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية واضطراب طيف التوحد والإعاقات أيضا الذهنية. أوضحت أيضا مديرة المركز، مركز طبعا الدكتورة، مركز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة نادية بنت علي العجمية، إن أداء الاختيار للعناصر القادرة على الانضمام إلى هذا المشروع، أوضحت أن عملية الاختيار لم تكن سهلة أبدا، وكان في تعاون كبير جدا بين الجهات. وأيضا مثلت الفترة التدريبية والاستجابة لذلك من خلال عطاءات الشباب أولياء أمورهم، وأنهم يواجهوا هذا التحدي اللي كان أصعب جانب من الجوانب اللي واجه المشروع، أنه يتكون من فرقة تقدم معزوفات غنائية عربية، وأنه يكون كل فرد له دور وحضور مميز من خلال فرقة ترانيم الأمل. الفرقة اليوم أصبحت تضم نحو 40 فردا، ما يجعلها شبه متكاملة من حيث مكونات الفرق الموسيقية سواء في الآلات الرئيسية، الإيقاعات، الكورال، مؤكدة أن الهدف من تدشينها لم يكن تقديم عرض طبعا فقط موسيقي واحد وثم تتوقف الفرقة، وإنما تأسيس فرقة ترانيم الأمل ستكون مستمرة ولها حضورها الفني في المرحلة المقبلة. وأضافت أن هناك أيضا جهودا قائمة بالفعل لتمكين هذه الفرقة من تقديم عروض أخرى في مسارح مختلفة داخل عمان وخارجها، إلى جانب الترتيبات لجوانب أخرى تتصل بالبيئة، ببيئة المكان، وأيضا تنظم حضورها الفني المستقبلي بما يجعل منها مشروعا مستداما لا مجرد مبادرة مؤقتة. وأعربت عن أملها طبعا الدكتورة نادية العجمي أن تتاح أيضا الفرصة لكل من لم يحضر عرض التدشين ليشاهد الفرقة في مناسبات أخرى خلال الفترة القادمة، وفي جدول أيضا بوجود الفرقة مع المجتمع. وأيضا العمل بدأ أولا من داخل المركز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ثم اتسع عبر الاستعانة بطلبة من مدرسة عمر بن الخطاب للمكفوفين، مدرسة الأمل للصم، مدرسة التربية الفكرية، إلى جانب أشخاص آخرين من ذوي الإعاقة من خارج هذه المؤسسات، بعضهم موظفون، بعضهم من فئات عمرية متفاوتة، وهو ما أتاح تشكيل فرقة تجمع بين الصغار والكبار وبين خبرات وتجارب متنوعة. وأيضا إعداد الفرقة لم يقتصر على جمع الأفراد فقط، وإنما شمل أيضا أعداد النوتات الموسيقية الخاصة بهم والاستعانة بمايسترو من الحرس السلطاني العماني وآخرين من دار الأوبرا السلطانية لصياغة العمل الموسيقي بطريقة تتناسب مع قدرات أعضاء الفرقة ومستوى أدائهم. كما أشارت أيضا مديرة المركز إلى أن المفاجأة التي ظهرت خلال التدريبات تمثلت في أن بعض الأعضاء كانوا يلتقطون المعزوفات بسرعة لافتة، حتى أن بعضهم كان يتقنها خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما كشف عن طاقة أيضا الشباب وأيضا من شارك في هذه الفرقة. الطاقات الكامنة فاقت التوقعات من خلال التدريب. طبعا أكيد هناك تحدي التوحد والنجاح فيه، إلى وجود أيضا حالات من اضطراب طيف التوحد داخل الفرقة، كان من أكثر الجوانب اللي طلبت جهدا خاصا نظرا لطبيعة هذه الإعاقة وما تتطلبه من تعامل دقيق وفهم مختص. وأوضحت طبعا وزارة التنمية الاجتماعية حرصها على وجود فنيين مختصين يرافقون أعضاء الفرقة من هذه الفئة طوال فترة التدريب وحتى أثناء الحفل نفسه وخلف الكواليس تحسبا لأي طارئ. غير أنها لفتت أيضا مديرة المركز إلى أن هؤلاء الأعضاء أبهروا فريق العمل قبل أن يبهروا الجمهور، سواء في قدراتهم على الالتزام أو في أدائهم على المسرح أو في تجاوبهم العالي مع متطلبات العمل الموسيقي الجماعي، وهو ما جعل حضورهم داخل الفرقة أحد أبرز مشاهد النجاح في هذه التجربة.
وكانت رسالة السيدة الجليلة. تحدثت أيضا مديرة المركز الدكتورة نادية العجمي ضمن حديثها في لقاءات صحفية جميلة جدا في الفترة الماضية بإسهاب عن لحظات تفاعل السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها مع أعضاء الفرقة خلال الحفل حفل التدشين، موضحة أن من أكثر المشاهد اللي ارتسخت في ذاكرة أيضا الجمهور والصور اللي انتشرت بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير كبير جدا، وحرصها على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة مع الطفل الذي قدم لها الورد وكان من ذوي الإعاقة السمعية، حيث بادرت إلى مخاطبته باللغة الإشارة، واعتبرت أن هذه اللحظة حملت رسالة عميقة إلى المجتمع والعاملين في القطاع قبل غيرهم، مفادها أن الوصول الحقيقي إلى هذه الفئة يبدأ من احترام لغتها وأسلوب تواصلها، وأن المطلوب ليس فقط رعايتهم وإنما التواصل معهم على نحو يشعرهم بأنهم مرئيون مفهومون. وأضافت أن السيدة الجليلة حفظها الله كانت حريصة طوال الحفل على التفاعل معهم بالإشارة وبالتحية المباشرة تارة أخرى، وأن هذه التفاصيل تركت أثرا كبيرا في نفوسهم كما مثلت درسا عمليا للمجتمع في كيفية الاقتراب من الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاعل معهم بطريقة أكثر إنسانية ووعيا. وحفظ الله السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم.

وبعد سنوات من العمل والتدريب، وشفنا أكيد هذا المقطع اللي تم تداوله مع أجواء خريف ظفار لفرقة ترانيم الأمل وجهود وزارة التنمية الاجتماعية وجهود أيضا المركز مركز التوحد والمراكز أيضا الخاصة بالإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكيد إبداعاتهم. 40 اليوم شخص يشارك في هذه الفرقة، فرقة ترانيم الأمل، وكان هناك دعم بشكل كبير جدا أيضا من مولانا جلالة السلطان في افتتاح كثير من المراكز أيضا في مختلف محافظات ولايات السلطنة خلال السنوات الماضية، ودعم مباشر مادي ومعنوي والرعاية الكريمة أيضا من حرم جلالة السلطان. خلنا نسمع مقطع أيضا لهذه القصة اللي بلغتكم فيها في مسك النهار عن فرقة ترانيم الأمل، وأكيد المعلومة وصلت وأكيد هذه الطاقات موجودة. اللي عرف الفرقة وشافها أكيد بيتعرف عليها اليوم بشكل أفضل من خلال مواقع تواصل اجتماعي أو من خلال كتابة فرقة ترانيم الأمل في سلطنة عمان. نسمع مقطع من المعزوفات والغناء اللي غنوها الفرقة في مسك الوطن في ختام مسك الوطن لهذا النهار.

0: حياكم الله مستمعينا، فقرة مسك الحياة. لو سألنا نفسنا سؤال بسيط مستمعينا، متى آخر مرة جلست تسوي شيء واحد بدون ما تفتح جوالك كل شوي؟ هل جربت تسوي هالشيء انك ما تفتح جوالك كذا تقول مع سلامة جوالي شوية ساعتين أو ثلاث ساعات؟ ما أعرف، في ناس ما تقدر تتخلى عن الجوال، كل خمس دقائق لازم تفتح الجوال تشيك شوية على منصات التواصل الاجتماعي، شوية على الواتساب، شوية على التطبيقات اللي تنزلها في تلفونك، شوية على المقاطع اللي يداولوها الناس عن طريق برنامج الواتساب. أحيانا نفتح مقاطع مدتها دقيقة وبعد كم ثانية نحس إنها طويلة، هذه الدقيقة أو الدقيقتين نحس إن المقطع طويل. نبدأ نقرأ موضوع معين، بعدين مزاجنا يتعكر، وبعد سطرين نمل ونروح نشوف الإشعارات مثلا في برنامج الواتساب أو الإشعارات في التطبيقات اللي فيها مراسلات، أو نكون نشوف فيلم مثلا على منصات وتطبيقات الأفلام أو مسلسل ونمسك بعد شوية التلفون ما نكمل حتى الفيلم بين فترة وفترة وبدون ما نحس إن نحن قاسين نتصرف بشكل غير طبيعي لأن ما مركزين. إيش سبب عدم تركيزنا يا ترى؟ هنا يجي السؤال، هل نحن فعلا فقدنا قدرتنا على التركيز في بعض الأمور، ولا إحنا بس تعودنا على حياة كلها مشتتات من خلال البرنامج، التطبيقات، الآيباد، التلفون، جهاز الحاسب الآلي، وتعودوا عيالنا على هذه المسألة؟ من وجهة نظركم، ما أدري أنتوا مر عليكم هالموقف وحسيتوا أنكم قاسين يعني كذا تركيزكم يتشتت لأنه ما قادرين يتركزوا في شيء واحد. اليوم من أول ما نصحى، يعني ما أعرف، اليوم أول ما صحيت أنا نفس الشيء، يعني حالي حالكم، الجوال حاضر على طول مباشرة، أشوف الرسائل، بعدين أشوف الإشعارات، بعدين المقطع، وإذا كان في خبر إعلان، وإذا في محادثة، وكل شيء حاول ياخذنا وياخذ جزء من انتباهنا مع الوقت. وتعودنا أن السرعة، تعودنا أن كل شيء فيها سرعة وكل شيء لازم يصير بسرعة والمعلومة لازم توصلنا خلال ثواني، وإذا ما عجبتنا ننتقل لمقطع ثاني، لرسالة أخرى، حتى ما نقرأ تفصيل أو تفاصيل هذه المعلومة أو نشوف تفاصيل أيضا الأداء أو الكاريزما من خلال عمل مثلا يعني يخلينا ننضج أو ننمي فكرنا، بسبب أن نحن نبى المعلومة في ثواني. كيف الواحد يجمع لكم معلومة في ثواني؟ وليش هذا التشتت؟ ليش ما نركز بشكل كبير جدا على المعلومة ونركز على أيضا الأمور ونركز إيش الهدف من تقديم هذه الفكرة؟ هل بسبب عدم سرعتنا لفهم المعلومة؟ المهم تفاصيل كثيرة في هذا الجانب صراحة. مستشار إدارة وميسر معتمد أيضا ضمن المجتمعات القيادية في الأكاديمية السلطانية للإدارة، الأستاذ أحمد بن خلفان العيسري، سعيدين جدا بتواصلك معنا وسعيدين جدا بانضمامك مع المستمعين. وحول السؤال اللي طرحناه، هل فعلا قدرتنا على التركيز اليوم أقل من السابق أو إحنا فقط نعيش وسط مشتتات أكثر؟ يا مرحبا وسهلا فيك، صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ عدنان، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: وأنا أتشرف بلقاء هذا اليوم،
0: سعيد جدا بتواصلك أستاذ أحمد، وسعيد جدا أيضا بأيضا قبولك هذه الدعوة من مسك النهار أنك تكون معنا ومع المستمعين الكرام اللي اليوم قلنا لهم اليوم الأربعاء بس لابس زي الخميس.
1: يا سلام.
0: إنزين، هل بالفعل اليوم نحن كذا الأمور اللي حوالينا، التطبيقات، التكنولوجيا مشتتتنا، ما قدر نركز ونريد المعلومة في ثواني، وليش فقط نعيش وسط مشتتات أكثر؟
1: بالنسبة لي الأخ عدنان، أنا أشوف أن المشتتات اليوم صارت أقوى وأكثر من أي وقت سابق.

0: بحكم أن الهاتف صار معنا طول اليوم.
1: نعم.
0: لأنه كل تطبيق تقريبا يحاول يأخذ جزء من انتباهنا، سواء كانت رسالة، إشعارات، فيديوهات، خبر، إيميل، مثل ما ذكرت. فلما صار يجينا شيء كإشعار، أحيانا حتى صرنا نفتح الهاتف دون أي إشعار.
1: نعم.
0: فصار شيء تلقائي أكثر. وفي كتاب Stolen Focus اللي هو التركيز المسلوب، أفكار كثيرة طرحها الكاتب. فواحدة من الأفكار اللي علقت معي أن موضوع التركيز ما يصير نحمله كله فقط على قوة إرادة الشخص، ولكن البيئة اللي جالسين نعيش فيها نحن الآن صارت تستهلك انتباهنا باستمرار. وأساسا شركات تطبيقات التواصل الاجتماعي صارت تتنافس على أنها تحرص أنك تبقى أكبر قدر ممكن في التطبيق.
1: نعم.
0: وهذا السبب باختصار، كل ما زاد بقائك زادت البيانات عندهم، والبيانات في هذا الزمن صارت سلعة تباع وتشترى. وحتى جالس أشوف على نفسي هذا الشيء، يعني إذا جينا نسقط هذه الأشياء على أنفسنا،
1: نعم.
0: لما يكون الهاتف قريب منك، سواء كنت في اجتماع ولا أنت تقرأ، مجرد وجوده قريبك يخليك تفكر أن أي لحظة بيجيني شعار، لكن جرب أنك تبعده، بتلاحظ أن نوعا ما رجع تركيزك بشكل طبيعي.
1: نقدر ولا ما نقدر نبعده أصلا؟
0: لذلك أصلا حتى تلاحظ بعض من شروط الاجتماعات، الهواتف تكون مغلقة وخليها جيبك حتى. ولكن
1: نعم.
0: كل ما ذكرت حتى لو الهاتف ما موجود أحيانا، حتى مع وجود الساعات الذكية يعني صار وضع أصعب نفس الشيء.
1: صح.
0: فيمكن إحنا ما فقدنا قدرتنا على التركيز، ولكن صرنا نعيش في بيئة تعطي فرص كثير جدا للمقاطعة.
1: نعم.
0: فما عندنا نقص المعلومات، ولكن عندنا مشكلة كيف نحن ممكن نحمي انتباهنا.
1: نعم جميل. يعني اليوم هل التركيز، يعني بشكل واضح خلينا نكون واضحين مع المستمعين، التركيز اليوم أقل من السابق بالفعل؟
0: التركيز نعم أقل، مش لسبب ضعف الإدارة فقط، يعني ما نحمل نفسنا جزء مسؤولية، ولكن نفس البيئة اللي نحن فيها يعني فرص التشتيت صارت أكثر.
1: نعم.
0: فكلها عاملين مؤثرين على بعض وكونوا عاد هذه المشكلة اللي نحن وقعنا فيها.
1: جميل. إنزين بالنسبة لأبنائنا هل بالفعل صار تركيزهم أقل؟ يعني وهذه الحين المسألة اللي موجودة في كل بيت، يعني خاصة فترة الصيف تلاقي كل الأولاد كذا تفكيرهم تشتت، حتى وجباتهم ما يتناولوها، مركزين في لعبة معينة، في تطبيق معين. هذه المسألة يعني موجودة الآن في كل بيت.
0: نعم.
1: كيف ممكن نعود أبنائنا أن بالفعل خلاص يبدأ تركيزهم للدراسة لعام دراسي مقبل؟
0: بالنسبة لي نحن أشوف المسألة من منظورين. فبشكل عام الطفل أو الشاب ما زالت عنده تتشكل عند العادات.
1: نعم.
0: وشخصيته جالسة تتشكل، فكل أشياء مهمة، كيف يتعلم، كيف ينتظر، كيف يتعامل مع الملل، وكيف يعطي انتباه لشيء واحد. فإذا عودناه من عمر صغير أن كل 10 ثواني حصل على شيء جديد، فشيء طبيعي لاحقا أن لما تجي تعود على القراءة ولا تريد يدرس ولا يحضر حصة مدتها 40 دقيقة بتكون صعبة. فلكن ما نحب نحن يعني نعقلهم كله فقط في المقاطع القصيرة.
1: نعم.
0: أحيانا نمط الحياة المتكامل، كم شاشة، يعني كم ساعة يجلس على الشاشة، متى يستخدمها، وش يشاهد، هل عنده أصلا رياضة يمارسها، هل جالس يقرأ أشياء خارج نطاق المنهج، كيف علاقته بأسرته. زين. وفي شيء نقطة مهمة، نفس الشيء.
1: نعم.
0: نحن الكبار لابد أن نراجع أنفسنا كذلك.
1: نعم.
0: ما يصير أقول حل طفلي اترك الشاشة ولا اترك الهاتف
1: وبعد مشغول بالتليفون،
0: جالس أمسك هاتفي وجالس وهو يكلمني. فالطفل يتعلم من السلوك أكثر من التعليمات.
1: نعم. زين.
0: فيحتاج أن نعلم أبنائنا أن كل لحظات فراغ ما دائما تحتاج إلى شاشة، ولكن لابد أن يتعودوا على عادات معينة أو هوايات معينة أو مثلا ألعاب لتحتاج إلى تفكير.
1: نعم.
0: ولا حتى حديث عفوي مع الأسرة بدون ما تكون مشتتات موجودة. فكلها طرق ممكن تدرب الطفل على الانتباه.
1: نعم واضح.
0: نعم.
1: إنزين هل الأطفال والشباب أكثر عرضة لمشكلة التشتت بسبب المحتوى السريع من وجهة نظرك؟
0: نعم. مثل ما ذكرت، لأنهم في مرحلة أن تتشكل العادات عندهم، سواء كان كشاب ولا حتى كطفل.
1: نعم.
0: فوجودنا نحن كأباء ولا على الأقل كناس واعين لا بد نكون لنا دور في توعيتهم إنزين واحتوائهم، بحيث أن نتأكد أن على الأقل ينتقلوا من مرحلة التشتت إلى مرحلة على الأقل يكون فيها نوع من السيطرة، أن كيف أقدر أنتبه ولا كيف أقدر أن أبعد نفسي على الأقل من المشتتات، لأن ما تقدر تحرمهم كذلك من هذه الأشياء.
1: نعم.
0: فلا بد أن يكون هناك في توازن، ونحن نقود يعني نقود بالقدوة، تكون قدوة لأبنائك في هذا الشيء.
1: نعم واضح. إنزين ليش نلاحظ أن نمل بشكل سريع جدا من القراءة أو الدراسة، بينما نقدر نقضي ساعات في تصفح المقاطع، التطبيقات، البرامج؟
0: جميل. يعني خلينا نفصلها أكثر. لما نقول أننا نحن نقضي ساعات في تصفح المقاطع، في الحقيقة أنت جالس تقضي ساعات بس في مقاطع مختلفة، يعني ما هي ساعات تركيز عميق.
1: نعم.
0: فأنت مثلا خلال ساعة ممكن تشوف عشرات أو مئات حتى من الأشياء، المقاطع المختلفة، كل كم ثانية تغير صورة، صوت جديد، قصة جديدة، شخص جديد.
1: نعم.
0: بكل بساطة إذا ما عجبك بحركة أصبعك تنتقل لشيء ثاني. بينما الكتاب شيء مختلف تماما، فالكاتب يقول لك اجلس معي شوية، اصبر على الفكرة، خليك أربطك بالصفحة اللي قبلها، ويمكن بعد 10 صفحات توصل للمعنى.
1: صحيح.
0: وهنا تولدت عندك مشكلة، نحن تعودنا على التحفيز السريع، فالدماغ يبقى شيء سريع بسرعة. فلما تجلس أمام شيء هادئ في الكتاب ولا الدراسة ولا حتى اجتماع طويل، تحس أنك تريد شيء جديد بسرعة. وهذه الأشياء اللي أصلا نتكلم عنها الكاتب في كتابة، سرعة انتقالنا بين المعلومات والمهام أثرت على طريقة تعاملنا نحن مع الأشياء، ولا تعاملنا مع الانتباه بشكل عام.
1: نعم.
0: وهذا الشيء نجس ألاحظه حتى في الورش لما نقدمها. فإذا جلست لمدة ساعة بس أتكلم مع الناس بدون ما أغير في الأسلوب، فطبيعي أن أفقد انتباههم. لذلك نلجأ لأساليب مختلفة، مرات نستخدم قصة ولا سؤال ولا نشاط ولا نقاش، لأن الإنسان يحتاج إلى تنوع. لكن الخطورة لما تصير أنك ما تقدر حتى على الدقائق البسيطة أن تجلس بدون تحفيز جديد.
1: نعم.
0: فيمكن أحيانا نحتاج نعود نفسنا على الملل بدون مشتتات، لأن لما تشعر بالملل أنت دائما تهرب للهاتف.
1: نعم صحيح.
0: بينما هناك تقدر تعطي عقلك فرصة يدخل إلى مستوى أعمق من التفكير.
1: نعم واضح.
0: نعم.
1: يعني أنا أتمنى أيضا من خلال هذا الحديث الجميل، هاليومين في فعالية وكنا ملتقين أيضا برئيسة دار النشر لحبر الثقافي، ملتقى حبر الثقافي مثل معرض الكتاب ولكن مصغر في كثير من الفعاليات الخاصة بالأسر بالشباب، أركان أيضا خاصة بالنسبة لتحفيز الشباب، تحفيز الأطفال على القراءة. وأعتقد أنه في دور نشر، في ورشات عمل، في لقاءات، ممكن الواحد يستغل هذه الفرصة ويتجه إلى مركز أيضا عمان للمؤتمرات والمعارض إلى يوم الجمعة. هم متواصلين بهذه الفعاليات الجميلة بأيضا تواجدهم بالإصدارات الجديدة، القصص اللي ممكن يقرأوها على أطفالهم، وأنه يكون أيضا للكتاب دور في القراءة عشان يوصل الواحد كذا إلى المعنى الحقيقي بالنسبة للروايات ويعرف قيمة الورق والقلم. أستاذ أحمد، إنزين نروح إلى شوي إلى أيضا، هل هناك تعدد المهام فعليا يخلينا أكثر إنتاجية أو بالعكس يقلل من جودة شغلنا؟
0: والله أنا أشوف هذه من أكثر الخدع التسويقية اللي كنا نعيشها في بيئة العمل. الواحد يقول لك مثلا أنا ممتاز في المالتي تاسكينج ولا متعدد المهام.
1: نعم.
0: لكن تحاول تركز، شوف مثلا جالس يكتب تقرير، فجأة تجي رسالة واتساب، يرد، يفتح الإيميل، يرجع للتقرير، وبعدين يصل فيه شخص، وبعدين يرجع يحاول يتذكر اصلا وين كان. طول الوقت تشوفه مشغول لكن عقله جالس ينتقل اصلا من شيء لاخر.
1: نعم.
0: ولما مثلا اصلا انت لما تنتقل من مهمه لاخرى، عقلك اصلا قبل ان يبدا في المهمه يبداك مرحله الفلتره، انا وين وصلت، وش كنت جالس افكر، وانا جالس اسوي المهمه، وش لازم اكتب، وش اعيد. فلما نجي نشوف المحصله نشوف انك اشتغلت كثير، لكن لما تسال وش انجزت فعلا ولا كيف كانت جوده الانتاج ولا الشيء اللي انت انتجته، بتشوف انه كان ركيك جدا، ولا انه كان في نوع من عدم الجوده.
1: نعم.
0: وحتى في ايه تقول يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يمكن سياق الايه مختلف وانا ما استخدمها كتفسير عملي.
1: نعم.
0: ولكن المعنى يذكرنا ان الانسان دائما طاقته محدوده وانتباهه نفسي محدود، فانت اذا قسمت هذا الانتباه على 10 جهات في نفس اللحظه طبيعي ان جوده المخرجات بتتاثر.
1: نعم.
0: فالانتاجيه والانشغال يكون في فرق جدا رفيع بينهم، وممكن شخص يتحرك ويرد ويتصل ولا يسوي أكثر من شيء في نفس الوقت، ولكن لما تقارن بشخص آخر جلس ساعة واحدة مركز على شيء واحد، شيء طبيعي أن جودة المخرج لديك الساعة بتكون مختلفة.
1: نعم واضح.
0: نعم.
1: سؤالي الأخير، هل ممكن ندرب أنفسنا زين من جديد على التركيز، وكيف نبدأ بطريقة بسيطة وواقعية، وخاصة أن نحن مقبلين على 3 أيام إجازة؟
0: نعم.
1: فالواحد يقدر يدرب نفسه يعني خلال 3 أيام.
0: 3 أيام صعب، ما مثلا بتغيير 3 أيام
1: يعني،
0: ولكن أنا أقول
1: كم المدة زين أن ندرب نفسنا من وجهة نظرك؟
0: والله يختلف من شخص لآخر. فما أعتقد مثلا تقول من بكرة أنا بجلس ساعتين بدون ما أتحرك، فمستحيل أنك بتستمر.
1: صعب.
0: يعني الواحد ممكن يبدأ بعشرين دقيقة فقط.
1: نعم.
0: يبدأ بعشرين دقيقة سواء قراءة، دراسة، تقرير، جرب شيء جديد بالنسبة لك. جرب ابعد الهاتف عنك فعليا، لأن وجوده أحيانا هو يشتتك. مثلا أنا بالنسبة لي لما بغيت أبدأ أعيد تركيزي وأقلل المشتتات، جربت الطبخ، لأن الطبخ بحد ذاته في عدة عمليات ويحتاج منك إلى صبر وإلى إتقان وإلى ما عرفيش، فهذه الأشياء تخليك أصلا تمر بمرحلة بعيدة عن المشتتات. فهذا رقم واحد. رقم 2، النوم. لابد أنك كيف علاقتك أنت بالنوم، هذه نفس من النقاط الواضحة كثير في الكتاب اللي تكلمت عنه،
1: نعم.
0: أن نقص النوم يؤثر كثير على الانتباه. يعني أنا ما أقدر أقول لك سوي الأشياء الفلانية 1 2 3 ولا تسوي تطبيقات على أساس أنك تركزك تساعدك تركز وأنت أصلا نايم 4 أو 5 ساعات. فيمكن نحتاج نرجع إلى الأساسيات، جرب تمشي 10 دقائق بدون هاتف، لما تنتظر دورك لشيء معين ما تفتح الشاشة، وأنت تشرب الشاي أو القهوة حاول أنك ما تشوف شيء. يعني أشياء قد تبدو بسيطة ولكن حبة حبة أنت جالس تعيد تدريب عقلك أنه ما يحتاج تحفيز كل ثانية. فيمكن نخرج بسؤال مهم، على وش أنت تريد تركز أصلا؟ إذا ما عندك هدف واضح شيء طبيعي أن عقلك بيبدأ يدور شيء ثاني يكون يشغل فيه نفسه. فقبل أن تبحث عن أي طريقة تقوي فيها تركيزك، ابدأ بحماية انتباهك، يعني ابعد نفسك عن المشتتات في البداية، وبعدها راح يتقوى تركيزك بإذن الله.
1: جميل، نحن ننتظر هذا الإصدار منك أستاذ أحمد. كتابك موجود ولا لا؟ بتعطينا ما بتعطينا النسخة؟
0: جزاك الله خير، جزاك الله خير.
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق لك، ونحن يعني انتظار بصراحة يعني هذه النقاط المهمة ونستفيد منها جميعا. أستاذ أحمد، كلمة أخيرة توجهها للمستمعين، ونتمنى لهم إن شاء الله وقت طيب، تركيز أكثر في طاقتهم، في عملهم، في أيضا أمورهم الحياتية واليومية.
0: والله إذا كلمة أخيرة أقولها، فبقول أن نحط في بالنا نقطة معينة. أشوف أن الانتباه اليوم صار من أثمن الأشياء الواحد اللي يمتلكها، لأن الشيء اللي جالس تعطيه انتباهك أنت فعلا جالس تعطيه جزء من وقتك،
1: نعم.
0: وجزء من جهدك ومن عمرك. فإذا أقدر أسأل نفسي يوميا سؤال واحد بيكون وش اللي جالس يقرر وين يروح انتباهي، هل أنا ولا الأشياء اللي تدور من حولي؟
1: أنا بسأل نفسي هالسؤال، بس يبالي عاد وقت عليه ما جاوب نفسي.
0: عادي، خذ استمتع بالرحلة وانت رايح إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ أحمد بن خلفان العيسري، مستشار إداري وميسر معتمد ضمن المجتمعات القيادية في الأكاديمية السلطانية للإدارة، سعيد جدا بتواصلك بكلامك الثري والممتع، واستفدنا أيضا من النقاط اللي ذكرتها أنا والمستمعين وفريق العمل، وسعيدين جدا بتواصلك، وإن شاء الله دائما كده تتواصل مع مستمعين إذاعة الشباب وتعطينا كل ما لديك من خبرة من وجهات نظر ورأي.
0: والله أنا من يتشرف بكم، ونتمنى كذلك لكم وللمستمعين إجازة سعيدة ومليئة بالإنتاجية بإذن الله.
1: بإذن الله، كل التوفيق. أستاذ أحمد بن خلفان العيسري، مستشار إداري وميسر معتمد ضمن المجتمعات القيادية في الأكاديمية السلطانية للإدارة. في النهاية لهذه المحطة، محطة مسك الحياة، يمكن أكبر مشكلة نواجهها اليوم مو أن المعلومات قليلة، المعلومات حولنا أكثر من أي وقت مضى، لكن التحدي الحقيقي أن نحن نعرف وين نحط انتباهنا وإيش الشيء اللي فعلا يستحق أن نركز عليه. فحاولوا تركزوا على نفسكم، ومثل ما قال لكم حاولوا تاخذوا وقت 10 دقائق رياضة، 10 دقائق تجلس بدون ما تشوف تلفون، بدون ما تشوف آيباد، بدون ما تشوف مقاطع، عشان تعرف تركز على نفسك. وكل ما ركزت على نفسك وعلى طاقاتك وعلى أفكارك، أنا أعتقد أنك أنت أيضا بتصنع لك كاريزما أو شخصية، قد تكون هذه الشخصية قيادية أو هذه الشخصية يعني الكل حولها وينتبه لها. فإذا أنت تبحث عن لفت الانتباه، ركز على طاقاتك، ركز على إبداعك، ومرن عقلك بالتركيز، وعشان تكون أكثر ثابت وأكثر حاضر وأكثر متواجد، ولك دور فعال في المجتمع مع زملائك، مع حضورك وين ما تكون، تكون صاحب أثر طيب، صاحب معلومة طيبة. نتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد، الدقائق تمر بشكل سريع جدا. يا مرحبا وسهلا بالجميع، عندي مجموعة من الرسائل على 7244200009. على السريع بنروح إلى سليمان العاصمي، يقول صباح الخير، ستكتشف متأخرا كثيرا من الأشياء التي كنت تظن أنك تحتاجها بشدة، كنت تحتاج فقط أن تتوقف عن التفكير فيها. ليس كل سؤال يحتاج إجابة، وليس كل شخص يحتاج تفسيرا، وليس كل خسارة تحتاج تعويضا. بعض الأشياء لا تتحسن عندما تجد لها حلا، بل عندما تتوقف عن محاولة حلها. سليمان بن سعيد العاصمي. ورسالة أخرى تقول صباح الخير عدنان، طاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم كل خير ونور، صباحكم مسك ومسككم نهار، ومساكم سعيد وإجازة سعيدة. أم ناصر الهادي تبعث لكم السلام والتحية. مرحبا يا أم ناصر. عندنا رسالة أخرى أيضا من سعد الهدابي، شكرا جزيلا لتواصلك معنا. صباح الخير أستاذ العزيز عدنان، صباح الخير مخرجنا وأستاذنا العزيز مروان السعيدي، صباح الخير لفريق عمل مسك النهار، الأستاذ خالد الحجري، الأستاذ أيضا طالب المحروقي. من وجهة نظري بخصوص فقدان التركيز الذي يسبب الضغط النفسي، أعتقد أني أنا كسعد من واقع الحياة كل شخص يمر بأسباب الضغط من جميع النواحي نواحي الحياة، لكن من الواجب أخذ الأمور بأولوية وأهمية الموضوع لنا في الحياة، ولكن إذا اعتمدنا على ضغط أنفسنا في كل شيء أعتقد راح نمر بالانهيار الاكتئاب وتدمير النفس. كما وجه تحية لكل المتابعين والمعرس العزيز فهد بن سالم الخميسي، وذلك بمناسبة عقد قرانة غدا في جامع الإيمان. أنت توجه الدعوة بعد صلاة العصر مباشرة في منطقة خبة الخميس بولاية السويق. تحية لأهلنا في السويق وألف مبروك. سعيد جدا أيضا بتواصل أخونا العزيز من من من من من من ناصر محمد الزيادي من وادي عندان ولاية المضيب شمال الشرقية، يقول تحية صباحية لفريق عمل مسك النهار وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء أصدقاء الإذاعة جميعا، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية. هذه مقتطفات من زيارتي لشاطئ الأشخرة ومع الأمواج العالية ورمالها الناعمة مع الأجواء الجميلة الطبيعية الباردة. أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات لكم جميعا مناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وانتم بخير مستمعين إذاعة الشباب ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلامة. وخليك مبتسم وحاول تركز على ابتسامتك، حاول تعيش دائما مع أجواء الصباح بشكل مختلف مع مسك النهار. شكرا جزيلا سالم العاصمي، الإنسان الممتلئ بنفسه الغني بفكرة وروحه إذا خلى بذاته، يعني خذ كذا خلوة مع ذاته، وجد معه إنسانا لا يمل وسكينة هانئة وسرورا مع أفكاره وخواطره، فهو يجد في نفسه صديقا مقربا إليه. أما الفراغ إذا انفرد الشخص بالفراغ بذاته يستوحش مع نفسه ويضيق، لذلك يفر منها هاربا من مواجهة الخواء الكامن فيها. فالواحد قدر الإمكان يركز في الأشياء الإيجابية. سالم العاصمي شكرا جزيلا لك يا سالم. نحن بنروح لفاصل، بعدين بنروح لفقرة إيش لك وإيش عليك، ولا إيش رأيكم نروح على طول لفقرة إيش لك وإيش عليك؟ يلا نروح إلى الفقرة الأخيرة. في فقرة إيش لك وإيش عليك، عليك تنتبه للوقت اللي يضيع منك وإنت تنتقل من تطبيق لتطبيق بدون هدف، وعليك ما تستخدم الجوال كل ما حسيت بالملل، وعليك تحاول تسمع الشخص اللي قدامك بدون ما يكون نصف انتباهك في الشاشة، وعليك إذا عندك مهمة تبعد المشتتات قدر الإمكان، وعليك تعطي عقلك فرصة إنه يعيش لحظات الهدوء بدون محتوى مستمر، وعليك ما تعتمد على تعدد المهام وتقول أنا قادر أسوي كل شيء بنفس الوقت، وعليك تتذكر أن التركيز مهارة وكل ما دربت نفسك عليها صارت أسهل لك. لك أنك تستخدم أكيد الجوال تستمتع بالمحتوى، لكن بدون ما تخليه ياخذ كل وقتك. لك أنك تاخذ برايك وتريح عقلك، مو لازم تكون أنك تنتج طول الوقت وطول اليوم. لك أنك تختار المحتوى اللي يفيدك بدل ما تخلي الخرزميات تحتاج أنك تختارك أو تختار صورة أو تختار محتوى أنت تقدمه. لك أنك تستمتع بالمقاطع القصيرة، لكن لا تخليها تكون الشيء الوحيد اللي تقدر تركز عليه. لك تخصص وقت في يومك بدون إشعارات حتى لو 10 دقائق أو 20 دقيقة، ولك أنك تركز على شيء واحد في كل مرة بدل ما تشتت نفسك بين أكثر من مهمة، ولك تقول ما أقدر أركز اليوم وتبحث عن السبب بدل ما تلوم نفسك مباشرة. خليكم معانا وأكيد محطاتنا مستمرة. قبل الختام إن شاء الله بنروح أيضا إلى مسك الختام، ومثل ما قلنا لكم اخترنا إيش أحلام يلازمني خيالك، نسمع شوية مقطع منها قبل الختام وأقول لكم قصة مسك الختام.

مسك الختام أغنية يلازمني خيالك للفنانة أحلام. أحيانا لا يكون الغياب مرتبطا بالابتعاد فقط، فهناك أشخاص يغيبون عن المكان لكنهم يبقون حاضرين في الذاكرة، ترافقنا تفاصيلهم في لحظات الهدوء وتعود إلينا صورهم كلما مر موقف يذكرنا بهم. ومن هذه المساحة العاطفية تأتي أغنية لازمني خيالك للفنانة أحلام، التي تعبر عن حالة إنسانية يعيشها الكثير من الناس، حالة شخص ما زال يحمل أثر إنسان عزيز عليه رغم مرور الوقت وتغيير الظروف. وقد استطاعت الفنانة أحلام من خلال إحساسها وأدائها القوي أن تمنح الأغنية روحا خاصا، فهي من الفنانات اللواتين تميزنا بقدراتهن على تقديم الأغنية الخليجية بإحساس عميق وحضور مختلف، مما جعلها واحدة من أبرز الأصوات في الخليج والعالم العربي. وجاء هذا العمل ضمن تعاون فني جمع بين الكلمة واللحن، حيث كتبت كلمات الأغنية للشاعر وشم ولحنها ناصر الصالح مع توزيع مدحت خميس، ليقدموا عملا يعتمد على المشاعر الهادئة والتعبير القريب من القلب. كانت هذه حكاية أغنية لازمني خيالك، أغنية تحكي عن ذاكرة لا تنسى وعن مشاعر تبقى حاضرة مهما تغيرت المسافات. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم لمسك النهار، نلقاكم في حلقات جديدة بإذن الله الأسبوع القادم بموضوعات مختلفة، ودمتم بخير. صبحنا عليكم بأحلى صباح، نودعكم بأحلى وداع. هذه تحية من فريق العمل، الإشراف العام الأستاذ خالد الحجري، الإعداد طالب المحروقي، الإخراج لمروان السعيدي، وهذه تحية مني عبر ناقل الصوت عدنان الميمني، وخليكم ثابتين دائما على موجة إذاعة الشباب الأكثر استماعا عبر موجات الأف أم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

الوحيد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق. قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية. ويتضمن الاقتراح أو عفوا الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي السياق أو في هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شددا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاستشهاد كان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تسجيل ضحايا. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قرى في قضاء صور وبنت جبيل وسهل مرجعيون بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في عدة بلدات. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد حل التنظيم والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في أحد أقسام مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية في العاصمة إسلام أباد بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء. قررت كندا فرض رسوم جمركية على أكثر من 700 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، وتشمل الرسوم التي تدخل حيز التطبيق في 8 سبتمبر المقبل سلعا يومية مثل المأكولات البحرية والجبن والملابس ومستحضرات التجميل بنسب تتراوح بين 15 و50%، فيما ستتضاعف الرسوم على كثير من المنتجات الأمريكية من 25 إلى 50%، ويتركز الجزء الأكبر منها على الصلب والألمونيوم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: أحلى تشلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: جزاكم الله بالخير مستمعين الكرام وحياكم الله. أنا لما أيمن يقطب حاجبي أتوتر أحس في شيء. مساء الخير مستمعين الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف، واليوم رويدة قمة الحماس. الله من الضحكة
1: لازم.
0: ضحكة الشيوخ مال الشهبندر التجار هذه.
1: بالعكس يعني ما تلاحظ أني أنا واجد اليوم طاقتي عالية عبد الله؟
0: ايه
1: واضح.
0: ايه ما شاء الله. ها شفت الضحكه من رنه الضحكه هذا تحس انها
1: يعني لا مودي مره ما عليك
0: مو باين
1: بيبدا تدريجيا
0: رايك
1: ايه لازم لانه هذا المشوار اصلا يخليك يعني
0: زين. جاء في بالي سؤال، شنو اللي يعدل مزاجك انت؟
1: ايش اللي يعدل مزاجي؟ الشاي.
0: شاي احمر حليب
1: شاي كرك
0: شاي كرك
1: زين. وايش بعد؟ والنوم. وإني أشوف ناس يعني أحبهم.
0: الله الله الله، إن شاء الله يجمع لك كل الأشياء اللي تحبينها وإن شاء الله تسعدك يا رب.
1: آمين يا رب.
0: أنا ورويدة من خلال برنامجنا نقدم تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا من خلال هذا البرنامج الحي والمباشر، موقع الاستوديو في جبل أتين، برنامجنا من الساعة 2 إلى الساعة 4 ساعتين على الهواء مباشرة من خلال لقاءات وحوارات وفقرات موسيقية وغنائية دائما على إذاعة الشباب. رويدة شنو تبي تقول للجمهور اليوم؟
1: والله أقولكم مستمعينا حياكم الله معانا في هذا المشوار المتجدد من الشباب والخريف، وتقريبا نحن ها بادين نختم يعني الموسم، لكن إن شاء الله تعالى يعني من خلال ما تبقى من عمر البرنامج نقدر نوصلكم كل ما هو جميل من هنا من محافظة الظفار، سواء كان من طاقات شبابية، سواء كان من مواقع مختلفة، أو حتى من الزوار اللي يزورونا هنا.
0: يا مرحبا بكل خطارنا، بكل مستمعينا، بكل متابعينا. فاصل ورجعين.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، ويا هلا بكل من قاعد يسمعنا في هذه اللحظات. نقول تحية للمستمعين. اليوم ما شاء الله الجو كذا نسناسي،
1: يلا وصفة.
0: جو كذا في من أجواء كذا الحالمة، يعني تحسين بالضباب بس مو موجود الجو. صحو على مساحة كذا للرؤية تكون كثير حلوة، اللي يحب يصور في هذا الوقت واجد حلو. بس حاولوا، يعني ممكن الضباب ما يخليك تشوف وين موقع الشمس، ولكن حاول تكون مقابل للشمس عشان الصورة تطلع نقية وحلوة. لا تكون بظهر الشمس لأنه بيسبب لكم الظل.
1: إيش سر هذه الخبرة في هذا الموضوع؟ أتوقع يعني اختلاطك مع المصورين أعطاك هذه القدرة على
0: هاوز غيروه في التصوير.
1: ما شاء الله عليك.
0: كان عندي كاميرات والحين ما شاء الله تسلم عليك، موجودة في الكبت. يعني
1: جيبها، حاول نحي هذا.
0: يعني وقت ما أحب أروح أخذ التقط كذا مجموعة من الصور. عموما يعني حلو الإنسان كذا يمارس. يعني اليوم نحاول كذا، يبالش دلة شاي يعني.
1: تحس والله؟
0: إيه والله. لا لا لا لا ما شاء الله الروح. لا الروح الروح عجيبة. زين خلينا أعرف شنو هواياتك أنت.
1: والله عندي واجد هوايات،
0: مثل
1: الرسم، الغناء.
0: الله. لا
1: والله.
0: زين لحظة لحظة،
1: ما مستحيل ما اقدر.
0: كيف انت قلتي؟ انا اللي قلت
1: تحت الهواء ممكن.
0: انا تكلمت ولا هي اللي قالت؟
1: تحت الهواء ان شاء الله.
0: لا لا اسمع مقطع.
1: ما اقدر
0: بس
1: الآن.
0: لا لا مقام
1: بحاول بعدين.
0: زين اي لون؟ اي مين مطربك المفضل؟
1: شوف انا انسانه.
0: زين مين مطربك المفضل؟
1: والله واقدين.
0: مثل
1: رويشد، كاظم الساهر.
0: رويشد اي اغنيه؟
1: مناديلك، تصور طبعا، وطالب تصور.
0: ايوه
1: أطار لو خلطت. وطن عمري بعد.
0: أنا خلنا نكمل تصور. تصور
1: بعدين عبد الله.
0: ما فايدة.
1: تعرف ليش؟ أنا أبغى أستحضر الصوت.
0: يا هي هي هي هي
1: لازم يعني لسه أحس صوتي ما طالع فيباله عشان العرب.
0: هذا رد فنانين. هذا رد فنانين. رويدة يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: عموما مس عليكم بالخير والعافية مستمعينا الكرام، وكالعادة من خلال برنامجنا عبر إذاعة الشباب، الإعداد والتقديم عبد الله السباح ورويدة الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد الشنفر، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، أما الإشراف الهندسي مع المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، وهندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، والمحتوى الإلكتروني مع أحمد الريسي وماجد العبري، والإخراج أيمن الحمسي.

0: ثانية مستمعينا الكرام وحياكم الله، نجدد التحية بعد ما اكتشفت هالمواهب الدفينة. يا الله، يعني أنا عندي كنز من نقدر نقول الهوايات. بصراحة أسعدتيني يا رويدة، يعني أنت ما شاء الله قارئة رسامة الحين، وعرفت لك في المجال الغناء، ما أعرف إيش بعد بكتشف قادم.
1: الله يستر، يقولك ما خفي أعظم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واليوم ما شاء الله تبارك الله، من أول ما دخلنا الاستوديو جوني ضيوف، يعني غير الضيوف
1: صح
0: بصراحة. يعني مصدر بهجة وسعادة، والله يحفظهم، طلتهم جميلة تسعد الخاطر. اليوم نورنا عمر
2: طلال القابري،
0: والنعم والله والنعم، وبعد
2: وتماطر القابري،
0: والنعم
3: سعود القابري.
0: يا مرحبا، من وين فيكم. عمر أنت؟
2: أنا من سمايل.
0: نعم، وجايين صلالة سياحة تتمشون ولا بس كذا جف بالكم؟ يلا خلنا نروح صلالة.
2: لا سياحة، سياحة دايما أصلا نجيها كل خريف.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني تماظر وسعود وعمر. عمر أنت أي صف الحين؟
2: أروح الصف السابع.
0: ما شاء الله، أي مدرسة؟
2: مدرسة عبد
0: الله المساء. ما شاء الله، وين؟
2: في القيل.
0: شوف التحقيق، أنا لازم يقولي بالضبط.
1: يحب التفاصيل دائما.
0: أي طاولة تصف؟ تحب تجلس في النص؟ في
2: النص.
0: في النص ما شاء الله،
1: متزن
0: عليك.
1: متزن يعني.
0: تماظر
2: الصف 11.
0: نعم،
2: نفس المكان في نفس المنطقة، في منطقة القيلة. وبتنقل الحين في سمائل في مدرسة عائشة أم المؤمنين.
0: الله يوفقك يا رب إن شاء الله. سعود أنت خلصت الجامعة صح؟ أي تخصص؟
1: تخرج من الجامعة هي؟
3: صف ثاني.
0: صف الثاني؟ ثاني جامعة صح؟ إيش تحب تصير لما تكبر؟
3: طيار.
0: طيار؟ طيار عسكري ولا طيار مدني يعني؟
3: عسكري.
0: عسكري، أنا قلت طيار مدني، يمكن تعطينا تذكرة نروح معك ببلاش. كيف؟ يصير ترى بعد تصير طيران مدني. لا بنفكر بنفكر.
1: لا توترة.
0: لا لا بس بقى خلاص.
1: سنة ثانية جامعة ما شاء الله.
0: خلاص طيران.
1: ما باقي شيء، ثلاث سنوات وتتخرج إن شاء الله.
0: بنزل معاه من الباراشوت أنا بعدين.
1: بنقرب لازم.
0: تماظر ما شاء الله تبارك الله، أنا شايف جايبة معاك الدي جي آي.
2: أيوه.
0: والمايك موجود معاك، أنت صانعة محتوى. خلينا شوي نتعرف عن هوايتك.
2: خاطري أكون صانعة محتوى، فبديت اشتريت هذه الكاميرا قبل يمكن في نهاية الاختبارات النهائية. وبعدني يعني قاسة أطور من المحتوى.
1: جميل. بالنسبة لهذه الكاميرا، يعني إيش اللي خلاش تأخذيها بدل ما تستخدم التليفون؟ لأن البعض يقول لك والله التليفون
2: إنه فيها واجد مميزات.
0: مثل خليني أنا أبغى أشتري واحد.
2: جودة تصويرها واجد حلوة، يعني واجد، وخفيفة الوزن أكثر من التليفون. أنت شيلها قرة.
0: أنا خليها معك بعدين بأخذ.
2: وحلو شكلها الصراحة، عجبني شكلها وشريتها.
0: من بديت تصورين ايش كثر، كم يوم يعني لك وانت تصورين، ولا بديتي فيها هنا في صلالة؟
2: لا ما في صلالة، بديت فيها هناك في البيت، كنت اصور في البيت وهذا الاشياء.
0: نعم.
2: بديت فيها قبل في الاختبارات النهائية، لما خلصت الاختبارات النهائية بديت اصور.
0: نعم.
2: وتو جبتها معي صلالة عشان اصور الخريف.
0: الحين قاعد تصورين اللقاء مالك؟
2: ايوه.
0: خلي الله الله الله. يا توثيق. اذا اعطيني حسابك شنو بعدين بروح عند عمر.
2: بعدني ما فتحت حساب عشان.
0: ما عندك حساب في انستغرام؟
2: لا.
0: قلنا احنا بنتابعك نشوف الفيديو.
1: خساره يا اخي، متحمسين كنا نحن.
0: اي والله تونا شوفي رويده حتى ماسكه التليفون.
2: عندي مشروع في الانستا تحصلي.
0: خلاص عندك مشروع؟
2: ايوه.
0: في اي مجال؟
2: في مشروع تمرة اسمه
0: تمرة. تمرة؟ لا لا لا،
1: ايش فكرته؟
0: شو تحقيق اليوم احنا.
2: مشروع تمرة فتحت لما كنت صف خامس او اكثر، يعني لما كنت صغيره كانوا الناس في، لما كنت في مدرسه صغيره لما كنت في روضه تمهيد وكذا، فكانت المعلمه تدربنا على هذه الاشياء، فكبرت معاي هذه الموهبه ففتحت مشروع، ففتحت حساب في الانستا اسمه تمرة، يبيع فيه تمور، يعني في أشياء تخص التمر وتخص هذه الأشياء.
1: يعني التمر مثلا محشي بأشياء؟
2: أيوة.
1: أنت تصنعي؟
2: أيوة.
1: الله.
0: وين نبندو؟
2: ما في الحين.
0: على الأقل عشان نقيم ولا إيش رأيك عمر صح؟
2: خلاص بجيب لكم.
0: زين عمر عمر أنت ذقت اللي تصنع تماظر؟ إيش اللي عجبك أكثر شيء يعجبك؟ من المنتجات اللي سوتها تمام
2: بستاشيو
0: بالفستق.
2: أيوة.
0: الله الله الله يعني هذا السيجنتشر يعني توقيعك المميز.
2: أيوة.
0: الله الله الله
1: لا ما شاء الله في خبايا حلوة.
0: إيه لا لا يعني شوفي قاعد نكتشف. إذا عمر شنو هواياتك سعود؟ جهز عمرك أنا بعرف. قولي.
2: أنا هوايتي ركوب الخيل.
0: ركوب الخيل إذا اشرح لي شوية.
2: أنا أحب أركب الخيل لأنه عندك اليوم ركبت الخيل هنا في صلالة في
0: الغارة. زين يعني بس هنا في صلالة ولا هناك في سمايل اللي انت قاعد تركب
2: هناك شوية بس ركبته لأنه ما واجد يعني هناك حر شوية.
0: اي نعم.
2: فما أروح وهناك
0: جيت. زين حاب يكون عندك خيل ملكك؟
2: ايه.
0: زين لو ربي رزقك إن شاء الله وصار عند عمر خيل قرب الميكروفون بس شوية إيش بتسميه؟
2: والله ما أعرف.
0: لازم تسميه اسم كذا يعبر عنك. مثلا خلنا نفكر أنا وأنت.
2: اسمي عمار.
0: الله الله.
1: عمار وعمار.
2: أنا اسمي عمار
0: وعمار. الله عمر وعمار أحييك بصراحة وإن شاء الله يا رب الله يسمع يعني دعائك وتحصل هذا الخيل ويكون ملكك ويكون عندك اسطول الخيول بعدين تعطينا فرصة ناخذ جولة.
1: ممكن بنحصل مشروعه هنا بعد.
0: إيه
1: بعد فترة.
0: ونتصور.
2: تركبوا خيل عند عمر.
0: بس خلاص.
1: سعود عادي.
0: يلا شنو المشروع اللي تفكر فيه؟
3: ركوب الخيل.
0: بعد ركوب الخيل.
1: وش غير؟ وش تحب تسوي في البيت؟
3: التلوين.
1: الله كيوت.
0: بس ها لا تسألوني واجد.
1: تلون رسوم يعني جاهزة ولو وحدك ترسمهم بعدين تلونهم.
3: رسوم
1: جاهزة؟ لا هذه فن يعني.
0: لا لا لا شوف سعود أحس عنده شيء أنا. أكثر شيء يعجبك لما جيت صلالة؟
3: صلالة دربات.
0: دربات ليه؟ إذا تبغى يقول لك معلومة عمر يعطيك يساعدك. زين في لما رحت الغارف إيش سويت؟ طحت أنت سلامات كيف لحلا احكي لي أنت أول ما ركبت على الخيل طحت يعني ولا بعدين إيه قولي القصة
3: بعدين في ثالث دورة
0: أول دورة يعني رحت أول شيء احكي لي شلون وصل كيف اخترت الخيل أي لون الخيل كانت
3: أسود
0: كان أسود أيوة وبعدين
3: كبير شوية
0: كان كبير شوي عليك أنت بعدين
3: ثالث دورة عندك ذاك ركض بسرعة وطحت.
0: ركض بسرعة هذا السبب.
1: تعورت؟
0: أنا لا.
1: سلامتك.
0: لازم نروح نكلم الخيل.
1: إيه.
0: لازم نقول له. كيف طيحت السعود؟ ها؟ يعني على الأقل يقول سعود الطيار القادم بقوة إن شاء الله. ها؟
1: طير بالخيل.
0: كيف نروح أنا وأنت نكلم الخيل؟ كيف بنكلم الخيل تتوقع؟
1: لا مهاراتك والله فنان عبد الله
0: وش الله يسعدك يا سعود الله يسعدكم يا رب ان شاء الله تماظر انا ودي شويه يعني انا ممكن اخذ الميكروفون من عندك يعني بعد اذنك انا ابغاك انت تسوي لي اللقاء الحين
2: انا اسوي لك لقاء
0: اي صوريني الحين انا ورويد احنا الضيوف ايوه حلو الكادر شكلنا طالع حلو
2: ايوه
0: اي يلا قولي
2: اول شيء عرفوني باسمائكم
0: تفضلي
1: رويدة الرواحي مذيعة في إذاعة الشباب
0: انا عبد الله السباح مذيع في تلفزيون سلطنة عمان وايضا في الإذاعة
2: كيف معكم خريف الفار كيف حسيت لما اول يوم جيته
1: والله نحن من أول يوم يعني وصلنا مباشرة اليوم اللي بعده كان عندنا هذا البرنامج فيعني شوية جالسين نحاول ننسق بما يخص الدوام وكيف أيضا نقضي الوقت ما بعد الدوام نستمتع لأنه ظفار ما شاء الله جميلة وفيها وقت فعاليات فنحاول فعلا أنه نستغل الوقت
0: شغل خريف ظفار
1: شغل
0: من جينا شغل
2: إيش أكثر مكان تقدروا تكرر يعني من من من كثر ما هو حلو تقدروا تكرروه كم مرة تزوروه.
1: والله الاستوديو.
2: لا بعيدا عن الاستوديو.
0: لا لا بعيد عن الاستوديو بصراحة يمكن شاطئ البحر يعني أخذ أكثر فترة نجلس شاطئ البحر.
1: إيه متى واجهت الشاطئ من المناطق الحلوة فيها البحر ممتاز.
2: أقول بعد.
0: أنا بقولش أنت بطولة في الأسئلة. يعطيك العافية تماظر. كل الشكر لتماظر بن طالب صح؟
2: بن طلال.
0: بن طلال عفوا. تماظر بن طلال الجابري وأيضا شكرا لعمر بن طلال الجابري وشكرا للكابتن طيار الكبير الصغير المهندس الفارس المغوار سعود بن طلال الجابري. شكرا,
1: شكرا
0: لكم.
1: شكرا.
0: يا مرحبا فيكم.
1: إذن مع هذه الوقفة الجميلة مع ضيوفنا هنا في الاستوديو مستمعينا نحن مواصلين معاكم المشوار في

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتحدث.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
5: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
4: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
5: يا حي من جاب عاني.
6: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مرة ثانية بعد خطارنا الرائعين اللي نورونا، عندنا موضوع كذلك لا يقل روعة، لأن ممكن خلال المواسم الماضية وما زال وجوده دائما يبرق في لحظة ظهورهم على خشبة المسرح. الموضوع بيكون عن المسرح في محافظة ظفار، هذا المسرح اللي ارتبط ارتباط كلي بكل موسم خريفي، تكون هناك مجموعة كبيرة من العروض المسرحية. صحيح قلت العروض، ولكن اللي عجبني رويدة هالفترة الأخيرة أنه صار في تعاون ما بين الفرق، يعني كان مثلا نقول إذا في 7 فرق موجودة في محافظة ظفار تلقى في 4 فرق اشتركوا في عمل واحد. كان في السابق لكل فرقة عرض مسرحي، ولكن قل نوعا ما نسبة العروض، ولكن على الأقل أنها موجودة
7: أهم شيء.
6: إيه يعني النبتة للحين موجودة يعني، وإن شاء الله فياضة في الأيام القادمة
7: بإذن الله تعالى.
6: معنا ضيف عزيز مو بعيد عن المسرح، هو ابن المسرح وأيضا أحد أعمدة اللي نقدر نقول المشاركين في هذه النهضة المسرحية بمشاركات داخلية ودولية. معايا المخرج المسرحي المعتمد اليافعي، مرحبا فيك.
8: اهلا وسهلا استاذ عبد الله، طبعا انا سعيد بهذا المقابله، وايضا شكر موصول لكم.
6: الله يخليك، تسلم
8: على هذه الاستضافه.
6: يعني انتم كان عندهم عمل ما بعد السبعين، كان في اواخر شهر 7 صحيح؟
8: بالضبط، كان من 25 الى 28، 4 عروض مسرحيه قدمنا. والحمد لله العرض ما بعد 70، هي الفكرة أنه ما بعد 70 يعني جميع الشخصيات تجاوزت سن 70، فجميع يعني خلينا نقول شياب يعني. الحمد لله العرض للأمانة كان فيه إقبال جيد جدا من خلال تواجد الجمهور، وما شاء الله آخر عرض كان فل يعني للأمانة. والعرض أقام في مسرح وبار، والعرض أيضا تعاون ل4 فرق مسرحية، فرقة أوفير المسرحية وفرقة السلطنة للثقافة والفن وفرقة ظفار وفرقة أوبار.
7: جميل، يعني اليوم لربما حديثنا بشكل مفصل حول المسرح وتحديدا المسرح هنا في محافظة ظفار، لكن قبل ما ندخل في زوايا مختلفة حول هذا الموضوع، نحن حابين نتعرف عليك أستاذ معتمد، إيش الشيء اللي خلاك اليوم تتجه إلى مجال الإخراج المسرحي بالتحديد؟ ما الذي يفرق يعني في مجال الإخراج عن الإخراج التلفزيوني، الإخراج للراديو وغيره؟
8: طبعا الإخراج المسرحي مختلف تماما عن الإخراج التلفزيوني. هناك خلينا نقول يعني في يعني تلاقي بين المسرح مع الجمهور، ردة فعل الجمهور على خشبة المسرح، هذا الحد ذاته نشوة يعني مختلفة تماما. يعني للأمانة هي البداية كانت حب

0: دولية ومشاركات محلية، صحيح. وما شاء الله تبارك الله في كم من العروض حققتوا فيها إنجازات، وممكن زادت المسؤولية والتدقيق أكثر وأكثر. يعني الإنسان لما يحس أنه صار عنده جمهور، صحيح. يصير يحاسب نفسه، وممكن تتحول إلى نقطة يعني نقدر نقول تحصره أنه ما أقدر أقدم أي عمل. وبلا وإذا ايضا توجت بجوائز دوليه بعدين تحصر اكثر، لان انا حزت جائزه فانا اريد اكون على هذا المستوى اني ارتقي فيه. هذه طبيعه البشر. كيف المعتمد قاعد يحاول يكسر هذه القيود ويحاول انه يتخطاها؟
1: اولا نقطه مهمه، المسرح العماني اليوم للامانه يعني وصل الى مرحله خلينا نقول نوصفها مثل جمال خريف صلالة.
0: نعم الله.
1: لأنه فعلا يعني كمية تحقيق الإنجازات وشيء يعني نفتخر فيه حقيقة. يعني موضوع المسؤولية، والله فعلا أستاذ عبد الله اليوم يعني من تفكر أنك أنت تشارك، يعني تحط في بالك دائما النجاحات اللي حققتها، الإنجازات اللي حققتها، فأيضا يعني وصلنا مرحلة فعلا لازم تراجع حسابك عدة مرات في موضوع أنك أنت تقرر تشارك لا المشاركة هذه. نعم. تحسب لها فعلا حساب. نعم. يعني مختلف تماما، مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة
2: بالفعل. يعني الناظر لموضوع المسرح، السينما مثلا، يعني هي من أوائل وسائل التواصل مع الجمهور بشكل مباشر، ولكن يعني مع وجود الحين المنصات وقبلها حتى التلفزيون الراديو، نلاحظ أنه لا زال المسرح موجود إلى اليوم. لكن يبقى السؤال أيضا، ما الذي اختلف من تلك الفترة من بدايات المسرح إلى اليوم؟ إيش الشيء اللي تشوفوه صار في انتقالة في مجال المسرح وتحديدا هنا في ظفار؟
1: المسرح يعني رسالته مختلفة تماما، رسالة مباشرة. يعني أنا اليوم لما أريد أوصل رسالة أعطيك إياها الآن، أنت أمامي أعطيك إياها الآن، تختلف تماما عن السينما. على الرغم أنه والله أستاذ عبد الله كذا فيني
0: دخول عالم مسرح،
1: حاب أدخل
0: في مهرجان دولي قريب بيكون إن شاء الله بتاريخ 6/9
1: مهرجان ظفار. نعم. إن شاء الله الدولي، نتمنى لهم طبعا
0: إن شاء الله
1: كل التوفيق، وهذا للأمانة أيضا من المهرجانات اللي نفتخر فيها.
0: نعم.
1: شكر خاص للبلدية ظفار على إقامتها مثل هذا المهرجان. نعم. السينما والله تراودني حقيقة كذا شوية، لكن ما زلنا في المسرح.
0: نعم.
1: أنا أشوف أنه نحن اليوم بحاجة إلى وقوف إلى بجانب المسرح حقيقة، إلى أن يعني نجد كذا جيل خلاص قادر أنه يكمل المسيرة، وبعدها ممكن نتجه إلى اتجاه آخر، بحكم أنه أنا أرى أنه ممكن المسرح الفترة هذه خلينا نقول مجروح شوية.
0: زين، أنا من هذه النقطة أنا بطرح عليك سؤال وأريد أسمع من عندك الإجابة، ولكن بعد الفاصل. سؤالي، هل المسرح في ظفار بالتحديد، ما بتكلم عن المسرح على مستوى السلطنة، يمر بوعكة صحية؟ هل هو في حالة إنعاش؟ هل هو في حالة تأمل؟ هل هو في نقطة أنت ذكرتها؟ بعد الفاصل أبغى أسمع إجابتك.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ونرحب بضيفنا مرة ثانية المخرج المسرح المعتمد اليافي. حياك الله، اسمك جميل معتمد ترى يا أخي، تحسين اسم من التاريخ ما شاء الله.
1: صحيح. إيه معتمد بالله.
0: إيه يعني ما شاء الله اسم الله، يعني يعطي الوالد الصحة والعافية على هذا الاسم لما اختار لك إياه، وإن شاء الله دائما تكون معتمد في حياتك على الله سبحانه وتعالى، وأيضا إن شاء الله من ثم على جهدك واجتهادك. سألتك سؤال قبل ما نطلع فاصل، أبغى أسمع الإجابة.
1: أنا في اعتقادي
0: التنهيدة حبيتها.
1: أنا في اعتقادي أستاذ عبد الله، المسرح اليوم إذا تكلمنا على بشكل عام، فنحن اليوم واصلين مرحلة جدا ممتازة، سواء محليا أو دوليا. وهذه إذا بنتكلم على لغة الأرقام، الأرقام تقول نحن واصلين مرحلة جدا ممتازة، وهذا الواقع. وأنا أتكلم يعني أنا ما زلت مستمر في هذا المجال. الحقيقة المسرح مجروح من يعني من الأشخاص أو من الناس اللي جالسة تتكلم وتضغط على على على إنه المسرح اليوم واصل إلى مرحلة. أستاذ عبد الله يعني
0: ما ترتقي للرؤية اللي هو تخصه صاحب، عشان ما نقول الكلمة اللي أنا عارف قاعد تتحفظ يعني عشان ما تقول.
1: يعني أنا أقصد يا أستاذ عبد الله، نحن والله العظيم بنبذل جهد، يعني يعلم الله بالتعب والتضحيات. أنا اليوم أستاذ عبد الله يعني بعض المرات أرجع يعني أطلع من البروفة، يعني أنا أريد أوصل لحالة معينة على أساس توصل للشخص اللي جالس يقول إنه نحن مثلاً
0: ما قاعد تبذلون جهد،
1: يعني وإنه المسرح الآن مش على مثل المستوى
0: الماضي
1: الفترة السابقة وغيرها، وبنتطرق ليش وصلنا إلى هذا المرحلة. يعني أستاذ عبد الله، أنا اليوم أشتغل بروفا إلى آخر الليل، أفتح تليفوني أشوف رسالة من أم الهيثم، هذا النعمة العظيمة أنا أقول لها تحية. أم الأولاد الله يحفظها.
0: الله يخليها يا رب.
1: الأولاد منتظرينك، ما قاهم نوم منتظرينك. ترجع البيت تلاقيهم ما تحملوا وناموا، ما استطاعوا، يعني هم منتظرين. أرجع البيت أحصلهم قدهم نايمين. يا أخي حاجة متعبة، يعني ولدك وأطفالك منتظرينك تأخرت من أترك المجال هذه أستمر فيه. في النهاية أخي تنصدم والله، تنقتل. يعني أنا من وجهة نظري اليوم نحن المسرح مثل السابق، هذا وجهة نظري. والدليل على ذلك أنه عرض ما بعد 70 كان فيه إقبال جماهيري جيد، لكن اليوم لما نقارن على مسرح مثلا، طبعا مسرح هوبار يعتبر من افضل المسارح، ولكن يختلف 180 درجه. انا اليوم لما اقدم في مسرح هوبار وفي مكان في فعاليات، انا قبل عامين قدمت في اتين سكوير، كان اسمه اتين سكوير، اليوم ساحه
0: اتين.
1: استاذ عبد الله العرض اكثر من ساعه مدته، وما كان في كراسي. والله الناس واقفة، وعدد الجماهير أكثر من مسرح هوبا
2: ما شاء الله،
1: بس مكان فيه فعالية،
0: في جمهور جاهز،
1: جمهور يجيك، وفي ناس متعنية يجيك أيضا بيشوف. بس أقصد أنه الناس واقفة أكثر من ساعة، واقفة على رجولها مشان يشوف المسرحية، وإقبال أكبر من أوبار، بس يختلف المكان. اليوم نحن جايسين نواجه تحدي جدا صعب،
0: خشبة المسرح،
1: الموقع اللي جالسين نقدم فيه. يعني أنا أذكر لك مثلا الآن آخر عرض، ليش أنا ذكرت لك أنه نحن، أنا أتكلم على أني أنا مستمر في المسرح، غير الشخص الآخر اللي ممكن يتكلم يقول لك لا المسرح اليوم وصل إلى مستوى، ما هو مش مستمر في المسرح، ما
0: جالس يواجه، عن المسرح صار متفرج،
1: ما جالس يواجه مثل ما نحن جالسين نواجه. مسرح أستاذ عبد الله، إذا أنت بتشوف عرض تريد تشرب ماي، فتضطر انك انت تطلع برا تشغل سيارتك وتروح، يكون العرض يا انتهى يا نص العرض، ما في يعني ما في
0: الخدمات البسيطة.
1: فما نحن اضطرينا بعد ما شاهدنا انه في ناس عائلة دقيق تقول لك يا اخي اريد عيالي يريدون يشربون ماي، فاضطرينا انه نحن نشتري كراتين ماي ونحطها، وصلنا الى هذا المرحلة. يعني انا اقول لك يمكن تشوفوها شيء بسيط، لا هذا يأثر على الجمهور، هذا يأثر بكرة على بكرة، ينقل لك الصورة يقول لك يا رجل حتى أنا ما بشاهد ما بشاهد العرض وأنا أريد أشرب ماء ما حصلت ماء. في في في معاناة في في موضوع الموقع.
0: زي أنا أقدر بس عشان نحط النقاط على الحروف، يعني هل الموقع هو الأزمة الأساسية صار عندكم الحين؟
1: أنا بالنسبة لي الموقع
0: يعني هل تفضل يعني المسرح المفتوح في موقع فعالية ولا المسرح المخصص انه يكون للعروض المسرحيه فقط؟
1: انا مع انه العروض تستمر بتذاكر ويكون مغلق،
0: نعم،
1: لكن مش مع انه يكون في مسرح مفتوح بدون تذاكر، لانه يعني اذا عملنا هذه استاذ عبد الله بنرجع
0: الى النقطه
1: البدايه. فلا في في
0: خلينا من المسرح المفتوح عشان احدد السؤال، بمعنى المسرح يكون في وسط موقع فعالية مثل عودة الماضي ساحة تأتين، هاي مفضل بالنسبة لكم؟
1: هذا هذا بتعمل بترجع المسرح مثل ما كان في السابق. أنا أتكلم كجماهيريا اليوم لما أقول لك أنا عرضي في مسرح أو بار، يجي في بال الجمهور يقول لك عدد الكراسي 600، فأنت لما تقارن عدد الكراسي ب 600 وعدد الكراسي مثلا كان في مسرح الرئيسي لما كان في المهرجان، فرق كبير 4000. أنا اليوم أقدر أشيل عائلتي واجي واضمن كرسي،
0: نعم صحيح،
1: لكن في مسرح وبر انا ما اضمن كرسي، ممكن اجي وما احصل كرسي. وايضا عمليه تخصيص العوائل،
0: نعم، يعني كان مهيئ في السابق،
1: السابق كان جدا مهيئ، وعلى حسب علمنا انه ايضا البلديه شغاله على انه يكون في مسرح في عوده الماضي. وايضا والله نحن نوجه تحيه حقيقه للبلديه، نحن مع التوجه الحكومي ومع البلديه، هم الان وجهه نظرهم انه الفعاليات تتوزع في عده اماكن، وهذا ايضا ساعدت الامانه في موضوع الزحمه الازدحام. فنحن معاهم، وهي فتره استاذ عبد الله فتره، فما ممكن هذه الفتره اللي نحن جالسين مثلا خلينا نقول بنعاني فيها، صح يعني بنعاني فيها، ما معقول اني انا مثلا عانيت في هذه الفتره اترك المسرح،
0: نعم
1: فهمتني، لا انا مستمر فيه وبنمسك وبيرجع المسرح مثل ما كان وافضل، بس هي فتره.
0: تعرف ليش في ردود فعل؟ كنا انا واحد منهم، من الناس انا كمتلقي، ما بقول لك كواحد لا اختصاص المسرح وكذا، في السنوات الماضيه يعني كنا ما شاء الله تبارك الله من أول ما يبدأ الموسم إحنا صرت في منافسة كمشاهد، نحدد جدولنا إن الأسبوع هذا بيكون مسرح الفرقة الفلانية، بعدها على طول سلم واستلم على طول، من قلنا من 15/7 إلى مثلا 25/7 بيكون العروض المسرحية لسي من الفرق، من 25 إلى مثلا 30 بيكون الفرقة الفلانية وهكذا. ولا وبعد يصير بعدين في فرق ما شاء الله تبارك الله فرق قوية لأن معها نجوم وأسماء معروفة، صحيح. يصير بالتنافس كذلك على الفترة الذروة،
2: أيوة.
0: والعروض الصير اللي حققت نجاح كبير إعادة عروض عرضها مرة ثانية حتى يعني من بداية الموسم لنهاية الموسم 50 يوم،
1: صحيح.
0: وأنا من عرض إلى عرض آخر، فهذا اللي الناس افتقدته. أنا أتكلم عن عشاق المسرح، وأنت من طفولتك حبيت هذا المجال.
1: أنا أتفق معك سيد عبد الله، أنا حتى يعني لو نسترجع الماضي أنا أقول لك المسرح كان ينافس حتى الحفلات الغنائية،
0: صحيح،
1: يعني بينافس حفلات غنائية نجوم، المسرح كان منافس جدا قوي. أنا أتفق معك سيد عبد الله، أنا أتفق معك كلامك فعلا، لكن أنا بتكلم أنه الآن التوجه اختلف.
0: إيه نعم،
1: فهي فترة وهم البلدية الآن قائمين على أنه أساس أنه يكون في مسرح في عودة الماضي. أنا في اعتقادي أنه لو كان هناك مسرح في عودة الماضي، أنا ما أنكر أنه نحن عندنا بعض الملاحظات كمسرحيين، نحن في عندنا في أمور في أخطاء من قبلنا فعلا، نحن يعني أيضا المفروض أنه نحن يعني نتخطاها او نتجاوزها او انه نشتغل عليها
0: ان شاء الله.
1: بس والله يا استاذ عبد الله ما زال المسرح بخير
0: الحمد لله.
1: انا من وجهه نظري ان المسرح بخير، و هي فترة.
0: نعم.
1: وبإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. الأمور.
0: إن شاء الله. للحسن
2: إلى مجريات.
0: زين أنا عندي في شيء تبي تقول.
2: هي عندي سؤال.
0: حركت الحين داخل.
2: وهو السؤال يعني متعلق بالنقطة السابقة لما ذكرت إنه الناس اليوم لربما ما يشوفوا إلا الظاهر. العرض المسرحي في ختامه يعني بعد ما كان هناك في مراحل عديدة مر فيها المسرحية والأشخاص اللي قائمين على المسرحية والمخرج أيضا. فإيش اللي خليكم اليوم أنتوا تستمروا على الرغم أنه هناك الكثير من الانتقادات أو بعض الانتقادات اللي تجيكم من الناس اللي ممكن تعبر عن فئة بسيطة لكن من الممكن أيضا أنها تأثر عليكم؟ فإيش اللي خليك اليوم تكمل هذا المسير؟
1: هي البداية كانت حب وشغف. لو استمر حب وشغف ممكن أقول لك أنا اليوم كان تركتها للأمانة. يعني مثل في أشخاص في مجموعة عندنا كمسرحيين ابتعدوا ابتعدوا حاليا وتركوا المسرح لأنه الوضع خلينا نقول يعني التحديات والصعوبات اللي موجودة. بس الآن صار حب وشغف ومسؤولية. المسؤولية أنا اليوم لو تركتها وغيري تركها راح تكون كارثة أكبر يعني. فلا بد إنه نحن نستمر. وهذا يعني لا يعني مثل ما نحن استلمنا من ناس يعني أعطونا إياها يعني سلموها وإن كانت مش مباشرة ولكن اليوم يعني يحز يعني يحز في خاطرك حقيقة لما تجد إنه يعني كلام يعني يسيء إلى المسرح لا وأنت جالس تضحي وتتعب عليه ما راح نتركه ما راح نتركه.
0: شوف استمراريتكم دليل وجود مثل هذه المهرجانات يعني مهرجان ظفار السينمائي اللي إن شاء الله عن قريب تحت إدارة الجمعية السينما العمانية الجمعية العمانية للسينما. أيضا المهرجان طبعا المهرجان السينمائي الدولي وأيضا مهرجان المسرح الدولي في محافظة ظفار اللي إن شاء الله بيكون على تاريخ
1: 14/9
0: يعني مهرجانين وراء بعض دوليين بيقامون في محافظة ظفار. هذا دليل نجاحكم.
1: صحيح.
0: والقادم زي ما يقولوا هي صحيح تصير وعكات تصير عثرات ولكن أهم شيء الاستمرارية.
1: أكيد.
0: إحنا بناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل. سمعني فاصل حليو على ذوقك يا أيمن وبعد الفاصل نرجع.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. شوف بعض برات لما جيك أخبار حلوة حتى تضيع عليك السالفة. المهم بعرف التفاصيل إن شاء الله من عندك رويدة. نجدد التحية بضيفنا المعتمد اليافعي المخرج المسرحي. جزئية بس أنا ممكن هذه خاتمة الحوار معك. إيش القادم القريب إن شاء الله بعد ما بعد 70 كمسرحية؟ أبغى أعرف شوي مشاريعك.
2: إن شاء الله في فكرة أنه نقدم في مهرجان ظفار الدولي. نشارك في مهرجان ظفار الدولي. وأيضا في استضافات
1: كفرقة يعني
2: كفرقة مسرحية. نعم إن شاء الله نشارك في المسابقة اللي هي مهرجان ظفار الدولي. وأيضا في استضافة إن شاء الله دولية. بدون ما نصرح على أساس في بس
1: كدعوة لك شخصية.
2: كدعوة نعم شخصية. نكون إن شاء الله متواجدين معهم. وطبعا مثل هذه التجارب مهمة جدا. تواجدنا في مهرجانات دولية. ومثل يعني نحن قدمنا مهرجان ليالي أوفير الدولي في شهر 6. وضروري تواجدنا في مهرجانات دولية تواجد يعني نأخذ الخبرات أساس نطور النسخة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: يعني هذا الجديد بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى.
1: أنا يمكن باقي ببالي سؤال إذا تسمحين لي روايدي.
3: انطلق.
1: إتغار مسرحيا.
2: أيوة. حكي. والله يمكن صدق عبد الله أستاذ عبد الله.
1: الغيرة الإيجابية ما بقول.
2: أيوة أيوة هنا. أنا ليش
3: يغبط يغبط يعني الغبطة هنا.
2: والله عندي حب للمسرح. يعني تعصب تعصب تعصب. ليش أقول لك نحن يعني
3: حينما يعجز الكلام.
2: لا والله متعب عبد الله. والله أستاذ عبد الله متعب جدا أنك أنت يعني تعرف إيش القهر يا أستاذ عبد الله أنك أنت جالس تشتغل بالضمير في المسرح وغيرك بيشتغل المسرح تجاريا. انت بتبني شيء تحب ترجع الجمهور تحب تعمل شيء يجي غيرك ما اقول يعني هو ممكن يكون اقوى منك هو اقوى منك فيجي غيرك جالس يهدم اللي انت تسوي لانه هو جماهيريا هو افضل فهمتني. فانت جالس تبني جالس تعمل تريد توصل رساله تريد تعمل شيء تريد تقول لهم يا جماعه لا نحن ترى هذا مسرحنا الحقيقي هذا المسرح الحقيقي رساله. يعني ما معقول اني اقدم مسرح ساخر ساخر بدون رساله بدون هدف. ما معقول ايضا اني انا اجيب يعني نجم في السوشيال ميديا نجمه على نجم مسرحي حقيقي. انت نجم مسرحي الناس تعرف انك انت نجم. اجيب واحد في التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا اخليه هو نجم اعلى منك توصل رساله للمتلقي انه ترى لا المسرحيين السوشيال ميديا اقوى من المسرحيين. ما نحن بنواجه تحدي في السوشيال ميديا. انت اليوم تقدم عروض مسرحيه وعندك ايضا سوشيال ميديا. انا اليوم ممكن ادخل سوشيال ميديا اشوف لي شخصيه واضحك وخلاص ما احضر المسرح وتريد تروح تاكد تقول لهم والله لا السوشيال ميديا افضل. نقاط كثيره استاذ عبد الله بنعاني منها والله العظيم. النجم اليوم النجوم الحقيقيين اليوم اللي عندهم جمهور يا اخي اسفنا انا والله بكون صريح يا اخي قاملنا ما فيه الكفايه. انا اليوم النجم نجومنا اليوم نجم اول يا أخي ما جالس ينقم نجوم ما جالس ينقم يعني
1: وجه صاعد.
2: نواجه تحدي كبير برا يقولون يا أخي من ما عندكم نجوم يا أخي. أنا كمخرج قاتل بس أنا يعني أرجع أقول لك أنا ما عندي ممكن نجم صف أول غيري عنده نجم صف أول بس ما في ما بنقم نجوم فهمتني. يعني النجم ما جالس ينجم. خلينا نكون صريحين اليوم خلينا نقول في السابق كيف ظهروا النجوم هذا؟ ظهروا مبالغ هائلة أستاذ عبد الله. أنا اليوم أريد أجيب نجم، نجم صف أول اليوم يعطيني مبلغ كبير خيالي علشان أنا أشتغل، يعني يشتغل معي. زين أوكي، أنا عندي نجم أريد أنجمه، بس أنت أعطيتني مبلغ خيالي، أنا إيش يضمن لي إني فهمت إنه يا أخي صعبة، بس نزل شوية أعطي فرصة للنجوم اللي موجودين، لأنه يا أخي أنت عليك مسؤولية، أنت اليوم قاعد تفكر في نفسك فقط، ما قاعد تفكر في المسرح. المسرح بكرة بعد بكرة بتخليه أنت، بس بنعاني نحن حتى نطلع نجم، لأنه أنت ما ساعدتنا، ما وقفت معنا. لابد اليوم نحن كمسرحيين، هذه رسالة أستاذ عبد الله، لابد نحن كمسرحيين اليوم نوقف مع بعض، من نجوم، من مخرجين، من إداريين، من فنيين. إذا نحن الآن الناس كلها جالسة تقول إنه المسرح يعني شوية خلينا نقول مقروح، القروح هذه تقدر نشافيها وتتعافى إن شاء الله، بس متى تتعافى؟ هل بتتعافى بسرعة ولا بتتأخر؟ إذا نريد نعافيها بسرعة لازم نوقف مع بعض. نحن محتاجين نجوم آخرين، نحن محتاجين ما نسي لبعضنا البعض، نحن محتاجين راجع حساباتنا. أمور كثيرة المسرح محتاج، أمور كثيرة. قرحتنا والله، خليتنا نقرح أستاذ عبد الله.
1: معتمد اليافي أشكرك كثير أنك فتحت لنا باب صغير ومن قلبك، وعطيتنا جرعة بصراحة وصلت عندي لحالة الصمت، وأنا ما عندي شيء لأن أقول لك شكرا.
2: الله يسعدك يا رب. أنا شاكر لك أستاذ عبد الله، وسعيد كثير بهذا الاستضافة، ويعني ارتحت نفسيا يعني الكلام اللي قلت. الله يسعدك يا رب.
1: شكراً لك مخرجنا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في القادم القريب
2: يا رب. جزاك الله خير.
1: احنا ناخذ فاصل وراجعين.

0: ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم مجددا من خلال برنامجكم الشباب والخريف. وكالعادة من خلال برنامجنا دائما في طرح في عدة جوانب. اليوم بيكون عندنا كذلك حديث من خلال جونا الزائر لمحافظة ظفار، وبالتحديد للحواري أو المناطق السكنية اللي نقدر نقول أثرية أو الناس تركتها. بيلاحظ البيوت في محافظة ظفار لها طراز معماري خاص، النوافذ، الأبواب. أيضا الزائر لولاية مرباط بيلاحظ هذا النمط موجود في صلالة الوسطى، بعض البيوت اللي ما زالت موجودة، شاطئ الحافة في بعض البيوت ما زالت موجودة، وفيها كذلك من التاريخ والعراق الشيء الكثير. الحين بيكون معنا إن شاء الله ضيف عزيز بيشرح لنا بعض التفاصيل، يعني بياخذنا في جولة كذا من خلال البيت الظفاري والبيوت في محافظة ظفار. بيكون معنا إن شاء الله الكاتب والمحامي خالد بن سعد الشنفري. يا مرحبا فيك.
1: يا مرحبا بك.
0: أنا سعيد كثير أني أتواصل معك.
1: وأنا أسعد والله، وأنا أسعد
0: الله
1: يا عزيز غالي لك عبد الله، كأنه في صدى صوت.
0: صدى عالي ولا
1: انا عندي بس ما اعرف عندكم انتم؟
0: لا احنا عندنا واضح. احنا بنعطيك الفرصه الحين بس تشرح لنا عن البيت الظفاري. نعم. فالكلمه لك، تفضل.
1: نعم. شوف اخي عبد الله، العماره عندنا بشكل عام في ظفار، انا شخصيا حسب يعني كوني عشت جزء من قبل عصر النهضه،
0: نعم،
1: إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات مع عصر النهضة،
0: نعم،
1: كان نمط هو القديم جدا. يعني لم يدخل عليها شيء عدا الإسمنت. الإسمنت من الخارج،
0: نعم.
1: والعمارة الظفارية تقوم على ثلاثة أربعة أشياء لا غير.
0: نعم.
1: هي أولا
0: أخوي خالد، بعد إذنك أنت قاعد تكلمنا بالسماعة ولا من التلفون بشكل مباشر؟ يعني فاتح سبيكر؟
1: لا بدون سماعة.
0: فاتح سبيكر؟
1: لا أبدا.
0: زين، تمام.
1: الصوت يرجع عندي أنا.
0: أي نعم، هو هذا التردد الصوتي، ما في إشكالية. أنا أبغى بعد إذنك خلينا يعني اشرح لي البيت الظفاري من الباب إلى الدهاريز اللي في الطابق الأرضي وهكذا يعني.
1: نعم، قلت لك قوام البيت الظفاري أشياء معدودة رئيسية، هي الحجر القص، ويستخرج من المنطقة قريب مكان يعني القص في الأرض تزاحم طبقة الرمل، ويبدأ القص بطريقة مستطيلة جميلة وكأنها طابوق. يعني هذا هو الأساس. الحجر هذا مقاوم ومتين بشكل لا يعني ليس له متين. على سبيل المثال عندك في تمهر
0: استاذ خالد،
1: احنا
0: بنحاول اذا تسمح لي استاذ خالد بنحاول نتصل عليك مره ثانيه عشان الصوت يكون واضح وتوصل الرؤيه للمستمع بشكل اوضح. بعد اذنك فاصل ونرجع.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام, ونستكمل إن شاء الله حوارنا مع الكاتب والمحامي خالد بن سعد الشنفري وحديثنا عن البيوت في محافظة الظفار. ومرحبا فيك أستاذ خالد.
1: مرحبا بك أخي عبد الله.
0: الله يعطيك العافية. الله يسلمك. تفضل اشرح لي الحين بصورة عامة من البداية.
1: جميل, مثل ما قلت لك المعمار الظفاري يتميز أولا كل حاجة فيه محلية, كانت لن تجد أي شيء استورد من الخارج إلا ما ندر, وهذه بصراحة ميزة استفدها كثير من الدول حتى اللي سبقتنا في أمور كثيرة. ويعني تكوينة يقوم هذا البناء على ثلاثة أربعة أشياء رئيسية كلها من البيئة, بدءا من حجر القص الجيري الذي يعني له مواصفات خاصة ويتمتع بقدرة على التحمل لآلاف السنين. يعني ركز على نقطة آلاف السنين, على سبيل المثال الأحجار اللي موجودة في سمهرم ولا زالت قائمة البناء القديم هذا عمرها أكثر من 3000 سنة ولا زالت موجودة. ودوالي قريبين عند وصل مرحلة البليد 700 سنة
0: والله.
1: هذا الحجر القص. الحاجة الثانية شجرة النرجس. هذه الشجرة العظيمة تدخل في كل شيء ابتداء من السقوف, سقوف
0: البيوت.
1: هذه السقوف يعني العادة المختصين يقطعون أنواع معينة من الأشجار يسموها ناجحة أو مستوية, يعني لابد لها عدد معين من السنين حتى يمكن قصها وتقطيعها على شكل أعمدة أو قبال ووضعها على السقف. ثم تأتيك الركراك. الركراك يعني هو
0: الركراك هي العصي الصغيرة. العصي الصغيرة هذه
1: العصي الصغيرة هذا الركراك في شجرة في الجبل كان منتشر ولها أغصان كثيرة ومقاوم جدا, يأتي بعد البيطان في صلابة الرغم إنه حجمه صغير مثل الصبع يعني صبع الأيد. وهذا يقص على أشكال بلغ ويوضع فوق الخبال. ثم يأتي النارجين مرة ثانية اللي هي ألياف النارجين توضع فوقها. هنا يأتي المنتج الثالث الحلي هو الطين. والطين في الظفار الطين متعدد, الطين الخطري والطين اليبع. الطين الخطري هذا هو الذي يعجن مثل الخليط كذا ويوضع على أرياف النارجين فوق السطح يتحمل أشد الأنواع.
0: الله.
1: ولا الأمطار استحالة تعرف الظفار معرضة لفيضانات سيول وأمطار وزيرة. ولكنه يقضيها وبقى لآلاف السنين. عندك الخارج تأتي النورة.
0: النورة هي
1: هذا برضو حاجة عجيبة موجودة
0: سبحان الله.
1: مناطق هذه النورة تكسر وفيها شغل كبير وتحرق خارج كبيرة تحرق إلى أن تصير مثل الصبغة كذا. فتزيد من البيت من برا
0: ما شاء الله.
1: الورقة لو تلاحظ الحين في بيوت صغيرة والحارة حصل لك خط أبيض في كل بيت
0: صحيح,
1: هذا عمره مئات السنين
0: ما شاء الله
1: لا يأثر على مطر ولا أقوى ويبقى حافظ على نفس البيض. لأن على تركيبة البيت من الداخل الدور الأرضي لو شخص بنى بيت دور أرضي طبعا بتفوز قسم, لكن العادة بيوت ظفار تسمى بيوت مسدة يعني يسكنها أكثر من عائلة يعني جد وجد الجد وأحفادهم كانت بيوت كذا كلها دفر وكلها محدد تعمل على ثلاث أدوار. الدور الأرضي اللي الدهري أو الدهري الدور اللي بعدها المحايد.
0: المحايد
1: والأخير القصور يسمى القصور وتتوزع الناس عليها. الأبواب برضو تدخل فيها كثير من الأنواع المحلية الخشب والنوافذ وتزين, يعني كانوا في نجارين مهرة مشربيات وكذا يعني سبحان الله بيت كله جمال
0: ما شاء الله.
1: ويعني انا اولادي من اليوم البيوت اللي باقي لحد اليوم تصارعان تصارع.
0: نعم والله يعني أنا بأخذ يمكن من الجزئية الأخيرة اللي ذكرتها وأنها بالفعل أن هذه البيوت لازم تصان لأنها مدرسة ثقافية وفكرية واجتماعية وفيها إتقان لتفاصيل صغيرة جدا ممكن تغلب كثير من المهندسين. أنا اللي عرفته وصحح لي هذه المعلومة أن كانت البيوت في محافظة ظفار البناء اللي يبني أو اللي يصمم أو اللي يخطط كان يراعون الشروق ومغيب الشمس وفي نفس الوقت كوس الهواء من أي جهة جاي عشان تكون متجهة البيت نحو الريحة الموسمية هذه اللي تجدد من طاقة البيت. أكد لي هالمعلومة أو صحح لي إياها.
1: كلامك صحيح يعني طبعا لم تكن مدارس تلقى بيالك لكن العادة البنائيين عندها استثمارة معروف أسر
0: نعم.
1: أسر تناقلت هذه الميتة أسر نسميهم لهم أسماء معلم يعني شوف أطلقها على الفورمين معلم يقول لك هذا معلم
0: نعم.
1: يعني أعطوها أهمية ليس عامل معلم فهذول المعلم وتحت المعلم أستاذ مش أستاذ أستاذ
0: أي بد
1: يعني سبحان الله هذا هذا سميت ترى ما هي من فراغ ودليل تقدير الناس لهذا النشاط وهذا الفن
0: الكاتب
1: لذلك مبدعين فعلا مبدعين وأثرهم خلدت إلى اليوم
0: الله يعطيك العافية.
1: للأسف نحن تركناها كذا وحاجة تحز في القلب والله.
0: أتمنى من خلالك إن شاء الله توصل يعني الرسالة لحماية مثل هذه البيوت التاريخية والأثرية.
1: الشباب الجيل
0: يا رب إن شاء الله.
1: من الأمور المنطقة.
0: نعم.
1: كل واحد هي الظفاري هو أقرب إلى الحضرمي.
0: نعم نعم.
1: ولكن هناك فرق وسائل وفرق.
0: صحيح.
1: نتيجة الجيل يعني. أقرب منطقة للمهرة وحضرموت
0: نعم.
1: وغيرها
0: نعم.
1: هي برضو يعني ذلك
0: نفس الطراز نفس الطراز
1: في شبه في الطراز نعم. لكنه مختلف
0: نعم.
1: كل واحد له مساده لأنه نحن وضعنا عليه الطبقة الظفارية
0: صحيح صحيح كل الشكر للكاتب والمحامي خالد بن سعد الشنفري وكان حديثنا معاه عن البيوت في محافظة ظفار وبالتحديد في مدينة صلالة. أشكرك جزيل الشكر بصراحة عنك عطيتنا هذا الوقت وإن شاء الله يا رب يكتب لنا جلسة حوارية كذا ممتدة وجها لوجه كذا ونناقش فيها تفاصيل كثيرة إن كان من إصداراتك أو نقدر نقول نحدد هذا البيوت ونعطيها تفاصيل أكثر وأكثر. مشكور الغالي أحسنت أحسنت أحسنت بارك ما قصرت. وإحنا بدورنا بعد شكرنا لضيفنا العزيز عبر الاتصال إحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل.

كل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الأثناء. أنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. هذا البرنامج اللي مواصلين فيه المشوار معاكم أكيد بمحطات عديدة مختلفة. نقرب لكم هنا المشهد من ظفار ظفار الجمال بما تحوي من مواقع مختلفة. اليوم وجهتنا معاكم مستمعينا، إذا كنت بعدكم يعني إلى الآن ما حددتوا وين الوجهة أو حابين تروحوا إلى مكان ما زرتوه من قبل، فوجهتنا القادمة هي إطلالة شاطئ الدمر. وهذه الإطلالة إطلالة شاطئ الدمر، فإذا كنت من الأشخاص اللي حابين تروح للبحر وتمر بأشجار معمرة وطريق يخدع عينيك ثم تنتهي أمام مشهد يجمع الجبل بالشاطئ، فهذه الوجهة بالتحديد هي شاطئ الدمر في ولاية مرباط، حيث تجتمع أكثر من تجربة في رحلة واحدة. تقع هذه الإطلالة أسفل عقبة حشير، وأيضا تتميز بموقعها الذي يجمع بين المرتفعات الجبلية والإطلالة المفتوحة على بحر العرب وشاطئه الرملي الأبيض. وفي المنطقة المحيطة يمكن للزائر مشاهدة أشجار التبلدي الباوباب المعمرة، إلى جانب تجربة الموقع المعروف شعبيا بنقطة انعدام الجاذبية، لتصبح الرحلة مزيجا من الطبيعة والاستكشاف والمتعة. إذا كنت تسأل إيش الأشياء اللي ممكن أسويها في هذا الموقع، بإمكانك أنك تبدأ جولتك مستمعنا العزيز بالتوقف عند المنطقة المعروفة بظاهرة الجاذبية، وإمكانك أنك تستمتع بهذه التجربة الغريبة اللي تثير فضول الزوار. ممكن بعدها تواصل رحلتك لمشاهدة أشجار التبلدي المعمرة بأشكالها المميزة، ومن المرتفعات خذ وقتك في تأمل المشهد البانورامي لشاطئ الدمر وبحر العرب، والتقط أجمل الصور التي تجمع زرقة البحر بالجبال المحيطة، وبعدها بإمكانك أنك تنزل نحو الساحل لتستمتع بهدوء الشاطئ وقضاء وقت جميل مع العائلة وسط الطبيعة. هذه الوجهة مستمعنا العزيز تكتسب جمالا مختلفا خلال موسم خريف ظفار من يونيو إلى سبتمبر، عندما تكتسي المرتفعات المحيطة بالخضرة وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا. أما الأشخاص المحبي التصوير، فهذه الفترة التي تسبق غروب الشمس تعتبر من أجمل أوقات الزيارة، عندما تتغير ألوان السماء وينعكس ضوء الغروب على البحر والجبال.

ليمنح المكان مشهداً يستحق التوقف. هذه الإطلالة مستمعنا العزيز تقع أسفل عقبة حشير على الطريق المؤدي إلى ولاية مرباط، ويمكن الوصول إليها عبر طرق معبدة تناسب مختلف أنواع المركبات. إذن هذه وجهتنا لليوم مستمعنا العزيز، نرجو لك رحلة ماتعة أينما كانت وجهتك، وأكيد بإمكانكم الاطلاع الآن على كل هذه المواقع المختلفة الجميلة من خلال الاشتراك في قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب بالرقم 72442009. إذن نحن مواصلين معاكم هذا المشوار مستمعينا إلى تمام الرابعة، نبقى معاكم الآن في الفترة الدينية لرفع أذان العصر وبعدها راجعي لكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

أعود لكم مستمعينا بعد الفترة الدينية، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. وهذا المشوار من الشباب والخريف الذي يأتيكم يوميا من الساعة 2 إلى تمام 4، محطاتنا حاضرة لكم مستمعينا، لكل من يود أن يتعرف على الجمالية هنا من محافظة ظفار، سواء كانت من وجهات مختلفة أو حتى يتعرف على الطاقات الجميلة المعطاءة في ظفار، سواء كان في موسم الخريف أو حتى في خارج هذا الموسم. نرجو لكم أكيد أوقات ماتعة تقضونها مع من تحبون مهما كانت وجهاتكم، سواء كنتوا تستمعوا إلينا من هنا من محافظة ظفار أو حتى تستمعوا إلينا من المحافظات الأخرى. نرجو لكم مساء مليئا بالخير، وإن شاء الله هكذا أيضا تقضوا تفاصيله الجميلة مع من تحبون. أيضا في هذه المساحة يسرنا أن نشكر حلوى الهديفي والهديفي للحلوى العمانية على تقديمهم ضيافة اليوم، وأيضا نشكركم مستمعينا لكل من رافقنا في هذا المشوار. وهذا اللقاء يتجدد بكم غدا في ذات التوقيت من الساعة 2 إلى تمام 4. خلوكم دائما على الموعد، وإن شاء الله هكذا نلتقي بكم دائما على خير وبركة. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح، رويد الرواحي، وشكرا لفريق العمل كافة، وهذه تحيات مخرجنا الذي يقدم لكم التحايا ويرجو لكم مساء سعيد. تحيات أيمن الحبسي، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: لو طول الصد وغصون الوله يبسد، مري مري وشوفي وش المكتوب بوراقي، مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. اليوم نتحدث عن العقيدة عند الطفل، لأن العقيدة عند الطفل ما تظهر في الأسئلة فقط، تنعكس أيضا في السلوك، تنعكس في نظرته للحياة، تنعكس في شعوره بالأمان أو الخوف. الطفل إلا يفهم أن الله رحيم عادل قريب يختلف سلوكه جدا عن طفل ينشأ على صورة مخيفة أو غامضة عن هذا الدين. علشان كذا العقيدة هي مش درس يلقن، هي معنى نعيشه، هي صورة تتكون في القلب قبل العقل وتشكل هالأساس الحلو، أساس السلوك اليومي للطفل، من صدق، من تعامل، من طريقتها في الصح وفي الخطأ وفي حتى العودة. ولأن هذا الأمر أو هذا السؤال صار يتكرر كثير علي من الأمهات، كيف نكلم أبنائنا؟ ابني جاي يسأل، ابني جاي يستفسار، كيف أرد عليه؟ أنا يعني مر علي حديث الرسول لما غضب مر على أصحابه وجدهم يتحدثوا في العقيدة فطلب منهم أن يخوضوا في حديث غيره، يعني والحادثة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا ما نناقش أو مثل ما يقال يعني دق ديب لي إن في العمق. أنت ما جالس الحين في محضر تناقش عقيدة، من احترامنا لهذا الدين احنا نلتزم بأوامره ونواهيه، ولكن ما معناته في عندك طفل في البيت يسأل وانت ما تجاوب؟ انا اذكر في رمضان بالتحديد، رمضان الماضي، مرت علي واحدة من الحالات في شهر رمضان، وانا ذكرتها حتى هذه القصة اذكر في احدى المؤسسات قبل فترة كانت عندي محاضرة معاهم، فتحدثنا عن هذا الامر وذكرت لهم هذه القصة. في شهر رمضان وصلني اتصالات، وانا في عندي يعني اكثر من رقم، واحد من الارقام خاصة بالبيت فقط للاطفال الله يحفظهم، وصلني اتصال على رقم البيت، وهذا الرقم جدا خاص، جدا جدا خاص، بس ما شاء الله يعني تبارك الله من حرص هذه المرأة عرفت توصل لهذا الرقم. الظاهر هي كانت تتصل هنا وتتصل هنا وترسل هنا وترسل هنا لحد ما وصلت من حرصها على على على رقم الهاتف في البيت، وكانت بعد صلاة التراويح، فرديت عليها فتقول لي أنا وينك يا أستاذة وأنا من الظهر وأنا أحاول أوصل لك. فأنا أقولها يعني أنا توقعت يعني أمر كبير، بالعادة يعني في قضايا معينة توصل يعني لهالدرجة، فأنا أقولها شو صاير يعني من عندي؟ تقول لي أنا ما تعرفين، ما شاء الله يعني حصلت هذا الرقم، لأن الرقم كان جدا، بس من حرصها، من حرص هذه الأم إن هي اليوم أنا لازم أكلمك لازم أكلمك. قلت طيب شو صاير يا بنت الحلال؟ حتى صلاتنا ما كملناها، فشو اللي صاير؟ قالت أنا مصدومة يا أستاذة، اليوم البنت بنتي تسألني عن الله. قلت لها كيف يعني تسألك عن الله؟ تقول لي تسألني عن العقيدة، تسألني عن الله، تسألني. قلت لها طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة، مستقبل هذه البنت خلاص واضح. قلت لها بنت الحلال صلي على النبي، ما علي، عطيني شوي أنا أخلص إن شاء الله صلاتي وراجعت لك. لا يا أستاذة، وأنا الحين وأنا حتى ما عرفت أفطر ويشهد الله علي إن كيف حالتي اليوم. قلت لها صلي على النبي ما فيها إلا الخير. خلصنا ورجعت لي هذه الأم أكلمها، لما كلمتها قلت لها احكي لي بالتفصيل شو اللي صاير. قالت بنتي اليوم في شهر رمضان يكثر يا شاء الله الأحاديث، يعني الإذاعة، التلفاز، كل مكان ما يقصروا، السوشيال ميديا عن يعني الله سبحانه وتعالى، عن التقرب إليه، الحديث هذه تكثر في شهر رمضان. فهذه البنت سمعت مقطع فتسأل عن الله، وين الله موجود، وين، تقول لي تسأل عن الله وين الله موجود، وبدت تسألني يعني تستفسر. قلت طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة هذه يعني لا يكون لها قلت لها البنت كم عمرها؟ قالت لي البنت عمرها 7 سنين. قلت لها يا بنت الحلال، المشكلة ما في البنت، المشكلة في فينا. ده أنا دائما أقول هذه الكلمة، المشكلة مش في أطفالنا، المشكلة فينا إحنا. لما البنت جاية تسأل معناها في أسئلة عندها، ما هو رب العالمين كرمنا بهذا العقل، نسأل نستفسر. كم من الناس ومن البشارات الحمد لله رب العالمين الطيبة في هذه السنة، كثير من الناس يعني سمعنا إن دخلوا لهذا الدين الرائع، الدين الإسلامي. فلو ما سألوا ما كان دخلوا، لو ما استفسروا ما دخلوا. فبنتك الحين عمر 7 سنوات، هو عمر الفضول، تريد تعرف، جاوبيها أجوبة تناسب سنها. الحين شو هذه القضية اللي صايرة اليوم؟ قالت يعني بنتي ما بتنحرف في عقائدين. قلت لها لا إله إلا الله. أنت الحين كأم، أنا أسألك، أنت الحين كأم لما كنت في هذا العمر ما مرت عليك هذه الأسئلة؟ تمر علينا الأسئلة في هذا العمر، في الطفولة بالذات، الطفولة المبكرة والمتوسطة، تمر وتكثر أسئلة. إذا بنتك في البيت ما سألتك، من تسأل؟ لا تحولوا كل قضية وكأنها نهاية الدنيا. أنا أرجع أقول للمرة الثانية، المشكلة مش في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا، المشكلة دائما على الأغلب في نظرتنا إحنا للأمور. لما نجعل أبنائنا يمارسوا هذه العبادات تكون كعادات من دون فهم ومن دون أسئلة، ما في ربط، ما نربطهم لا بالله ولا نربطهم بكيف إنه يعني وجوده ولا بعدله ولا برحمته ولا، إحنا ما نربطهم بحاجة. إحنا نأمرهم صلوا، صوموا، حجوا، تصدق. طيب ليش؟ ليش؟ هنا في أسئلة تمر عليهم.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: في عالم نفس يقول كلمة مهمة، يقول إن الفضول هذه سمة فطرية عند الطفل، وهذا الأمر فعلا السنوات الأخيرة الحديثة والأبحاث الحديثة تقولنا إن هذه السمة مرتبطة ارتباط مباشر عند كل الأطفال، تظهر من السنوات الأولى وهي الأساس في التعلم في اكتشافهم للعالم. حتى نظرية جان بياجي هذا المشهورة في النمو المعرفي تقول إن الطفل يتعلم من خلال التفاعل مع البيئة وطرح الأسئلة ومحاولة الفهم، إن الفضول هو الأداة الرئيسية علشان هم يبنوا المعرفة. ما هو إذا أنت ما جاوبتيه، من بيسأل؟ من بيسأل؟ كونوا لهم مصدر الأمان، حتى مصدر الأمان العقائدي. ما هو نشأتهم الأولى عندكم أنتوا، إذا ما جاوبتيهم وكنت أنت بهذا الرعب. أنا حاتي البنت الحين لما شافت الأم بهذا الرعب، هل معناها الأسئلة اللي عندها بتموت؟ لا ما بتموت، بتضل الأسئلة هذه ما تموت، بس الخوف إن تأخذها من مصدر جديد، الخوف إن هي تروح تدورها في مكان آخر وهذا المكان لعل ما يناسب. الرسول حبيبي رسول الله في رواية يعني لأبو داود يقول إنما شفاء العي السؤال. شو هو العي؟ الفضول، الجهل. يقول شفاء العي السؤال، يعني إن الطفل بيسأل حتى في الأمور العقائدية. فعلشان كذا الأمهات والآباء اللي يسمعوني، أرجوكم أنتوا تثقفوا، أرجوكم لا تدعوا في كل صغيرة وكبيرة أنا أتصل بالمختص، ابني كل، ابني شرب، ابني قال، ابني سأل، ابني فعل، ابني. اللهم لك الحمد أنتوا كبرتوا على الدين وكبرتوا على الإسلام وكبرتوا على السلوك الطيب. ما كان في هذا الأخصائيين اللي تتصلوا بهم كل اليوم، أصبح في أهالي يتواصلوا معانا على كل صغيرة وكبيرة. أبنائنا ما فيهم إلا العافية إن شاء الله، أبنائنا ما فيهم إلا الخير، هم يالسين يمارسوا طفولتهم لا أكثر ولا أقل. لا نبالغ إن إحنا نحول كل حاجة عندهم لاضطراب، ابني عمل، ابني فعل، ابني، ما فيهم إلا العافية، هم يمارسوا طفولتهم. إلا إذا تحول هذا الأمر لعادات، هذا أمر مختلف. فالابن لما إحنا ما نقول لا تسألوا، إحنا لكن نقول تكون في توعية مناسبة لي أنا كأم وكأب. احنا ندير مثل هذه الامور ايضا في بيوتنا. نظرة الفزع اللي شافتها البنت هذه ما بسيطة، بنت سألت عن الله سبحانه وتعالى، وين المشكلة اجاوبها؟ وين المشكلة اجاوبها عن الدين؟ وين المشكلة اجاوبها؟ الله سبحانه وتعالى حبيبنا ربنا ما تشوفه، فهي تسأل عنه، وين المشكلة؟ ليش عقدنا الدنيا؟ ليش عقدناها على اطفالنا؟ من الجيد ان احنا نوعي نفسنا في هذا الامر ونكون جاهزين لمثل هذا النقاش. اللي يسمعوني الحين الأمهات الجدد والآباء الجدد، من الجيد تكونوا أنتم محضرين نفسكم لمثل هذه الأسئلة بيسألوكم في أمور عقائدية. وأرجع أقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما شفاء العي السؤال. أخيرا، العقيدة عند الطفل هي مش حفظ، هي شعور، هي مش خوف، هي ثقة، هي مش كلمات، هي سلوك يومي بشوفه وبعيشه. فأرجوكم ثقفوا نفسكم علشان تكونوا لهم هذا المصدر للأمان العقائدي، لأن شئنا أم أبينا هذه الأسئلة لازم بتمر على هذا الطفل في مرحلة من حياته، فعلشان تكونوا أنتوا المصدر الأول والآمن اللي يجاوبهم عن هذه الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، وإن شاء الله بيتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة أخرى.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا ومسهلا فيكم جميعا ويانا في حلقة جديدة من استوديو 5 اليوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من أغسطس آب 2026. خلوا بالكم ترحنا تونا 26 أغسطس، بعدنا ما دخلنا سبتمبر. الله الله في الراتب، الله الله في الراتب. يمكن العودة للمدرسة اليوم بيكون موضوعنا، بنتكلم في البرنامج في عدة مواضيع، منها القرطاسية والأدوات اللي يحتاجوها للدراسة. أحيانا بعض أولياء الأمور يشتروا لسنة عام دراسي كامل، فيترهق ميزانيتكم ولا يعني دفاتر عندهم ستوك، أقلام عندهم ستوك، كراسات رسم ستوك، يقول لك أنا بشتري مرة واحدة وبرتاح شوي شوي ترى. بعدين في يعني بتحس انك انت انضغط ماديا او انت انضغطتي ماديا، فناخذ الاشياء الاساسية والضرورية وبعدين ربنا يفرجها ان شاء الله. تفضلوا معنا في استوديو 5، معكم في الاشراف العام خالد الحجري، الاعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، اما الاخراج في رؤية للنبيل جلال بن ربيع الاخوتي.

0: بعد شوية كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله.
1: المذيع ماله؟
0: واقف على حيله.
1: وانت ايش عرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
0: ايه؟
1: ايش عرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
0: ليه؟ ما الراديو بيعمل كده.
1: ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع
0: طبعا مش ال
1: ايه؟
0: مش المذيع ينكمش بالحرارة ويتبربر بالبرورة؟
1: ايه ده؟ المذيع ماله؟
0: ينكمش بالحرارة
1: ايوه
0: ويتبربر بالبرورة.
1: برورة؟ برورة ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟
0: في الفلزات.
1: فلزات ايه يا جدع؟ اشجاب الفلزات المذيع انا مش فاهم منك اي حاجة خالص.
0: هو مش الناس معادن؟
1: نعم؟
0: الناس مش معادن؟
1: معادن.
0: والمذيع ده مش ناس؟
1: طبعا.
0: خلاص ده شكل.
2: يعني قصدك ايه في الكلام ده؟ ما تقولها كده في وشي مش على الملأ. انسان مستمعينا، مع اقتراب العودة الى المدارس تبتدي الاسر رحلة جديدة من التجهيزات والالتزامات، من الزي المدرسية والحقائب والقرطاسية إلى الأحذية وانتم كرامة والمستلزمات اليومية. ومع تعدد الأبناء وارتفاع حجم الاحتياجات تصبح ميزانية العودة للمدارس تحديا يحتاج إلى تخطيط وترتيب للأولويات، خصوصا مع تنوع الأسعار والعروض المتاحة في الأسواق. متى تبتدي الأسرة بالتخطيط لميزانية العودة للمدارس؟ وهل الأفضل تخصيص لها مبلغ مسبق؟ هذا الموضوع للنقاش معكم. وعندنا موضوع آخر أيضا يتعلق في العودة للمدارس، مثل ما خبرتكم اليوم بنطرق لهذا الموضوع من عدة زوايا. بنتكلم أيضا عن موضوع وايد مهم، وهو عملية اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائكم. إيش هي المعايير اللي يفترض ناخذها إحنا بعين الاعتبار حتى نقدم لأبنائنا يعني تعليم أو تأسيس صح بما يتناسب مع قيمنا، بما يتناسب مع العلوم واللي يحتاجوها هم أيضا في هذه المرحلة السنية المبكرة. نتكلم إحنا عن التأسيس، سواء يعني لو بدينا من الحضانة إلى الروضة إلى التمهيدي. يعني أنا ما بتطرق للمدارس الحكومية، يعني إحنا أولادنا، يعني أنا عن نفسي أولادي في المدارس الحكومية كانوا درسوا فيها، إلا يمكن كم من فصل كانوا في مدارس خاصة أو مرحلة عمرية مثلا KG1 KG2 كتأسيس في البداية، لأن على زماناتهم ما كان في يعني لازم الطالب يكون عمره 7 سنوات عشان يلتحق، فيكون عنده يعني فترة من الوقت أو العمر أنا أحسه أنه مهيأ أنه هو يبتدي يعني يتعلم حتى الأشياء البسيطة بدل ما أنه هو جالس في البيت. فكان KG1 KG2 يعني الحضانة، هي حضانة تعتبر صح جلال؟ حضانة أيوة، روضة الروضة. فكانت يعني تهيئهم عشان أنهم يدخلوا للمدرسة الحكومية، يعني التعليم الأساسي خلينا نقول. فالبعض مثلا لما يجي يختار مدرسة يقول لا هذه الأقرب للبيت، مثلا بيروحوا يمشوا أو قريبة منا احنا نقدر نوصلهم ونرجعهم. بعض الآخر يقول لك لا، يعني أسلوب التعليم أو جدول التعليم اللي عندهم والمواد اللي درسوها للأبناء أنا أحس أنه أبنائي يحتاجوا. أحيانا يعني في بعض الأسر يريدوا أبنائهم مثلا من البداية، يعني أنه أنا أريد مستقبلة أيا كان أنه يكون مثلا دكتور أو أنه مهندس أو أنه تقني إلى آخره، فيشوفوا مرحلة التأسيس لهذه العلوم اللي بيدرسوها وهم يكبروا. يمكن شوية في عمان إحنا ما كثير عندنا، لكن في بعض الدول الأوروبية خاصة لا، مثلا عندهم من البداية التأسيس، يعلموهم المبادئ أو الأساسيات اللي يتوافق مع أعمارهم حتى. عموما يعني المؤسسات التعليمية في عمان متطورة متقدمة جدا، دولية عالمية، حتى المدارس الحكومية واصلة يعني إلى معايير جدا عالية من العلوم والتقانة اللي يقدموها لأبنائنا. فكل التحية والشكر لكل المنتسبين للمؤسسات التعليمية سواء كانت خاصة أو حكومية. هذه مواضيعنا اليوم بالإضافة إلى فقرة أخبار من العالم، الفقرة الفنية. اليوم بعد إجازة، يعني أنه بكرة إجازة، اليوم كأنه يوم الخميس، كان المفروض إحنا نقدم حلقة الخميس اليوم نقلب الموازين بالضبط جلال، لكن بعد الناس تطلع ترى يوم الخميس وتقضي مشاوير وإلى آخرة، خياط مدارس وحركة، يعني حركة حلوة في الأسواق. الحلو أيضا يعني أنه لما يجي ويشتروا القرطاسية يجيبوا أولادهم معاهم. يعني أمس الولد جنن أمه، أنا كنت في سين من المحلات، أنا بس أشوفه أضحك والله أستانس لأنها فقدتها بأمانة. يعني حتى الدباسة، مو بالدباسة هذاك إيش يسموه، الستيتشر اللي تحطه داخل الدباسة يريده. قالت له مو تبغى له تو، يعني ما له داعي الحين تشتري، لا هذا مهم عشان أدبس الأوراق. قالت له شي في البيت، يعني خلاص أنا واصلة حدها. لأنه لازم تأخذهم إياها، لأن إذا اشترت على ذوق هذا ما حلو، هذا ما نحتاجه، وهذا ما نبغي، وهذا لونه ما حلو، والشنطة ثقيلة، يعني مضطرة أنا أظن تأخذها. والأب نصوب شاي للأطفال الصغار الرضاع، ويعني بالفعل نحس في حركة في الأسواق بعنوان العودة للمدارس. إن شاء الله عام دراسي جميل وممتع ومفيد ومليء إن شاء الله بالنجاحات المحققة لكم ولأبنائكم. تفضلوا معنا، وأكيد نستقبل اتصالاتكم على 24-698-151، رسائلكم 72-44-2009. أسئلة للتفاعل ويانا، متى يفترض تبدأ الأسرة بالتخطيط لميزانية العودة إلى المدارس؟ هل تشوفوا الأسعار مناسبة في أسواقنا؟ إيش أبرز الأشياء اللي تستنزف ميزانية الأسرة خلال موسم العودة للمدارس؟ نرحب بالجميع.

وقفتنا تاريخية وياكم مستمعينا، أهم الأحداث في مثل هذا اليوم. 1920، التعديل 19 للدستور الأمريكي واللي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة. 1936، التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. 1944، تشارل دي غول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 1953، اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين. في مثل هذا اليوم من عام 1957، الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. 1961، بورما تصبح أول دولة بوذية في العالم. 1976، رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك يستقيل من منصبه بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس فاليري جيسكار ديستان. 2016، افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البوسفور بتركيا. وفي نفس العام، مجلس نواب الشعب التونسي يمنح ثقة لحكومة يوسف الشاهد الذي أصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد. 2017، التحالف العسكري العربي يقر بمقتل مدنيين وأطفال في غارة على صنعاء بسبب وجود خطأ تقني. 2020، عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 24 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 825 ألف حالة وفاة، وحوالي 15 مليون و636 ألف حالة تماثلت للشفاء. الأعياد والمناسبات: اليوم يوافق عيد الأبطال في ناميبيا والفلبين، ويوم مساواة المرأة في الولايات المتحدة.

0: تحياتنا للجميع ونرحب بالكل، وإن شاء الله إجازة سعيدة تتهنوا فيها برفقة الأهل والأحبة، وتحية مسائية نوجهها لكل زوار محافظة أطفار الجميلة. ما شاء الله أمس كان الرذاذ للمدينة تبارك الله، يعني الموسم ما لحل، عرفتوا اللي تقولوا خلاص الخريف خلص وثاني يوم تصبحوا على أمطار، بعدين يصير شمس وضباب على الجبل ورذاذ، تنزلوا المدينة ما فيها شيء، بعدين يعني تشوفوا الفصول الأربعة في غضون يعني ساعتين إلى 3 ساعات، لكن أجواء جميلة. بلدية أطفار يعني ما شاء الله ما مقصرة، صلحت الكثير من الطرق حتى تكون متاحة للزوار يتمشوا فيها بأريحية. جميلة جميلة المدينة، المشاريع الشبابية أيضا يعني تسهم بدور جدا كبير في إنجاح هذا الموسم، وإن شاء الله يعني دائما لما نروح نشوف محلات جديدة، سكويرات جديدة مفتوحة، ما شاء الله العمران ناهض بشكل جدا ملحوظ، الناس بدأت تشتري بالفعل شقق وبيوت سكنية، أنا أشوف الأسعار جدا منطقية للي حاب بالفعل يستثمر وأنه يغير جو ويقعد في مكان بار عن الحرارة المرتفعة في الدول العربية بشكل عام في وقت الصيف. اليوم موضوعنا مثل ما ذكرت عن العودة للمدارس، كيف تخططوا ميزانيتكم، إيش الآليات أيضا اللي تاخذوها بعين الاعتبار لاختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائكم؟ هل أنتم من الناس اللي مثلا تغيروا المدرسة بين فترة وأخرى، أو الروضة كذلك للأطفال إذا حسيتوا أنهم مستفيدين أو ما في تحسن، مش فقط في مستوى الدراسة حتى في مستوى السلوك، لأنه أحيانا المعلمة يكون عندها أسلوب جدا جميل تعلم في الصغار طريقة التعامل مع الآخرين، تخلي يكلموا الناس باحترام، يمكن شوية الأم والأب يكونون مشغولين عن الأبناء، لكن المعلمة أنا أشوف أنها تقوم بدور جدا كبير ومجهود جدا مضني أيضا بتقييم سلوك، تعديل سلوك، زرع مبادئ قيم عند الأطفال الناشئة، كذلك تعليمهم بعض العلوم اللي يستفيدوا منها في كل مرحلة عمرية بما يناسبهم. أكيد خبرونا عن تجاربكم في هذا الموضوع على 2-4-6-9-8-1-5-1. أول مشاركة معنا الأخ سلطان الكندي، مرحبا.
1: السلام عليكم، مرحبتين أم سيد، أخبارك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: نورين ما شاء الله، أخباركم طيبين؟
0: الحمد لله تمام،
1: حياكم الله. ممكن أشارك بس؟
0: أكيد تفضل.
1: والله أنا سمعت عن موضوعكم عن المدارس وكذا، في أنا حاجة بس بغيت ألقى عليها الضوء، أسعار الأدوات المدرسية بصراحة. يعني ما شاء الله بعض المحلات مراعين، لكن أغلبية المحلات لما يعني رحنا لهم لقينا الأسعار صراحة متفاوتة ومرتفعة بشكل مبالغ فيه يعني.
0: نعم. يعني إيش تحديدا يعني خبرني.
1: والله أكثر شيء لاحظت أنا الحقائب المدرسية، يعني حقيبة كانت إحنا نشتريها 3 ريال 4 ريال مثلا متوسطة يعني ونوعية زينة، الحين لما رحنا شفناها شيء على 8 ريال على 9 ريال.
0: صح أنا بعد لاحظت
1: يعني هو تعرفي أنت بعض الأسر يعني متعففة وبعض الأسر متعسرة، وعندك نفس الشيء في بعض الأسر ما شاء الله في عندها أطفال وكذا تلاميذ في المدارس 8 و9، يعني رب الأسرة كم يقدر يدفع.
0: صحيح،
1: بس هذه النقطة اللي بغيت أتكلم عنها يعني.
0: أوكي، يعني أنا ما عندي رد بأمانة، لكن يعني أنا أتمنى من الجهات المعنية على الأقل تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. الحين لما إحنا مثلا نسأل، حتى على فكرة في أشياء كثيرة ارتفع سعرها، لما نسأل يعني مثلا التاجر ليش الأسعار ارتفعت أو العاملين هناك، يقول لك التأمين ارتفع، يقول لك أسعار الشحن ارتفعت، لأن تعرف الحين إحنا عندنا مشكلة في المضيق إلى الآن ما انحلت، فيمكن والله أعلم قد البعض يأخذها كعذر لرفع الأسعار، وقد يكون صائب يعني إحنا ما نعرف نوايا الناس كذلك.
1: والله أم سعيد ما أخبي عليك، الأغلبية ماخذين هذا يعني اسمه أزمة المضيق، ماخذينهم كل الشماعة. إذا بغى يرفع السعر يقول لك المضيق،

0: والناس المحتالة. أغلب الأحيان إحنا بعض الأحيان نطلب حاجة ويراوك مثلا بسعرها كذا كذا كذا وشكلها كذا، لما تستلميها مغايرة، قد تكون صغيرة قد تكون يعني ما هي اللي أنت الحاجة اللي طلبتيها، ما في مصداقية. وهذا كثير ناس تتكلم عن هذا الشيء، عشان كذا أنا سكرت الباب، قلت ما أتسوق أونلاين إلا إذا كنت يعني من شركة يعني معروفة وشركة يعني متداولة. لكن أروح أشتري من عند أي حد صراحة ما
1: لا أكيد مو من أي حد، ولازم تأخذ بعين الاعتبار لما تتسوق أونلاين أن عندك حق استرجاع الطلب إذا ما عجب إنك تراجعه.
0: أيوه بالفعل بالفعل.
1: تعرف الغلط اللي إحنا نسويه أخوي سلطان فيما يتعلق بالشراء التسوق الإلكتروني، إحنا ما ندخل في خانة الوصف. يعني الوصف كاتب لك المقاس بالسانتي أو بالإنش إذا تبغي، وكاتب لك نوع المادة والحجم والوزن أحيانا والشكل، ومن يعني يعطيك كل التفاصيل. إحنا أحيانا يعني يغرنا الشكل على طول نحطه في السلة وندفع
0: بالفعل.
1: وننصدم بالفعل مثل ما ذكرت بالغرض اللي جاينا اللي يعني كان مختلف تماما عن الصورة.
0: بالفعل حتى انا اتذكر سالفه واحده من الاخوات ماخذه ادوات مال طبخ وكذا، لما يعني بذيك القيمه لما استلمتهم تخيلي ان حصلتهم عباره عن العاب اطفال، تخيلي يعني شافتهم في الصوره غير وهذا غير، تخيلي.
1: بس
0: وعاد بعدين عاد كيف بتستردي المبلغ بهذه الحاله؟ بتروح تشتكي وطريق طويل طويل ما الى اخر، هم عارفين اصلا هذه الحاله.
1: يلا ما علي، نتعلم في النهاية من أخطائنا وما نكررها إن شاء الله.
0: أكيد
1: شكرا
0: أكيد.
1: لك أخي سلطان، شكرا على
0: شكرا
1: التواصل،
0: جزيلا،
1: حياك
0: شكرا.
1: الله. مرحبا، مكالمة جديدة. ألو ألو، مرحبا.
2: أهلين وسعيد، مساء الخير، معاش علي درويش البلوسي.
1: هلا علي، كيف الحال؟
2: كيف حالك؟ الحمد لله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أنا عندي فكرة بخصوص لو يسوى يعني الجهات المعنية يعني حال المدارس تثبت الأسعار، بخصوص تثبت قيمة الأسعار. الحين مثلا عندش الحين اللي عندش مثلا تو داخل الصف الأول دشداشة بخمسة ريال ونص تفصيل، يعني الدشداء المفروض أقل حال تو الصف الأول ولا الصف التاسع، يعني لو يسويوا تطبيق ولا يسويوا اتفاق يعني يثبتوا الأسعار مال المدارس في وقت المدارس، يثبتوا الأسعار إن الأسر تختلف. أيضا البنوك يعني المتقاعدين يفتحوا لهم مجال تأجيل قسط، تأجيل قسط يعني حال ذا مثلا الحين المتقاعد، أنا ذيك اليوم عندي بنت مخلصة بكالوريوس موارد بشرية جاي لها تأهيل تربوي مدرسة علوم، عطينا 8000 تأهيل، رحت البنك، لما رحت البنك قال عمي أنت يعني متقاعد ما في لك مو نعطيك ما نعطيك. فلازم النظر يعني مجلس الدولة ولا مجلس الوزراء ولا مجلس الشورى ينظروا نظرة للمتقاعد، يتفاهموا مع البنك المركزي ان هذا المتقاعد يعني لازم الا ميزات الا كابونات الا يعني مساعدة من البنوك يعني عشان تأجيل المدارس، ولا مثلا بنت حصلة تأهيل تربوي تكون مدرسة علوم 8000 انا معسر على تاكسي من هين الا عن طريق البنك
1: تأهيل تأهيل عشان تكون معلمة تدفع 8000.
2: أيوة قالوا لي أنا كذا، قالوا حال بنتي كذا من هنا أنا أجيب 8000 تأهيل تربوي عشان تكون مدرسة علوم.
1: حال من تدفع 8000
2: عشان التأهيل التربوي؟ ما أعرف يودوها مكان يأهلوها ويدربوها يعني تكون مدرسة علوم تتبع بعدين إذا تكون مدرسة علوم، قالوا لها كذا. قلنا ما عندي، قالت لهم أبوي ما عنده راعي تاكسي ومتقاعد ومعسر ما عنده. رحت البنك قال لي عمي انت متقاعد ما في ما ماشي، الحين اذا واحد طلع تقاعد البنوك ما تعطيه لا تأجير قسط عشان عيد ولا عشان مدرسه ولا مثل في تأهيل مع حد من اولاده، ما يعطوه ابدا، ما في ميزات لا في كابونات لا في اشياء يعني ما في البر يعني. فالحين كله تعب بتعب، انا بعد عندي 5 يدرسوا الحين، هذا كان عندي عبد الرحمن صف أول ابتدائي تومس دشداشة خمسة ونص تفصيل، بعدين جاء كان سابقا عيد، فبعض في بعض الأسر يعني ميزانتها يعني شو اسمه تعب. أول بعد هذا مال الزكاة

0: ومع الفرق الخيرية يساعدوني. الحين لما توفت بنتي، لما توفت عندي بنت واحدة توفت، قال لا طلعوني البر، قالوا خلاص بنتك الحين اشتغلت. هي جزاها الله الخير تساعد، ولكن لمتى هذه؟ إذا جاء نصيبها، إذا جاء نصيب هذا ما أقدر أمنعها أنا. إذا جاء نصيبها وتزوجت إذا بتروح بظل أنا كذا. فلازم أن في بعض القرارات وبعض القوانين لازم تنظر بنظرة رحمة، الرحمة فوق القانون، سواء مجلس الدولة ولا مجلس الوزراء ولا مجلس الشورى ولا مكتب صاحب الجلالة الله يحفظه. يعني في بعض الأشياء لازم نظرة على
1: واضح أخي علي، واضح حديثك، وأنا ممتنة لمشاركتك. وانت حسيتك انك انت تفضفض باللي مضايقنك لأهلك وناسك، وانت مش غريب على إذاعة الشباب، لكن انا ما ابغي موضوع الحلقة ياخذ منحنى اخر، فانا اعتذر منك والله يفرجها عليك ان شاء الله، والله يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، رزق حلال كبير مبارك بإذن الله تعالى. والمجتمع العماني مجتمع متكافل، متى ما كان الواحد عنده سعة من الرزق يعطي أخوه، يعطي جاره، يساعده بالشيء اللي هو يقدر عليه كذلك. لكن موضوع المدرسة، ترى هذا الموضوع احنا عارفين انه مثل العيد، عندنا هذا تاريخ عيد، عندنا هذا تاريخ عودة للمدارس. يعني الكثير من الأسر اللي تكون بالفعل هي مخططة لهذا اليوم من قبل لا تنتهي حتى السنة، عندهم مبلغ كذا يشيلوه يحطوه على جنب عشان النفقات، سواء أيام الأعياد أو العودة للمدارس، الإجازات أيضا إذا حابين يسافروا إلى آخره. ففي مبلغ دايما ينعمل له احتياط وحساب لهذا الموضوع. لكن موضوع تأجيل القسط من البنوك أنا أشوفها هذه يعني منطقية معك، لكن أنا أظن البنك مثلا إذا تبغي تأجل قسط ترسل لهم رسالة يأجلوا لك القسط، ما أعرف يعني على نظام الفوائد إذا كانوا يرحلوا لك الفوائد على شهور أخرى، لأن البنك في النهاية بنك تجاري يبغي يستفيد من القرض اللي هو أعطاك، يعني ما بيأجلك قرض من غير ما بيأخذ الفائدة مالته أول شيء يعني. فالله يعين ويعاون بإذن الله تعالى. نطلع لفاصل وراجعين. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك العشقه

أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا، ونسعد أكيد بتواصلكم ويانا على 24698151، رسائلكم على 7244 2009. مساء الخير ندى ومستمعين والمتابعين والمشاركين لك في جميع مواضيعك المنتقى بتميز علي النجادي، شكرا لك. أيضا رسل لنا ما شاء الله ناصر زيادي، يتجول في ربوع الشرقية برفقة العائلة، مرور بالأشخرة وأصيلة، وصول للعيجة، أتمنى لهم وقت ممتع وعودة تحفها السلامة للمطيبي. وأتمنى لأختنا صديقة البرنامج أم لؤي قضاء وقت ممتع في صلالة في الخريف وفي روعة الطبيعة. علي النجادي أيضا رسلنا بقوة البدايات تكون روعة النهايات، عودا حميدا وبداية مباركة لعام دراسي جديد إن شاء الله. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل عام دراسي موفق وحافل بالإنجاز والعطاء، مليء بالتميز والبركة، وأن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح. عام جديد وهمة متجددة وعطاء يصنع أثر جميل. شكرا لك يا علي، دائما رسائلك أيضا تترك أثر طيب. شكرا لك أخي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية، شكرا على التواصل. عندنا أيضا رسالة من سليمان سعيد العاصمي، عودا حميدا للبرنامج، منورين، رجوع مبارك وحافز بالرذاذ واللبان. حافز بالرذاذ واللبان. مساء الخير والسعادة لمسعيد وطاقم البرنامج ولجميع المستمعين. سلام من مصيرة، سلام أبو منصور البلوشي، ورسل لنا أيضا صورة من ولاية مصيرة الجميلة، شكرا على تواصلك أخي الكريم. أيضا عندنا رسالة من أخونا خلفان الخروصي أبو محمد، مساء الخير، يكون التجهيزات للعودة للمدارس من جميع الأدوات من بداية شهر أغسطس، الله يعين ويعاون إن شاء الله. أختي فاطمة المحروقي شكرا على التواصل. سالم سليمان سيد العاصمي أيضا شكرا على تواصلكم، معليش عذروني أقرأ الرسائل اللي يعني تتماشى مع موضوع حلقة اليوم. أبو محمد، شفت المخرج قبل أسبوعين في فعالية في مسرح العرفان بمدينة المعارض مع بداية المدارس، كثير نسمع عن فاجعة، ماذا نقول لسائقي الحافلات؟ أظن حلوا الموضوع صح، وضعوا مثل المزمار في السيارة، هرم إذا مثلا طفل كان داخل السيارة وتسكر عليه الباب. وفي وايد حلول، أنا ذكر صدفت مرة واحد من التربية وتكلم عن هذا الموضوع. خلونا نأخذ شيء من أخبار العالم قبل نستضيف ضيفتنا اليوم نادية المكتومي، نتكلم عن معايير اختياركم للمؤسسة التعليمية لأبنائكم، إيش تأخذوا بعين الاعتبار؟ أتمنى تشاركونا على 24698151، رسائلكم على 7244 2009. من أخبار العالم، سجلت إسبانيا 4458 وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ مطلع يونيو وحتى 19 أغسطس 2026، وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في أعلى حصيلة لهذه الفترة من عام 2022. أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز حصيلة العام الماضي البالغة 3073 وفاة وسط صيف استثنائي الحرارة شهد موجات حر متتالية، كما سجل يوليو 2026 أعلى درجات حرارة في إسبانيا بالتزامن مع حرائق غابات واسعة وجفاف، هو الأسوأ منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961. وتواجه إسبانيا في السنوات الأخيرة موجات حر أطول وأكثر تكرارا في ظل تداعيات متزايدة لظاهرة الاحترار المناخي.
إسبانيا بالنسبة للدول الأوروبية تسجل أعلى وفيات بسبب الحر من عام 2022 إلى هذا العام. يعني هم مشكلة تصاميم بيوتهم والعمارات ما فيها تكييف، فيها دفايات. يعني الكثير من الدول، حتى أنا أتذكر لما كنت أدرس في مصر، في بعض الشقق ما فيها تكييف، يقول لك إحنا ما نحب المكيف، نفتح الشبابيك وينا الهواء بحري، يعني إنه في هواء يكون بالليل، ويستخدموا المراوح. لكن في نقلة نوعية حتى في مصر، كل البيوت الحين تقريبا، إذا مش كلها، أغلبها خلينا نقول، فيها تكييف في كل الغرف، يعني لأنه بالفعل الحر صار لا يطاق، مع أنه يعني هم يقتصدوا في الكهرباء، وإجباري حتى من الحكومة. يعني لما رحت آخر سنتين كانت الكهرباء تطفي لمدة 2 أو 3 ساعات، يعتمد عاد أنت وحظك في المنطقة اللي يطيح لك، يا فجر يا ليل يا عصر يا ظهر، المهم يعني لازم تتسكر الكهرباء. فما في أحلى من الجو البارد والمكان البارد اللي احنا نقعد فيه، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة في بلادنا، في المؤسسات الحكومية، في المستشفيات، في البيوت، كل بيت، حتى المطبخ عندنا فيه مكيف، الحمد لله رب العالمين، في السيارات. فهذه بحد ذاتها نعمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وأيضا من الأخبار في العالم، بيعت الكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986 مقابل 3,300,000,000 دولار في مزاد نظمت دار هيرتج بالولايات المتحدة. الكرة من طراز أديداس أزتيكا كانت بحوزة الحكم التونسي السابق علي بن ناصر اللي أدار المباراة التاريخية لأكثر من 36 عام. وأكد بن ناصر أنها الكرة المستخدمة في اللقاء، فيما دعمت ذلك عمليات تحقق مستقلة. تعد المباراة واحدة من أشهر مواجهات كأس العالم. سجل مارادونا هدفا بيده قبل أن يضيف هدفا ثانيا اشتهر لاحقا باسم هدف القرن ليقود الأرجنتين الفوز 2-1 على إنجلترا. أياميها ما كان عندهم الفار ولا لغى الهدف عاد. نطلع لفاصل ونرجع باستقبال ضيفتنا. تبشر كم جلال عندي من الأخبار، وبينقلني لآخر الصفحات خبر عن الفنان عايض اللي بيحيي حفل غنائي بعنوان ليلة عايض يوم الجمعة 4 سبتمبر على مسرح أبادي الجوهر أرينا في جدة، ضمن فعاليات موسم جدة بمشاركة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو أحمد طاهر. من المقرر أن يقدم عايض أبرز أغاني، أما التذاكر فطرحت يوم الأحد 23 أوغست وسولد أوت. دايما عايض حفلاته تتسكر سولد أوت، لكن تستمتعوا. أنا حضرت لحفلة في البحرين كانت من أجمل ما يكون.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: أهلا وسهلا بالجميع. ساعتنا تجاوزت 6:06 وتواصل حي ومباشر وياكم مستمعينا لين الساعة 7. ومع اقتراب العام الدراسي تبدأ الأسر رحلة البحث عن الروضة أو المدرسة المناسبة لأطفالها وسط خيارات متعددة تختلف المناهج والبيئة التعليمية والرسوم والخدمات. لكن السؤال الأهم، ما الذي يجب أن تبحث عنه الأسر فعلا عند اختيار المكان اللي بيقضي فيها الطفل جزء كبير من يومه؟ عن هذا الموضوع المهم يسعدنا جدا استضافة أختنا نادية المكتومية، هي اختصاصية تربوية وأسرية واستشارية هي كذلك. يسعدنا جدا استضافتها ويانا في الحلقة حتى نبارك لها أيضا بقرب بداية العام الدراسي الجديد. أختي نادية، أهلا وسهلا فيك معنا في استوديو 5.
2: مساءات الوعي الوالدي ومساءات الدراسة التي تطرق الأبواب، وإن شاء الله يكون عام دراسي مفعم يا ربي بالإنجاز والتوفيق والبركة يا رب العالمين لكل أبنائنا الطلبة والطالبات في كل المراحل.
1: اللهم آمين. إن شاء الله يرجعوا كذا لمقاعد الدراسة هم مليئين بهذه الطاقة المتجددة والحب والنهم كذلك للتعليم. يعني نادية، أنا لما يسألوني يقولون لي لو يرجع فيك العمر تحبي، قلت أقول لهم لا لا لا لا، أنا ما بيرجع فيني العمر عشان ما أرجع مرة ثانية أدرس.
2: ليش يعني
1: 12 سنة دراسة، 12 سنة وبعدين تدرسي 4 سنوات جامعة وبعد 2 ماستر، لا لا لا لا لا، مور ذان انف. أحس وقتنا عمرنا كله ضاع في الدراسة. يعني بالفعل اللي يتخرج يتنفس الصعداء مثل ما يقولوا، خلاص انه ارتاح من التوتر، توتر ما انه التعليم مش حلو. انت تنضغطي تدرسي اكثر من مادة وتوتر، وكل معلمة واستاذة لها مطالب اخرى، هذه تبغي وسيلة تعليمية وهذه تبغي بروجكت وهذه تبغي ما اعرف ايش وهذه تسميع وهذه اختبار مفاجئ. يعني بالفعل الطالب يكون جدا مضغوط في العام الدراسي. عشان كذا احنا نقول ليش الاجازات مهمة لهم، حتى هم عطلة نهاية الاسبوع هذه لازم ياخذوها بعين الاعتبار اولياء الامور عشان يغيروا لهم جوهم، لان اسبوع انضغطوا في الدراسة. ولا شو تقولي؟
2: اما انا بالنسبة لي من اروع الايام اللي عشتها في الدراسة، واتمنى ارجع لو
1: مستحيل
2: اعيشها مئات المرات، سواء من الصف الاول، لان احنا اول ماشي روضة، ما روضة ما في ذا المراحل ما موجودة.
1: يمكن أنا بقول الروضة عادي بدخل، كان
2: لا لا لا لا لا. ما كان معنى روضة للأسف. الصف الأول للثاني عشر كانت يعني ذكريات جميلة، وبالعكس هي الحاضرة في ذهني، وفي الجامعة كان حلها طعم خاص.
1: يا أستاذة أنا للحين أحلم ما عارف أحل امتحان الكيمياء والفيزياء والرياضيات.
2: يعني شوفي الحين الرأي والرأي الآخر، بالنسبة لي صراحة من أروع أيام حياتي اللي قضيتها كانت على مقاعد الدراسة، سواء في المدارس النظامية أو في الماجستير أو في البكالوريوس. ومن أروع المهن اللي أنا أفتخر فيها وأتمنى أرجع أشتغل فيها أني كنت معلمة. مع اختلاف السلم الوظيفي اللي ترقيت فيه، كانت أروع أيامي لما كنت معلمة، وأفتخر في ذيك الأيام وأتمنى أرجع أدرس.
1: لا هاي بالفعل الرأي والرأي الآخر. يكفيش قومة الصبح يا الله، حتى دقيقتين لذيذة، بس أغط دقيقتين يا سلام كان نوم قرن. يعني ويعني تعرفي، ولا قمت متأخر الباص راح، يا ربي من يوديني الحين، وسويك 60 اتصال عشان ويا ما رحت مشي المدرسة، تخيلي. يعني
2: شوفي هذه
1: بعيدة
2: الأشياء
1: كانت
2: تعلم، هي
1: المدرسة.
2: اللي تعلم تحمل
1: يا
2: المسؤولية
1: الله
2: وتعلم أمور كثيرة.
1: الله، لا يعيدها من أيام.
2: نحن تبعدنا عن أبواب
1: لا
2: الدراسة
1: لا
2: من
1: لا، أنا
2: أشياء
1: بالنسبة
2: طيبة.
1: لي ما أبغي. لا لا، شوفي، لما شيء أنت تكوني مجبرة فيه، مجبرة يعني مفروض عليكي طبعا. الحين لو بتخيري مثلا الأبناء تبى تروح المدرسة ولا تبى تقعد، أكيد بيقول لها شابغي أقعد.
2: أكلهم والله
1: لكن هما ما
2: ماكلهم يده
1: يعرفوا
2: والله.
1: أهمية التعليم. لو هما أدركوا ليش احنا نتعلم، ليش نحصل على الشهادة، ليش نواصل تعليمنا، لو لا بيقوم لك حتى من النجمة على قولة المصريين. هي كل مرحلة عمرية وكل حالة احنا عشناها بحلوها وبمرها مليئة بالتحديات، واستفدنا أكيد، يعني استفدنا الكثير. لكن أنا أحب التعليم، بس التعليم اللي يكون بالنسبة لي سهل حلو أستمتع فيه. يعني أنا الحين قاعدة أدرس رسم، على فكرة قاعدة أدرس رسم، يعني أخذ دورات وأدخل دورات طويلة حتى، ومستمتعة جدا. لكن لا تقولي لي فيزياء وكيمياء ورياضيات، تستريحي. خلينا مع موضوعنا أستاذة نادية. إيش
2: تفضلي.
1: هو أول معيار لازم أن تأخذ الأسرة بعين الاعتبار لاختيار الروضة أو المؤسسة التعليمية بشكل عام؟ خلينا نبتدي من البداية، مرحلة التأسيس وهي المرحلة الأهم، يا ترغيب أو ترهيب.
2: بالفعل اللي هي حتى مرحلة الروضة، وأحيانا حتى الأطفال اللي يروحوا الحضانات، يعني الحين الحضانات صارت أيضا حاضرة في
1: نعم
2: حياة أبنائنا. هذه البيئات إحنا مثل ما نقول يعني واقع تحت التعليم الخاص مش التعليم الحكومي، يعني إحنا ما مجبرين كأولياء أمور إن إحنا ندخل ابننا هنا مراعاة لأنه هذا تعليم حكومي. هذه مرحلة جدا خطيرة، لأنه هذه المرحلة إما إنها تحبب الطالب في بيئة المدرسة، وخاصة إنه أول انفصال يتم يعني بين الطالب وبين الأهل والأسرة هي مرحلة الحضانة أو مرحلة الروضة. فإحنا لازم نراعي إنه لما نروح نختار هذه الحضانات أو هذه الروضات نختارها على أسس، ما نختارها فقط لأنها قريبة من البيت أو لأنها أرخص. لا، إحنا إذا كنا فعلا نريد تجربة لأبنائنا تحببهم لاحقا في الانتقال للمدارس الحكومية أو حتى لو كملوا في التعليم الخاص، هي هذه المرحلة اللي إحنا نسميها مرحلة الروضة أو الحضانة.
1: نعم
2: لازم لما نريد نختار أول شيء نزور المكان ونشوف البيئة، لأنه البيئة هذه هي بيئة الروضة وبيئة الحضانة، المفروض تعتمد على ماذا؟ على اللعب وعلى التعلم باللعب، على وجود مرونة، مرافق تحبب الطفل في المدرسة. يعني الطفل لما يروح وما يحس، يعني في بعض الروضات يتعاملوا مع الطفل كأنه في معسكر، يجلس
1: صحيح.
2: طاولة، أقلام، دفاتر، طول اليوم كتابة، تدريس. لا، عمره ما كانت مرحلة الروضة بهذه الطريقة. مرحلة الروضة هي مرحلة التعلم باللعب، الطفل يتعلم عن طريق الحركة، عن طريق الحواس، عن طريق وجود زوايا لعب داخل المدرسة. المعلمات الموجودات في المدرسة مؤهلات ويعني على دراية بكل هذه التفاصيل اللي هي أطفال ما قبل المدرسة. للأسف احنا نلاحظ انه المعلمات اللي أحيانا يكونوا في مثل هذه الدور اللي هو دور رياض الأطفال ما يكون عندهم الخبرة الكافية، إلا لما نروح للحضانات اللي هي نقول حضانات أو روضات الأجنبية. هذه الروضات أو الحضانات الأجنبية يكونوا الناس اللي موجودين فيها غالبا مؤهلين. أما إذا إن إحنا كولي أمر اخترنا روضة يعني مع وجود الاشتراطات، الحين رياض الأطفال تحت وزارة التربية والتعليم، لكن الحضانات تحت وزارة التنمية، مع وجود المعايير والاشتراطات، لكن أحيانا يعني يصير فيها بعض التجاوزات وبعض الأمور اللي هو يعني عدم التركيز على
1: جميل. نعم
2: الكفاءة لدى المعلمين الموجودين في هذه الدور وخبراتهم في التعامل مع هذه المرحلة
1: طيب
2: العمرية.
1: أستاذة نادية، كيف ممكن الأهل يعرفوا إذا كانت هذه البيئة التعليمية مناسبة فعلا لعمر الطفل ولشخصيته؟ لأن حتى الأطفال شخصيات مختلفة،
2: صحيح
1: يعني ما
2: صحيح
1: في طفل بشخصية يعني خلينا نقول متكررة، لازم تلاقيه في اختلاف في شخصيات الأطفال.
2: صحيح في نقطتين مهمات. النقطة الأولى أنا أسميها جمع المعلومات والسؤال والتقصي. أنا ما أروح أختار هذه الحضانة كذا يعني مثلا الابن هذه السنة يريد يدرس روضة أو يدرس حضانة أروح قبلها بأسبوع أختار الحضانة، لا، المفروض أنا أعمل كولي أمر استكشاف السنة اللي قبلها. ليش؟ على أساس أنا أحدد وين بالضبط الحضانة المناسبة لابني. السؤال وجمع معلومات يتم عن طريق عدة أمور. أول شيء كولي أمر أزور المدرسة أو أزور هذه الحضانة أو أزور هذه الروضة، أرى البيئة اللوجستية، كيف هي بيئة الروضة، كيف الفصول، كيف اللعب، كيف زوايا اللعب، كيف هل في معهم يركزوا فقط على الحشو وعلى الكتابة وفقط يعني المعلومات، أم أنهم يستخدموا مناهج فيها تعلم باللعب وفي زوايا لعب وفي زراعة وفي تعليم تفكير وفي أريحية وفي حركة. فأنا في أثناء زيارتي كولي أمر المدرسة نسميها زيارة استطلاعية، مهم أنه أركز على الأشياء اللي تتناسب مع الطبيعة العمرية للطفل. لازم يكون عندي خبرة مثلا طفل الروضة إيش الأشياء اللي تجذبه، إيش طريقة التعليم اللي تتناسب معه. فهذه نقطة واجد مهمة الزيارة الاستطلاعية قبلها بسنة، وأنا أزور أكثر من مدرسة وأعرف وأشوف وأقارن. رقم اثنين رأي الطلبة، لما أنا أسأل الطلاب بطريقة عفوية عن يحبوا المدرسة ما يحبوا، إيش يعجبهم في الروضة هذه وإيش ما يعجبهم، اللي هم موجودين أساسا على مقاعد الدراسة، هذه ممكن أنا أستشف منه كولي أمر إذا كانت هذه البيئة جاذبة للطفل أو هي بيئة منفرة. أيضا رأي أولياء الأمور، وأولياء الأمور اللي قبلي اللي دخلوا أبنائهم في مثل هذه الدور أو هذه الحضانات أو رياض الأطفال، أحاول أتواصل وأعرف وأجمع معلومات عن هذه عن رياض الأطفال. بالنسبة للشق الثاني، هذه جمع المعلومات على أساس أنا أقرر على بينة. الشق الثاني اللي هو طبيعة الشخصية، أنا أعرف أنه طفلي مثلا خجول، ما أروح أختار مدارس عندها طلبة كثيرين ويعني وفصول ومزدحمة وكذا. هذا الطفل يناسبه نظام مجموعات صغيرة أو المدارس اللي تستخدم نظام المجموعات الصغيرة وعدد الفصول فيها يكون نوعا ما يعني قليل وعدد الطلبة يكون فيها قليل، وأيضا وجود معلمين قادرين أنهم هم يتعاملوا مع شخصية ابني. فالمشكلة أو طبيعة الشخصية مش شرط مشكلة، طبيعة شخصية ابني أنا عارف إنها، فأيضا أركز على المدرسة لما أزورها ولما أجمع هذه الداتا أو هذه المعلومات، هل هي تتناسب مع طبيعة شخصية ابني اللي أنا عارف إنها ولا غير متناسبة من جميع النواحي، من ناحية البيئة، من ناحية العدد، من ناحية طبيعة التدريس، من ناحية كفاءة المدرسين. كل هذه الأشياء يجب أن تكون محط ومعيار يضعه ولي الأمر في ذهنه أثناء اختيار الرياض الأطفال أو الحضانة.
1: نعم. طيب إلى أي مدى يجب أن يكون المنهج الدراسي أيضا عامل حاسم في الاختيار أستاذة نادية؟
2: والله المنهج الدراسي أنا بالنسبة لي المنهج يساوي معلم. ممكن يكون عندي منهج رائع يعني ده، وانت يمكن احنا مرينا في هذه التجارب، لكن للأسف المعلم كفاءة المعلم وخبرة المعلم يعني تجعل هذا المنهج إما أن يكون شيق يعني محبب للطلبة وإما أن يكون شيء منفر. ولكن بشكل عام أنا أعتبر المناهج المتميزة والمعلمين المتميزين، لأن أنا أشوفهم وجهان لعملة واحدة، المنهج والمعلم. بالعكس المنهج متميز مع معلم غير كفء أكيد ليس له تأثير، فالمعلم أنا أشوفه هو الأساس. هل هذا المعلم أو هذا المنهج يعلم الطفل كيف يفكر ولا فقط منهج قائم على الحشو وعلى كمية الواجبات وعلى كثرة الاختبارات؟ فأركز، لأنه المنهج ما صار بس كتاب ندى، المنهج مش كتاب، لا، الكتب والملازم هذه جزء بسيط من المنهج، المنهج طريقة وأسلوب،
1: مصادر متعددة أيضا للحصول على المعلومة.
2: صحيح. هل جالسين فقط مجرد حشو أم أنه لا بالعكس يعلموا كيف يفكر عن طريق المشاريع، عن طريق مثلا زوايا معينة، عن طريق زيارات، في مئات الأساليب الآن في القرن 21 ومميزات للتعليم القرن 21، هل هذه المميزات حاضرة في هذه المدرسة أو في المنهج الموجود في هذه المدرسة أو لا. كل ولي أمر مفروض يدخل يكتب على الإنترنت ما هي مهارات القرن 21 اللي المفروض تتوفر في التعليم وتتوفر في المعلم، تتوفر في المنهج، تتوفر في أبنائي. يمكن فوق من 70 فأعلى هذه اللي هي المهارات، كثر وش متوفرة عندنا في هذه المدرسة. فأرجع للسؤال الثاني اللي قلتيه، إنه المنهج أنا ما أقدر أحكم عليه فجأة، لابد قبل ما أختار المدرسة لابني سواء روضة أو حضانة أو حتى نقله من مدرسة إلى مدرسة أو من مرحلة إلى مرحلة، يجب أن أتقصى عن كل هذه المعلومات وأكون واعي.
1: أنا شوي بطلع عن التسلسل لأسئلتنا أستاذة نادية. في موضوع أيضا مهم فيما يتعلق بكثرة تغيير المدرسة للطفل أو المؤسسة صحيح. التعليمية، إلى أي مدى يعني أنت تشوفي بوجهة نظرك هل هو جيد أم يعني لا تأثير سلبي قد يكون على نفسية الطفل؟
2: أنا أشوف يعني إذا زادت عن حدها في حالها تأثير سلبي، في مراحل طبيعية أنها تتغير، مثلا انتقاله من الروضة إلى مدارس التعليم الأساسي من الأول إلى الرابع هذه مرحلة طبيعية، من الرابع ينتقل إلى المدرسة من الخامس إلى العاشر هذه طبيعية، من العاشر إلى المدارس اللي فيها الثاني عشر طبيعية، لكن أن أنا أنقل الطفل من لأكثر من روضة خلال فترة رياض الأطفال أو حتى خلال السنة أحيانا بعض أولياء الأمور ينقلوا من مكان
1: يعني
2: إلى مكان.
1: أنا عارف حد يعني يا أن ما مرتاحة للمعلمة أو ما مرتاحة لمثلا أسلوب التعامل أو للتنظيف إلى آخره، حتى للباص تلاقي على طول تغير، يعني يمكن من في الشهر الواحد تلاقي الطفل منتقل عاد مرتين.
2: تشتت للطفل يؤثر على الطفل وعلى مدى راحته، ممكن يسبب له قلق وتوتر لأن الطفل متعود على الروتين وعقل الطفل يحب الروتين، مثل روتين النوم وروتين الأكل وحتى الناس اللي يقابلهم لين ما يتكيف عليهم. فهذه مرحلة، هذه الأمور تحتاج إلى وقت. إذا كنت أنا كل يوم بنقل ابني من مكان حمكان وحتى من فصل دراسي إلى فصل دراسي، كيف يتاح للطفل أنه يتكيف مع البيئة؟ ونقطة ثانية ندى، خلينا نتكلم بشكل واقعي، ما في مدرسة مثالية بالضبط. أي مدرسة مهما بلغت سمعتها، في كل مدرسة لازم في نقاط قوة وفي تحديات. ولي الأمر إذا ما كان يحاول يحل هذه التحديات أو أنه يحاول يسهل هذه التحديات لن يجد بيئة يعني مثالية، وبيظل تائه وبيظل متوه ابنه معه. صح في أشياء مثلا عاسمة أنا ما أتنازل عنها، مثلا البيئة الآمنة جسديا للطفل اللي ما يتعرض فيها لعنف جسدي أو يتعرض فيها لتحرش أو يتعرض فيها لضرب أو غيره، هذه في أشياء يعني لما نجي عند معيار الأمان الجسدي والأمان النفسي هذا رقم واحد، هذه ما أتنازل عنها. أما باقي الأمور يعني فيها أخذ ورد، في بعض الأمهات إشي أنا أسمعهم لأنه كانوا أبنائي في مدارس خاصة فترة من الفترات، بس يفكر لأنه أنا دافع فلوس معناته لازم البيئة تكون مثالية، لا، ما في بيئة مثالية. ودائما تسمعيهم ما يعجبهم العجب ولا الصنف رجب مثل ما يقولوا، دائما ينتقدوا المدرسة لمجرد انهم هم دافعين فلوس.
1: صحيح،
2: صح انت دافع فلوس عشان تستثمر، لكن لازم تكون ايضا واقعي لانه ما في مدرسة مثالية. اذا انت كولي امر لاحظت انه في نقاط معينة وتحديات، هنا يشتغل لما نقول العلاقة بين المدرسة والبيت. هنا ولي الأمر يكون شريك في من ضمن المنهج وشريك من ضمن الطاقم التدريسي ومن ضمن بيئة المدرسة وعائلة المدرسة. يا أخي أروح وأحاول إنه أنا أجد حلول وأضع حلول مع الهيئة التدريسية. يعني في أمهات يلعبوا دور سلبي إنه أنا مجرد بس أشتكي وألوم وأروح للمدرسة وأتخانق معها وبسحب ابني وتهديدات. في أولياء أمور يكونوا جزء من الحل، يبتكروا حلول، يشكلوا فريق مع الهيئة التدريسية أحيانا أو المعلمين والإدارة والأخصائي الاجتماعي، يضعوا حلول وجزء من الحلول يقوم ولي الأمر هو بتنفيذها داخل بيئة المدرسة. هذه هي الشراكة الحقيقية
1: وبعد
2: بين ولي الأمر وبين المدرسة.
1: أستاذة نادية، يعني يفترض ولي الأمر أيضا يكون يعني لطيف في تعامله مع المعلمين. أحيانا يعني تلاقي، يعني أنا هذا الصراحة أشوفه في المسلسلات، أنه يكلموا المعلمة باستعلاء وأنه هم شايفين نفسهم عليها وأن هي أقل مستوى، ولا ما تنفع هي أن ما ترتقي لي أنها تعلم أبنائهم إلى آخره. يعني هذه من النقاط اللي جدا مهمة أنه نأخذها بعين الاعتبار في التعامل مع المعلمين كذلك. هي في النهاية جالسة تقدم خدمة لأبنائك، حتى لو كنتي أنت دفعت لها، أنت ما تعرفي بالظروف أيضا اللي هي تمر فيها. لكل إنسان أكيد تحديات، وهي يمكن تكون مضغوطة وهي قاعدة تعلم أبنائكم بأفضل ما عندها من ممارسات ومن مهنية. تفضلتي وذكرتي أستاذة نادية عن أنه يفترض أنه الكادر التعليمي نتعرف عليه عن قرب قبل لناخذ اتخاذ القرار النهائي أني أنا بسجل ابني في هذه المؤسسة التعليمية. في أسلوب ممكن أنه إحنا ناخذها بعين الاعتبار، أو خلينا نقول عملية التقييم كيف تتم؟ هل نحضر حصة على سبيل المثال؟ يعني نطلع على شهاداتهم إذا كان هذا الموضوع أيضا مجاز أم لا؟ إيش هي الآلية؟ تفضلي.
2: في كثير من النقاط والمعايير والآليات اللي ممكن إحنا كأولياء أمور يعني نتبعها، مثل ما قلت في السابق، زيارة المدرسة، مقابلة المعلمين، الدردشة معهم. أنت لما تجلسي مع المعلم تقدري تسألي بعض الأسئلة، اللي هو كيف تتعامل مع الطفل لما يكون ما محب للمدرسة، كيف ممكن لو وقعت عند الأطفال المشكلة الفلانية كيف ممكن نعالجها، وش أهم الأشياء اللي تركزوا عليها في الدراسة. في بعضهم يقول الانضباط، والطلاب يكونوا جالسين في أماكنهم فأنت كولي أمر من زيارتك الاستطلاعية للمدرسة والكادر التدريسي والبيئة المدرسية بتقدر تستشف طبيعة المعلمين. حتى وانت تمشي في الساحة ندى ممكن تشوف المعلمين هذول، وخاصة المعلمين اللي بيدرسوا مثلا المرحلة العمرية لابنك، بتشوفي طريقة تعاملهم مع الطلبة بدون ما انت تضطر عن طريق الملاحظة. فهذه طريقة، ومثل ما قلت لك رأي الطلبة ورأي أولياء الأمور.
1: مع أنه على فكرة في بعض أولياء الأمور يحبوا هذه طريقة التعليم الصارمة.
2: أعرف إنهم يحبوها، بس هي في النهاية مش عشان أنا أحبها، يعني
1: في النهاية هي
2: مش عشان أنا أحبها أو أكرهها معناته إنه طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة. في حاجة اسمها الحزم والنظام والانضباط، هذا الشيء يعني مفروض موجود في البيئة المدرسية خاصة من الصف الأول، لكن في حاجة اسمها قسوة، وفي حاجة اسمها ضغط نفسي، وفي حاجة اسمها لا تتنفس وما بأسمع صوت القلم وغيره. هذا يعني ولي الأمر إذا كان مع هذا الطريقة إذا بيكره المدرسة مثل ما انتي كره المدرسة يا نادية سابقا.
1: أنا كره الامتحانات والله معلماتي كانوا بأروع ما يكون، لكن أنا ما أحب أني أنا كنت تحت ضغط نفسي وامتحانات ومذاكرة إلى آخره. طيب نتكلم عن جانب مهم أيضا أستاذة نادية، جوانب الأمن والسلامة اللي لازم الأهل يتأكدوا منها يعني عند زيارة المدرسة أو الروضة. إيش الأشياء اللي يفترض أنها تأخذ بعين الاعتبار؟
2: في جوانب كثيرة للأمن والسلام. إحنا نتكلم عن أمن والسلام، نتكلم أول شيء عن بيئة مكانية أو لوجستية.
1: نعم.
2: اللي هو المكان نفسه كمكان، هل في كاميرات، هل في يعني كيف الأبواب كيف تفتح وتغلق، كيف استلام وتسليم الطلبة، هل في سجل زوار، هل في مرافقة في الباص خاصة في المراحل الأولى من المدرسة، كيف يعني الله يعزكم دورات المياه كيف وضعها، هل في كاميرات هناك، هل في عمال نظافة ولا عاملات نظافة، السلالم والأمان في السلالم، نظام الحريق، الغرفة الصحية والممرضة كيف وضعها في المدرسة. خاصة احنا نتكلم عن نظام تعليم خاص، وفي نظام طبعا التعليم الحكومي. هذه كله أشياء لازم نشوفها في البيئة المكانية. أيضا اللوائح والأنظمة، كيف اللوائح في التواصل مع أولياء الأمور، كيف لوائح والعقوبات المدرسية، هذه أشياء أيضا يجب أن تكون واضحة ويكون وتكون فعلا لمصلحة الطالب ومصلحة أمن وسلامة الطالب، مش فقط إجراءات تعسفية وأنا أطبق قانون بحذافيره فقط من أجل تطبيق القانون. أيضا البيئة النفسية، وهذه إحنا ندرب فيها في الـ في الـ في في وزارة التربية، ندرب المعلمين عليها اللي هم على رأس العمل عن طريق المعهد التخصصي. النفسية في التعامل مع كيف يتعاملوا مع نفسية الطالب، كيف يراعوا طبيعة الطالب بحيث أن الطالب ما يكره المدرسة، وكيف يحببوهم في المنهج، يحببوهم في التعليم، وهذه يعني تحتاج إلى حلقات وحلقات. نعم، إذا تكلمنا
1: نعم،
2: عنها.
1: نعم،
2: كل هذه جوانب أمن وسلامة يحاول ولي الأمر أنه هو يعني يجمع عنها معلومات ويشوفها ويكون عينه عليها.
1: طيب نجي لعدد الأطفال في الفصل ونسبة المعلمين إلى الأطفال، يعني هل هذه من الأمور اللي يفترض أن تؤثر على قرار الأسرة؟
2: بالتأكيد، لأنه تكلمنا قبل شوي إذا كل ما كانت بيئة المدرسة أو عدد الطلاب في الصف أقل، كل ما بالتأكيد كان أفضل للطفل وأفضل للمعلم. وهناك يعني وزارة التربية وضعت يعني معايير، مثلا لأنه مثلا رياض الأطفال تابعة لوزارة التربية، فالاشتراطات من 20 إلى 21 ما يزيد في الصف، ويكون معه معلم ومساعد. معلم ومساعد، هذا في رياض الأطفال. في المراحل الدراسية النظامية من 25 إلى 30 كحد أقصى.
1: نعم.
2: فأنت كولي أمر وأنت تختار ما يتناسب مع طبيعة طفلك، يعني هل هذا الطفل ستناسب معه؟ إذا كان شخصية خجولة أكيد ما تناسب معه البيئات المزدحمة، بيحس فيها بربكة. فأنا حتى لو مدرسة حكومية، ترى في مدارس حكومية ما فيها أعداد كبيرة، فأنا أراعي هذا الشيء أن أختار له مدرسة تتناسب مع طبيعة شخصيته. وفي مدارس حكومية بالعكس فيها أعداد كبيرة، بس طفلي ابني عادي يعني من نوع الاجتماعي واللي ما عنده مشكلة أنه يكون وسط هذه البيئة. لكن هي في النهاية فيها ضوابط من قبل وزارة التربية والتعليم، سواء كانت مرحلة رياض الأطفال أو المراحل ما بعد رياض الأطفال.
1: هل أنت مع أنه بعض المؤسسات التعليمية تقوم بعملية اختبار كأنه أو قياس قدرات الطفل، دراسة جوانب نفسية في يعني المقابلة قبل الانضمام للمؤسسة التعليمية أستاذة نادية؟
2: هذه المؤشرات ممتازة، يعني أنا بس ما أعتمد عليها كليا، أنا أقول مؤشرات، يعني جيد أعرف هذا الطفل هل هو دخل مثلا رياض الأطفال، بعد ما دخل إيش قدراته في اللغة العربية، يعرف الأشياء الأساسية أو لا، لأنه هذا الفايل أو هذا البروفايل مال الطالب أو الملف راح يساعد المعلم اللي يدرسه مثلا مادة التربية الإنسانية ومادة اللغة العربية إنه هو يشوف مستواه ويشوف خلفيته، فبالتالي يستطيع التعامل معه وفق هذه البيانات المبدئية اللي تم جمعها سواء عن طريق المقابلة أو عن طريق الاختبارات أو ما شابه ذلك.
1: أحيانا في بعض المدارس هي اللي ترفض الطالب، تشوف أنه مستوى أقل من الطلبة اللي عندهم، فموضوع الانتقاء حتى هذا أحيانا يكون يعني شيء صارم عند بعض المدارس خاصة الدولية.
2: أنا يعني أحييها، لأنه أنا كمدرسة خاصة إذا كنت أعرف أنه أنا مدرسة من مدارس النخبة، وأنه هذا الطفل لو أنا خضيته بهذا المستوى راح يتعثر وراح يسبب له أزمة نفسية وسط زملائه، ليش أنا أعرضه لمثل هذا الموقف؟ أنا أعتبر هذه مدارس محترمة حقيقة، يرفع لها القبة، على أنه في النهاية مرات طابع التعليم الخاص ممكن يأخذ طابع التجاري أو البزنس، لكن هذه المدارس اللي تقوم بهذه الطريقة أنا أشوفها مدارس جدا راقية ومحترمة في التعامل مع الأولياء الأمور في التعامل مع الطالب.
1: طيب الحين نجي للسؤال اللي يمكن الأغلب ينتظره، عملية الموازنة بين جودة المدرسة والرسوم الدراسية والموقع الجغرافي كذلك، أو قرب المدرسة من البيت أو من التجمعات السكانية خلينا نقول المكتظة كذلك.
2: صحيح، الموضوع هذا ما في يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، الموضوع هذا يعتمد على ولي الأمر. في بعض أولياء الأمور ما عندهم مشكلة يدفعوا ما شاء الله، يعني يقدروا يدفعوا، عندهم الجودة رقم واحد والموقع رقم اثنين والرسوم رقم ثلاثة. في بعض أولياء الأمور لا، يوازنوا بين الجودة وبين الرسوم، يعني أنا أقدر أدفع في هذه الحدود وبالتالي أختار جودة مناسبة لي، قدرتي على الدفع وبغض النظر عن الموقع قريب أو بعيد. في بعض أولياء الأمور لا، الموقع بالنسبة لهم أهم من الرسوم ومن الجودة، يريدوا يكون الابن قريب بسبب الازدحام السكاني أو تكون المنطقة مكتظة. فهي بالتالي ما في معيار ثابت، هي ترجع لثقافة البيت وثقافة ولي الأمر وقدرته أو ميزانيته، الميزانية تحكم. لأن ما ممكن كولي أمر ميزانيتي محدودة وأريد جودة عالية وأضغط على نفسي وأروح وأوديه وبعد ذلك ممكن أطلعه من أول فصل أو أطلعه من حتى بداية السنة ويتعثر. فهي عملية موازنة يعني بين الجودة وبين الرسوم وبين الموقع.
1: بالنسبة لك أنت يا أستاذة نادية، يعني إيش النصيحة والتوجيه اللي تقدميها للي يسمعنا حاليا واللي بالفعل محتار إيش هي المؤسسة التعليمية الأنجح والأنسب لابنهم؟ إحنا ما بنحط حدود أو معايير للرسوم الدراسية، إحنا بنخليها مفتوحة، لكن إحنا نركز على جودة التعليم. أول توب 3 خلينا نقول بالنسبة لك.
2: بالنسبة لي إنه أنا كولي أمر أولا أحدد قيمي، أنا إيش القيم اللي أبحث عنها في التعليم اللي أريده لابني. ممكن أنا قادر أدخله مدرسة خاصة وعندي فلوس وكل شيء، لكن المدارس الخاصة هذه ما تتوافق مع قيمي. إذا كنت أنا كولي أمر ما أحب الاختلاط وما أحب الانفتاح وما أحب يعني إنه أو أخشى إنه يتأثر طفلي بقيم الأشخاص الآخرين أو بقيم الجنسيات الأخرى. فرقم واحد أكون صريح كولي أمر، ما هي القيم العليا معي في تدريس ابني؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك بعض الأسئلة حقيقة أنا أسميها أسئلة جس النبض، أسئلة سابرة وتعتمد على أهدافك. أنت مجرد ما تحدد أهدافك كولي أمر أعتقد أنه هذه الأسئلة ستساعدك في تحديد المسار. أول سؤال، كيف تتعامل هذه المدرسة مع طفل مثلا يرفض المدرسة؟ أنا أحاول أضع أسئلة لأحدد كيف يتعاملون نفسيا مع الأطفال عشان أحدد البيئة النفسية الآمنة أو غير الآمنة في المدرسة. أيضا السلوكيات، كيف يعالج السلوكيات أو الأخطاء، هل في آلية تواصل بينها وبين ولي الأمر وأسلوب معين يعني راقي تربوي في التعامل مع هذه المشكلات؟ وهل ممكن أحضر حصة نموذجية قبل التسجيل؟ إذا المدرسة ترفض يعني نحاول نسأل ليش هي جالسة ترفض، إيش السبب؟ لأن المدارس اللي واثقة من نفسها ما عندها مشكلة إنه ولي الأمر يحضر حصة نموذجية حتى لو كان قبلها بسنة. أنا أريد أسجل ابني حتى السنة الجاية، يخذ قبلها بسنة أنا ممكن أحضر حصة معينة. أيضا ممكن نسأل سؤال جدا ذكي، إيش أكثر ثلاث صفات تمدحوها في طلابكم؟ هذا السؤال بيكشف أولويات المدرسة التربوية.
1: جميل.
2: هل بيقول والله إنه يكونوا بس من المتميزين والانضباط وإنه يمشي على العجين ما يلخبطوش مثل ما يقولوا؟ فهي بتكشف قيمه، هل قيمه فقط عملية حشو وكذا أم قيمه تعليم الطفل مهارات حياتية، تنمية التفكير عند الأطفال، صناعة أطفال قادرين على تحمل المسؤولية، بيئة مدرسة آمنة نفسيا ويعني مكانيا. كلها هذه أسئلة ممكن ولي الأمر يعني يستخدمها لجس نبض المدرسة، لكن قبلها مثل ما قلت لك إنه هو لازم يحدد أهدافه من التدريس وما هي القيم التي يريد أن يربي أبنائه عليها أو القيم التربوية اللي هو يتمناها في المدرسة اللي يريد
1: عليك.
2: يدخل ابنه.
1: ما شاء الله عليك أستاذة نادية، كفيتي ووفيتي في الموضوع وعطيتي حتى أولياء الأمور اللي يسمعونا الحين خطط كذا ذكية حتى أنهم يختاروا المؤسسة التعليمية. هذا يدل على شيء، يدل على أنك أنت بالفعل تربوية من الطراز الرفيع تبارك الله. السؤال الأخير لك أستاذة نادية، وانتي ما شاء الله متمكنة من هذه المواضيع التربوية خاصة، نتكلم عن هل يفترض أني أنا أخذ رأي ابني أو بنتي في المدرسة؟ يعني نأخذهم بجولة يرتاحوا للمكان، حبوا المكان ولا لا؟ إلى أي مدى هذا أيضا الموضوع مهم؟
2: هذا مهم جدا جدا، أنه أنا مثلا أشيل ابني للبيئة وما أقول لأنه بس روضة، ترى الروضة أو حتى الحلقة الأولى اللي هي من الصف الأول إلى الرابع أو حتى لما يريد ينتقل من مدرسة من الأول إلى الرابع لمدرسة الخامس مهم جدا أخذ جولة. هذه الجولة تكسر حاجز الخوف وتكسر حاجز المجهول عند الابن، يشوف المكان بدل ما يكون راسم شيء يعني مخيف، أو ممكن راسم صورة أكبر من حجم المدرسة، يعيش الواقع، يمر، يخلق نوع من الألفة. إذا عنده أسئلة بيجاوب، أحاوره، أقنعه، أتكلم معه، أحببه في البيئة المدرسية إذا كنت أنا مقتنع فيها، بس هو بعده عنده مخاوف. أحاول أتحاور مع ابني أشوف إيش اللي مخوفنا. ممكن بعض الطلبة يفكروا مثلا شفت أنا بعض الطلبة اللي يروح المدارس الحكومية صف الأول يخافوا من المعلم إنه يضربهم. من وين جابوا ذي الفكرة؟ مرات تسمعوها من زملاء، مرات يمكن تشوفوها في الرسوم، فتكون عنده فكرة فيها خوف. فنحاول نتحاور مع أبنائنا ونشوف إيش المخاوف اللي عندهم، ما بس إنه أنا كولي أمر أتكلم أو وأشحنه بطريقة يعني تحفيزية بس أنا ما سمعت منه. لازم يكون في حوار بيني وبين ابني الصغير وبطريقة تتناسب مع عقليته وبأسلوب بسيط، وأركز على المخاوف اللي موجودة معه. ومثل ما تفضلتي هذه الزيارة الاستطلاعية جدا مهمة، وحتى لو اضطرينا نروح أكثر من مرة.
1: حديثك كل

0: لك، أعطتنا
1: أحسنتي.
0: ورشة استشارية على الهواء مجانية، شكرا جزيلا.
1: العفو العفو،
0: الله
1: أحسنتم.
0: يسلمك، شكرا
1: مع
0: جزيلا،
1: السلامة.
0: حياك الله. ندخل لكم، نرجع لكم مستمعينا بعد رفع أذان المغرب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو خمسة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله من ومنكم صالحات الأعمال، ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا واللي يتابعونا من بداية البرنامج. أكيد لكم تحية خاصة، أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم وأنتم بخير وسلامة، وأيضا تستمتعوا بإجازتكم برفقة الأهل والأحبة. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله استفدتوا من المعلومات ما شاء الله والطرق الفعلية اللي قدمتها لنا العزيزة نادية المكتومية، وكان الحديث عن الاختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائكم خاصة في المرحلة التأسيسية، يا أنه هذه المرحلة من أهميتها تحبب الأبناء بالدراسة أو أنه يعني تكرههم في شيء اسمه مدرسة والتزام إلى آخره. يمكن كان حديث بيني وبينها عن أني أنا ما أحب الدراسة، هو مش مسألة أني أنا ما أحب، لكن عرفته الإنسان لما يعيش فترة طويلة في استرس وضغط وامتحان واختبار إلى آخره، أنا فقط من هذا الجانب، أما بالعكس ما في أجمل من أنه الإنسان يتعلم، وطول ما إحنا عايشين نتعلم كل يوم شيء جديد، إذا ما كان من كتب، من تعاملاتنا مع الآخرين، من الحياة أيضا هي تعطينا كذلك دروس وعبر، أحيانا تسقط الأقنعة، تكشف لنا عن الناس يمكن إحنا أعطيناهم اهتمام أكبر من ما هم يستحقونه. فكل شيء اتركوه وراكم واستمروا في الحياة وكأن شيء لم يكن، لا تخلوا أي شيء يضايقكم في الحياة أبدا، اعتزل ما يؤذيك، خلها هذه حكمة ومنهاج تعيش عليه في حياتك، ما مضطرين احنا نقدم تبرير أو يعني نوضح مشاعرنا للآخرين، لا لا لا لا، ريح راسك وامشي في حياتك وفي طريقك، وكل ما كان عندك هدف أنت تسعى له وتمشي عليه وتحاول أنك أنت توصل له، كل ما كانت هذه الأمور عليك سهلة. تعرف كيف تسحب ورقة الكلينكس، كيف كذا تسحبها كذا، يعني تشيل الناس أو الناس المؤذيين من حياتك ولا كأن شيء كان، وفي النهاية يعني الكلينكس وين مكانه، سلة المهملات في النهاية، شيء تتخلص منه خلاص انسى. ف نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، كم باقي لنا 10 دقائق بس، كالعادة ختام برنامجنا مع الأخبار الفنية في آخر الصفحة، حتى في المجلات ما أدري ليش من زمان ما شريت مجلة جلال، كنت أشتري مجلات أبدا، أنا كنت إدمان مجلة زهرات الخليج اللي مخلصة فلوسي حطوا إعلانات وايد ساعات وعطور، مجلة ماجد أيام ما كنا صغار، بس أظن بعدها مستمرة ماجد صح؟ والله بشتريها إذا شفتها، ماجد وزهرة الخليج من المجلات اللي صراحة كثير أحبهم، سيدتي أحيانا. تعرف ليش كنت أشتري مجلات؟ عشان برنامجي السهرة استوديو الفن، فكان أخذ الأخبار الفنية منهم، من اللقاءات اللي يجروها مع الفنانين وكذا، فهذه مصادرنا زمان شوفوا الحين خلاص ادخل صفحة الفنان في الانستغرام وتحصل كل المعلومات عنه وابديت بحياته، حتى وين شرب كوب الشاي يخبركم، يعني ما صار شيء مبهم. عموما من الأخبار الفنية، كلها حفلات ما شاء الله، تستعد مدن أبها والرياض وجدة لاستقبال مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الأيام والأسابيع المقبلة بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي إلى جانب الفنانة العالمية كوستلي كيسس، وتبدأ الفعاليات في أبها يوم 27 أغسطس بكرة من بكرة بحفل يجمع عبد العزيز الضويحي ونواف الجبرتي. بعدين 28 أغسطس الفنان المصري تامر عاشور مع برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات في الرياض. كوستلي كيسز أيضا بتحيي حفل في الرياض، عرض إضافي يوم 4 سبتمبر في جامعة الأميرة نورة بسبب الإقبال على الحفل، وتبدأ التذاكر من 275 ريال سعودي 7.5 ريال عماني. وفي اليوم نفسه بتستضيف جدة الفنان عايض على مسرح أبادي الجوهر أرينا بمرافقة الأوركسترا أيضا. يستمر البرنامج في الرياض يوم 11 سبتمبر مع حفل الفنان اللبناني مروان خوري، بتبتدي الأسعار من 29.5 ريال وبتتنوع هذه الحفلات بين الطرب والأغنية الرومانسية والعروض المصاحبة للأوركسترا والموسيقى العالمية ضمن موسم حافل فني في المملكة العربية السعودية. أما الفنان بتحط شيء؟ أما الفنان جورج وسوف وسيف نبيل يستعدوا لإحياء حفل غنائي مشترك في لبنان يوم السبت 12 سبتمبر بمنطقة زوق مصباح على أن تبدأ السهرة الساعة 8 مساء. يأتي الحفل ضمن الافتتاح الرسمي للحفلات في المكان الجديد، حيث يجمع بين الطرب الأصيل اللي قدمه جورج وسوف الأسلوب الغنائي المعاصر للفنان العراقي سيف نبيل. وكشفوا المنظمون أن الحفل أسعاره تبتدي من $50 مع توفير فئات متعددة من الطبقات، ويعد هذا الحفل انطلاق لبرنامج فني يستضيف خلال الفترة المقبلة عدد من نجوم الغناء العربي.

0: أما في قرطاج، هذا المسرح الأثري الجميل يستعد أجواء الحفلات الغنائية مع انطلاق فعاليات قرطاج 2026 اللي تمتد من أواخر أغسطس إلى منتصف سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والتونسي. يضم البرنامج أسماء بارزة من بينها مي فاروق، آدم، أمال ماهر، يارا، بهاء سلطان، نانسي عجرم، كايروكي، إلى جانب عروض موسيقية تونسية متنوعة. وأيضا بتشارك هيفا وهبي في بدنا نروح
1: لا
0: أي.
1: بدنا نروح.

0: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
1: احنا رايقين وان شاء الله اجازه سعيده مستمعينا. ارجع ملقاكم بكره في حلقه الخميس الونيس. هذه تحياتي اختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج جلال بن ربيع. الاخوات في امان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شيتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

وتخيل اني وصل المرحلة فرعون خجاني وعطيت كل متعبة وياي من زود ما انت على بالي تجي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من 6 وحتى 9 صباحاً، ويومي الجمعة والسبت من 8 وحتى 10 صباحاً.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا هذا البرنامج الذي نقترب من خلاله من العقول العمانية المبتكرة، ونفتح أيضا مساحات للأفكار والتقنيات وأيضا المشروعات التي لا تكتفي بمواكبة المستقبل بل تسعى إلى المشاركة في صناعته. مستمعين الأعزاء، حلقتنا اليوم تأخذنا لواحد من أهم مجالات الابتكار أهمية وحساسية وتأثيرا في حياة الإنسان، وهو القطاع الصحي. الابتكار الصحي يختلف عن كثير من مجالات الابتكار، ولأننا هنا لا نتحدث طبعا عن منتج جديد أو تطبيق أسرع أو خدمة أكثر سهولة، وإنما عن ابتكار يمكن أن يسهم في تحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة الطبيب وتطوير التعليم الطبي وتسريع الوصول إلى المعلومات وأيضا تحسين تجربة المريض وربما إنقاذ حياة الإنسان. في الوقت نفسه، فإن دخول التقنيات الحديثة على رأس الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأيضا الحلول الرقمية إلى القطاع الصحي يفتح أمامنا أسئلة كبيرة تتجاوز التقنية نفسها. كيف نبتكر في الصحة دون أن نتنازل عن الدقة والسلامة؟ وكيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي مع بقاء القرار والمسؤولية الطبية بيد الإنسان؟ وكيف نحمي خصوصية بيانات المرضى؟ وكيف ننتقل بالابتكار الصحي من فكرة أو بحث أو نموذج أولي إلى منتج موثوق يمكن أن تتبناه المؤسسات الصحية وينافس أيضا خارج حدود سلطنة عمان؟ مستمعينا الأعزاء، هذه الأسئلة تقودنا مباشرة إلى عنوان حلقتنا اليوم، الابتكار في القطاع الصحي وفي من المجالات وأيضا وتحديات هذا القطاع، وإيش الفرص الموجودة في القطاع لتثير المبتكرين لإيجاد حلول لهذه التحديات. طبعا موضوع يتقاطع بصورة مباشرة مع توجهات السلطنة نحو تطوير هذه المنظومة، فالمرحلة المقبلة لا تتطلب أن نكون مجرد مستخدمين للتكنولوجيا الصحية القادمة من الخارج، وإنما أن نحن نسأل سؤال أكثر طموحا: هل نستطيع أن نبني من عمان تقنيات صحية تنطلق من احتياجاتنا ونفهم لغتنا وبيئتنا ثم تتحول إلى منتجات وحلول قابلة للتوسع والوصول إلى المنطقة والعالم؟ وهذا تحديدا ما نناقشه اليوم مع يعني شخصين مبتكرين عمانيين جمع بين الممارسة الطبية والابتكار وريادة الأعمال التقنية. يسعدنا يعني إن شاء الله راح يكون معنا ضيوف بعد الفقرة نفكر ونبتكر، كل من الدكتور حارث بن عبد الله الحارثي طبيبا ومبتكرا والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوف بيتل، ولنتعرف من خلاله تجربته على مساحة الابتكار داخل القطاع الصحي وكيف يمكن للطبيب أن ينتقل من ملاحظة تحدي في الميدان إلى التفكير في حل ابتكاري، وما الذي يحتاجه الابتكار الصحي حتى ينتقل من الفكرة إلى التطبيق. يشاركه إن شاء الله في الاستوديو الدكتور عبد الله بن محمد العلوي، استشاري أول في الرعاية الحادة والطب الباطني العام بمستشفى جامعة سلطان قابوس، ومدير برنامج الإقامة في الطب الباطني بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومؤسس بيان لتقنيات الذكاء الاصطناعي. مستمعينا الكرام، طبعا هذه التجارب تضع أمامنا قضية أكبر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب. نتحدث طبعا عن السيادة الرقمية الصحية والمحتوى الطبي العربي وخصوصية البيانات والتعليم الطبي والبحث العلمي وريادة الأعمال وفرص بناء شركات تقنية صحية عمانية. إن شاء الله سنتحدث عن هذا العالم من الابتكار الصحي، وكيف يكون أيضا هذه المشاريع والتطبيقات تساعد بشكل كبير ثقة وتكسب ثقة الطبيب والمريض والمؤسسة الصحية. وسنستعرض أيضا مجموعة كبيرة من هذه المشروعات، وأيضا سنناقش أين توجد اليوم أكبر فرصة للابتكار في القطاع الصحي العماني، وما العقبات التي تواجه الطبيب المبتكر، وهل لدينا البيئة التشريعية والبحثية والاستثمارية اللازمة لنقل الابتكار من المختبر إلى المستشفى، وكيف نوازن بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي وضرورة التحقق العلمي، ومن يتحمل مسؤولية عندما تدخل الخوارزمية في رحلة القرار الطبي، وأيضا عن الاستثمار في التقنيات الصحية والملكية الفكرية والبيانات والكفاءات الوطنية وفرص التوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لأن طموح الابتكار الصحي العماني لا ينبغي أن يتوقف عند استيراد أفضل الحلول من العالم، بل أن نصل إلى مرحلة نقول فيها هذه تقنية طبية طورت في سلطنة عمان واختبرت في سلطنة عمان وأثبتت جدارتها، ثم خرجت من سلطنة عمان لتخدم الإنسان أينما كان. فكونوا معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب، حلقة نضع فيها الإنسان في قلب الابتكار، والطبيب شريكا في صناعة التقنية والمعرفة أساسا للثقة، ونبحث مع ضيوفنا إن شاء الله عن الفرص والتحديات في طريق بناء مستقبل صحي أكثر ذكاء وكفاءة. في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد شملي.
3: مساء الخير.

0: نبض الابتكار.
1: مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى فقرتنا الأسبوعية نفكر ونبتكر من برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. نفتح طبعا نافذة سريعة للعالم لنرصد نماذج ومشروعات توضح كيف يعيد الابتكار تشكيل مستقبل القطاع الصحي. طبعا في حلقة اليوم في عنوان الابتكار في القطاع الصحي المجالات والتحديات، حاولنا أن نجيب بعض النماذج على مستوى العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذكاء الاصطناعي واكتشاف الأدوية. طبعا هذا من النماذج البارزة عالميا، توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف وتطوير الأدوية، حيث تستطيع النماذج الحاسوبية تحليل كميات ضخمة من البيانات والبحث عن مركبات دوائية مرشحة بصورة أسرع في الأساليب من الأساليب التقليدية. ويعني هنا الذكاء الاصطناعي طبعا يحلل أو البحث يحلل مجالات البحث الطبية، وأيضا يختصر جزء من هذه الرحلة، وأيضا يتيح للعلماء اختبار احتمالات أكثر في وقت أيضا أقل. أما في المملكة المتحدة، الذكاء الاصطناعي وتشخيص الأمراض، طبعا في بريطانيا يعمل القطاع الصحي على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تحليل الصور الطبية ودعم التشخيص، ومنها مثل الأشعة وتشخيص بعض أنواع السرطان. في الولايات المتحدة أيضا الجراحة الروبوتية، طبعا إلى الولايات المتحدة نموذج مختلف تماما، الروبوتات الجراحية التي أصبحت مستخدمة في العديد من العمليات الدقيقة، حيث تمنح الجراح قدرة أكبر على التحكم والدقة في من خلال أنظمة متقدمة. إقليميا في المملكة العربية السعودية، مستشفى صحة الافتراضي في المملكة العربية السعودية، يبرز مستشفى صحة الافتراضي كنموذج للتحول في مفهوم تقديم الرعاية الصحية، حيث تستخدم التقنيات الرقمية لربط المرضى والمنشآت الصحية بالتخصصات والخبرات الطبية عن بعد. أما في الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، تتوسع المؤسسات الصحية في تطبيق الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والسجلات والأنظمة الصحية الرقمية، بما يدعم سرعة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المريض واستخدام البيانات في تطوير الرعاية الصحية. أما في دولة قطر، الطب الدقيق والجينوم في قطر، طبعا تبرز برامج ومبادرات في الجينوم والطب الدقيق، تقوم على الاستفادة من المعلومات الجينية والبيانات الصحية لفهم الاختلافات بين الأفراد، وصولا طبعا إلى رعاية صحية أكثر تخصيصا. أما في سلطنة عمان، لدينا طبعا نماذج واعدة تؤكد أن الابتكار الصحي يمكن أن يبنى بأيادي وعقول عمانية، مثل منصة بيان للتعليم الطبي، هي منصة عمانية توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى والتدريب الطبي للأطباء والممرضين وطلبة الطب، وتقدم آلاف الحالات والأسئلة السريرية والأدوات التعليمية. طبعا أيضا مشروع مداد، نموذج آخر يوظف الذكاء الاصطناعي في التوثيق السريري، إذ يستمع النظام إلى الحوار بين الطبيب والمريض باللغة العربية، ويساعد على تحويله إلى تقرير طبي منظم يراجعه الطبيب ويعتمد أيضا. أيضا مثال ثالث، بري أوب، تطبيق عماني موجه للأطباء لدعم القرار السريري قبل العمليات الجراحية، ويساعد على تقييم مخاطر وبعض القرارات المتعلقة بالفحوصات والأدوية قبل الجراحة. طبعا كل هذا ما بين العالمي إلى الإقليمي إلى أيضا سلطنة عمان، نكتشف أن مستقبل طبعا الصحة يتحرك بسرعة نحو منظومة أكثر ذكاء وترابطا واعتمادا على البيانات. لكن أتوقع أن تبقى المعادلة الأهم، كلما ازدادت التقنية ذكاء ازدادت حاجتنا طبعا إلى الدقة والإخلاق وأيضا خصوصية والتحقق العلمي وبقاء الإنسان في قلب القرار الصحي. إن شاء الله ستكون هناك عدة أسئلة مع ضيوفنا في الاستوديو، هل تستطيع سلطنة عمان أن تنتقل من استخدام التقنيات الصحية العالمية إلى صناعة تقنية صحية عمانية تصل إلى العالم. هذا طبعا سنناقشه مع بعد الفاصل مع ضيوفنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.
1: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الاسبوعي نبض الابتكار عبر اثير اذاعه الشباب. نعود اليكم في حلقتنا التي تحمل عنوان الابتكار في القطاع الصحي، المجالات والتحديات، لننتقل من الحديث عن التجارب العالميه الى التجربه العمانيه، ونقترب من سؤال مهم: كيف نصنع ابتكارا صحيا عمانيا لا يكتفي بالفكره وانما يصل الى المريض والطبيب والمؤسسة الصحية ويصنع أثرا حقيقيا. طبعا الابتكار في الصحة له معادلات مختلفة، النجاح فيه لا يقاس بالتقنية وحداثة التقنية وأيضا الفكرة وسماع للفكرة، وإنما بسلامتها ودقتها وأثرها وقدرتها على حماية خصوصية المريض وكسب ثقة الطبيب والمؤسسة. طبعا بعد ذلك، طبعا بعد هذه الثقة والأمانة وأيضا الخصوصية، ممكن أن يتوسع مستقبلا. طبعا ملفات كثيرة صراحة في هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو. أول شيء نرحب بالدكتور حارث بن عبد الله الحارثي، طبيب ومبتكر ومؤسس ورئيس تنفيذي لشركة سوف بيتل، التي يجمع في تجربته بين الممارسة الطبية والابتكار وريادة الأعمال. ما شاء الله دكتور، أمس كنت أتحدث معه وعند قصص كثيرة جدا استفاد فيها في الميدان، وأيضا هو يمتلك الفكر الابتكاري، استطاع بالفعل أن يشجع وأن أيضا يبتكر بنفسه مجموعة من المشاريع، وإن شاء الله راح نستمع له. نرحب فيك دكتور، أهلا وسهلا فيك في نبض الابتكار.
2: شكرا جزيلا لك، وأنا سعيد بالانضمام إلى نبض الابتكار.
1: جزاك الله خير دكتور، شرف لنا كبير أنك تكون موجود معنا اليوم، نحاورك عن مواضيع كثيرة تتعلق بدعم المبتكرين في مجالات الطبية، لأن في تخوف كثير عند المبتكرين فيما يتعلق بالابتكارات في المشاريع المتعلقة بصحة الإنسان بشكل مباشر، وأيضا الموافقة عليها وتجربتها وإلى آخر، بالرغم أن في بروتوكول معين ممكن أيضا أن يستفيد منه المستمع، خاصة المبتكرين المقبلين على الابتكارات في مجالات الطبية. أيضا نرحب بالدكتور عبد الله بن محمد العلوي، استشاري أول الرعاية الحادة والطب الباطني العام بمستشفى جامعة سلطان قابوس، ومدير برنامج الإقامة في الطب الباطني بالمجلس العماني للاختصاص الطبية، ومؤسس بيان لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصاحب عدد من المبادرات في التعليم الطبي والذكاء الاصطناعي والتوثيق السريري ودعم القرار الطبي. نرحب فيك دكتور عبد الله في نبض الابتكار.
3: حياك الله وشكرا على الاستضافة.
1: الله يعطيكم العافية دكتور. قبل دكتور يعني عبد الله، دكتور حارث أيضا، قبل أن ندخل في تفاصيل أو الأسئلة الدقيقة فيما يتعلق بالجانبين، يمكن إذا بغينا أن نرسم اليوم خريطة الابتكار الصحي في سلطنة عمان، وين نحن حاليا؟ وإيش المجال اللي تشوفوه أنه يحمل أكبر فرصة لصناعة ابتكار عماني قادر على إحداث بالفعل فرق حقيقي على الأقل في السنوات القريبة القادمة، سواء فيما يتعلق بالتقنيات والذكاء الاصطناعي حاليا اللي ممكن تدخل بشكل قوي على التأثير على القطاع الصحي؟ دكتور حارث.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجال الابتكار في القطاع الصحي مجال خصب جدا، له مردود عالي جدا على المريض وأيضا على المبتكر وعلى عمان بشكل عام. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم شوي نفرق بين الاختراع والابتكار، لأنه ناس كثيرة تفتكر أنه الابتكار هو الاختراع وتربط الابتكار ببراءة اختراع وجهاز جديد ودواء جديد، لكن الابتكار يختلف عن ذلك. الاختراع هو إيجاد شيء مادي أو تقني جديد. عادة في المجال الطبي له مسارات طويلة جدا وتستمر سنوات، يمكن الدواء الجديد مراحل تطويره قد تستمر إلى 10 سنوات أو حتى أكثر. صحيح. نفس الشيء مع الأجهزة، ويحتاج لها موافقات جهات كثيرة جدا. عادة هذه أو مسارات الاختراعات هي مسارات مكلفة وتحتاج لها استثمارات كبيرة تحدث في مختبرات أو في مراكز أبحاث أو في مؤسسات عالمية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة. فلازم نفرق بينها وبين الابتكار. الابتكار هو أبسط بكثير، هو تحويل الاختراع أو الفكرة، ممكن تكون فكرة موجودة في القطاع الصحي نفسه أو موجودة مطبقة في مكان آخر في قطاعات أخرى. إحنا ممكن نجيب هذه الفكرة ونطبقها لحل مشكلة معينة نواجهها أو لاحظناها، أو لتحقيق فائدة معينة، بحيث أنه التطبيق هذا ينتج فائدة للمستفيد.
1: صحيح.
2: المستفيد قد يكون المريض، قد يكون المجتمع، قد تكون المؤسسة الصحية، أو قد يكون المجتمع بشكل عام. ممكن يكون الابتكار في منتج معين أو تنظيم منتج معين، أو يمكن يكون الابتكار حتى في طريقة العمل أو في طريقة التقديم. أنا اشتغلت كثير في هذا المجال اللي هو في مجال الخدمات أو في مجال الابتكار في النظم، ودكتور عبد الله هو يمكن مجال ابتكار في نواحي أخرى. ففي القطاع الصحي مجالات الابتكار عديدة جدا جدا جدا، لأن الخدمات الصحية أي خدمة صحية تقدم لأي مريض تشتمل على 6 محاور. محور المرافق والتي يمكن الابتكار بشكل كبير فيها من ناحية التصاميم، المواد وغيرها، أو مسارات المريض في هذه المؤسسات. ممكن يكون الابتكار عن طريق الكوادر البشرية من ناحية تدريبها، من ناحية ما تقوم به وأيضا تنظيمها. ممكن الابتكار مثلا في تقليل بعض الوقت الضائع من تمريض. إذا حسبنا مثلا تقليل بنسبة 1% فقط، لو نحسب أنه في المستشفى السلطاني عبارة عن 2000 يعمل في المستشفى السلطاني 2000 ممرضة، فالواحد في المية تصير تقريبا 20 ممرضة.
1: خاصة لما تحسبها بالوقت وتحسبها بالوقت.
2: أيوة.
1: دقائق.
2: نعم. وإذا أنت ابتكرت منتج معين، إذن السوق ليس موجود فقط في عمان، بإمكانك بسهولة طبعًا. لأن المستشفيات والقطاع محتاجة. الطبي أو المؤسسات الصحية، أنا زرت في مؤسسات في دول كثيرة تقريبا هي متماثلة، مشاكلها متماثلة. فالجزء الثاني اللي هو الكوادر ويمكن الابتكار فيها. الجزء الثالث هو الأجهزة والمعدات والتقنيات، وبالتحديد استخدامات هذه الأجهزة. ممكن يكون عندك جهاز معين أنت تبتكر الاستخدام بحيث أنه يؤدي دور أو يؤدي وظيفة تضيف قيمة كبيرة للمرضى. الرابع اللي هو التموين والتوريدات. هناك مجال ضخم جدا في الابتكار. الابتكار في كذا ممكن يعني الواحد يبحر فيه. الخامس هو النظم. نظم سواء كانت نظم معلومات صحية أو نظم يعني جودة أو نظم اتصال. وإحنا عملنا مع مثلا عمانتل لتطوير منظومة اتصال في للمستشفيات، والآن كثير من المستشفيات طبقها، كانت مبنية فقط على الابتكار وليست اختراعات. طبعا في الأخير هو الابتكار فيما يتعلق بتجربة المريض وتحسين تجربة المريض. هذه فيها تطبيقات كثيرة، والآن مبتكرين يعملون في هذا المجال في شتى بقاع العالم. فهذه بشكل عام المحاور اللي ممكن ابتكار فيها من ناحية المنظومة أو منظومات التشغيل للخدمات الصحية.
1: ممتاز دكتور عبد الله، وين نحن سلطنة عمان في الخارطة للابتكار خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال التقنيات؟
3: طبعا لو رجعنا الخطوة للخلف، بالنسبة للتحديات في المجال الصحي كبيرة والفجوات كبيرة على المستوى العالمي. طبعا من ضمن التحديات اللي هو انه الشح اللي هو الكادر البشري وصعوبة تدريب الأطباء والممرضين والعاملين وغيرهم. طبعا بعد كوفيد الحكومات على مستوى العالم توجهت انه زيادة الدعم في المجال الصحي. طبعا نتكلم عن المجال الصحي اللي هو العناية بالأطباء، اللي هو تقديم الخدمة للمرضى وتدريب التدريب الطبي، وكذلك اللي هو البحث العلمي، يعني ليس مجال واحد ولا فقط،
1: وخاصة يعني التدريب لأن المجال جالس يتطور بشكل
3: طبعاً
1: كبير.
3: من 2020 بعد ذلك ظهرت فرص، الفرصة اللي هو تسارع اللي هو الذكاء الصناعي وخوارزميات الذكاء الصناعي وكذلك المعالجات البيانات. فالحين موجود معنا تحدي وموجود معنا فرص. بالنسبة لو تكلمنا على الواقع هنا في عمان، الحمد لله رب العالمين نكون يعني شفافين، في مبادرات كثيرة على وزارات مختلفة، وفي جدا يعني مثلا على سبيل المثال اللي هو الوزارة الصحة قدمت السنة الماضية الذكاء الصناعي كأحد المجالات البحوثات الاستراتيجية. طبعا مداد
1: من الدكاترة المنظمين،
3: طبعا هو كان تعاون بين وزارة التعليم العالي والحين أصبحت هيئة
1: تعليم
3: البحث والتعليم والابتكار بالتعاون مع وزارة الصحة، فنزلوا إعلان اللي هو مثلا اللي هو الأفكار اللي هو الذكاء الصناعي في المجال الصحي. طبعا مشاريع كثير تقدمت ومن ضمنها مداد. طبعا مداد لو شفنا نأخذ كخلفية كمثال واحد على التحليلات الموجودة، المريض يروح مع الطبيب في الغرفة، جزء كبير المريض طبعا عنده أعراض كثيرة، الطبيب يكون مشغول على الكمبيوتر سجل الأعراض، طبعا وجهة نظر الطبيب هو المريض يحس إنه الطبيب أحيانا
1: ما معه
3: وهو في الواقع أصلا يريد يفهم اللي هو المريض ويريد كل شيء يتأكد إنه كل حاجة موجودة فيها. فبعض الدراسات قدرت إنه 40% من وقت الأطباء يروح في اللي هو التوثيق الطبي. فهذا تحدي موجود في الدول. هل موجود الحين حلول؟ لو نتكلم عن المجال العالمي في حلول كثيرة صارت، اللي هو مثلا يسمى اللي هو الاستقراء عن طريق إنه المحادثة هذه تروح مسجل عن طريق بيانات ومعالجات الذكاء الصناعي تتحول إلى بيانات طبية موثقة ودقيقة. فالحين لما المريض يكون مع طبيب في الغرفة، هذا المسجل على جانب والطبيب يكون مقابل المريض يعطي كل اهتمامه، وهذا الكلام اللي يذكره المريض يروح يعني أوتوماتيكيا إلى اللي هو الميكروفون ويتحول بعد ذلك إلى بيانات. طبعا هذا المجال العالمي، هل في منتجات هذيك موجود؟ موجودة منتجات كثيرة. في تحديين موجودات، التحدي هو الأول إنه هذا هي غالية جدا. التحدي الثاني إنه إذا اعتمدت على اللي هو المعالجات في الخارج، يعني بيانات المريض بتروح إلى جهات خارجية، وهذا فيه تقريبا تعارض مع اللي هو خصوصية المريض. التحدي الثالث إنه هذه تم تدريبها على لهجات غير عمانية وغير عربية، في المجال اللي هو في اللغة العربية جدا جدا قليلة،
1: فلازم يكون عندك توطين تقني.
3: عمان ما موجود، لكن فهذا أحد المشاريع الحملة بيننا وبدت إن شاء الله تعالى في مار بتكون. وهذا مثال على الاستثمار بين الجهات دعم البحث العلمي والجهات المقدمة اللي هو الخدمة الصحية والباحثين.
1: وترى الـ AI الذكاء الاصطناعي يحتاج تدريب بس تعليم،
3: صحيح.
1: ومع مرور الوقت بتحس كل البيانات دقيقة. فلكم كل التحية دكتور، على سواء أنتوا الاثنين أو أي دكتور الحين يسمعنا أو ممرض أو أي كادر في وزارة الصحة على الجهد الكبير المقدم. لكم كل التحية والتقدير، تسهروا يعني تربطوا الليل بالنهار من أجل صحة المرضى. جزاكم الله خير، نسأل الله لكم التوفيق. الدكتور حارث، أتوقع أن طبيعتك شوي كانت يعني وطبيعة كل الأطباء، بس يختلف من طبيب لطبيب في في في التفكير ما خارج صندوق الطبي. يعني كونك أنت طبيب تواجه طبعا تحديات ومشكلات يومية مع المرضى، مع الأجهزة، مع التقنيات، مع الأدوات المستخدمة في المجال الصحي. في رأيك متى يتحول التحدي اللي تشوفه أو اللي يشوفه المريض

0: فما تلاحظه عادة يكون يا فرصة يا تكون هي مشكلة معينة. كمثال، لاحظنا أنه في زحمة كبيرة في الصيدلية الخارجية في المستشفى السلطاني، هذه كانت ملاحظة. فعلشان تحدد هل هناك فرصة ابتكارية وتقدر تستثمر فيها وقتك، لازم تعرف هل هناك مشكلة في هل هناك مشكلة وهل المشكلة حقيقية، لأنه في بعض الأحيان المشكلة قد لا تكون حقيقية، يمكن أنت تحتاج شيء بسيط، سوء فهم، تعديل بسيط، لا توجد مشكلة حقيقية تستحق الاستثمار. فلازم تحدد هل هناك مشكلة وهل المشكلة حقيقية. إذا كانت الإجابة نعم توجد مشكلة، فالسؤال الثاني هل يوجد حل أم لا يوجد حل؟ في بعض الأحيان لا يوجد حل، هناك مشكلة لا يوجد حل، فهناك فرصة للابتكار وتطوير منتج معين. في أحيان أخرى يوجد حل. فنروح للسؤال الثاني، هل الحل يعمل أم لا يعمل؟ لأنه في كثير من الأحيان
1: صحيح.
0: يوجد حل لكن الحل لا يعمل، فوجود الحل الذي لا يعمل هو مشابه لعدم وجود الحل، فهذه فرصة ابتكارية ممكن الواحد يستثمر فيها. إذا كان يوجد حل والحل يعمل، إذا نروح للمستوى الرابع، وهو أن نسأل أنفسنا الحل الموجود للمشكلة الحقيقية والذي يعمل، هل يعمل بأفضل وجه أم يمكن تحسينه؟ في معظم الأحيان تكون هناك حلول تعمل، لكن ليست الحلول المثالية أو يمكن تحسينها. بناء عليه، لما كنت في المستشفى السلطاني أطلقنا برنامج لتحويل المستشفى إلى الإدارة الرشيقة، ودربنا الكوادر على مهارات تحسين الإجراءات، بحيث أن الناس الموظفين قدروا يمتلكوا الأدوات اللي تخليهم يحللوا واللي تخليهم يبتكروا ويحسنوا الإجراءات والخدمات.
1: بس دكتور، أنت يعني كنت أنتظر منك الأربعة أسئلة هذه، أنتظر منها واحدة تبحث فيها.
0: نعم.
1: يعني أبحث بشكل أوسع حول ذيك المشكلة.
0: زين، أعطيك مثال.
1: تحت أي سؤالية؟
0: زين، أعطيك مثال حقيقي. إحنا لاحظنا أن هناك ازدحام كبير، ويمكن الناس تتذكر زمان كان في ازدحام كبير في انتظار الصيدلية الخارجية للمستشفى السلطاني، يمكن أنت مريت.
1: صحيح.
0: فكان الملاحظ أنه في ازدحام. إيش الخطوة الثانية؟ لازم نعرف إيش سبب الازدحام. فكان التبرير يقول أنه سبب الازدحام عدم وجود مساحة الانتظار. لكن هل سبب الازدحام هو فعلا عدم وجود مكان الانتظار؟ لأنه إذا ما في سبب للازدحام، أنت ما تحتاج مساحة الانتظار أصلا. فإحنا كيف نعرف المشكلة؟ طلعنا إلى الصيدلية الخارجية وسألنا اللي ينتظروا هناك، قلنا لهم ليش في ازدحام هنا؟ شافوا علينا وقالوا لنا كيف يعني أنتم ما تعرفوا؟ قلنا لهم إحنا ما نعرف، خبرونا. لأنه إحنا معرفتنا يمكن من منظور مقدم الخدمة، لكن من منظور المستفيد من الخدمة احنا ما نعرف ليش في ازدحام هناك. فأتذكر شايب قال لي ما تشوف هناك قدامك؟ قلت له ايش اللي قدام؟ قال هذاك يناديني. يعني لما تجهز الوصفة هذاك ينادي بالصوت. فالمشكلة الازدحام كانت
1: تجهيز الأدوية،
0: انه لما يجهز الدواء لازم الشخص يكون موجود في المكان الضيق هذاك علشان يعرف انه الوصفة جاهزة. فبناء عليها قلنا المشكلة نحتاج نوصل معلومة انه الدواء جاهز للمريض اللي ينتظر في مكان اخر. طلعنا منه بايش؟ رحنا الى مقاهي كان عندهم بيجر. قلنا الحين هذا البيجر يستخدم في ماذا؟ اللي حط طلب قهوة أو شاي ما ينتظر يعمل زحمة، يعطوه البيجر يروح مكان، ولما يجهز القهوة وكذا ينادوه. قلنا إحنا هذا مجال ابتكار، خلينا نجيبه. واشترينا تقريبا 100 حبة وحطيناها هناك. يا صيدلي

0: أول ما يجي شخص
1: سلموا البيجر
0: وراح. ومن هذه الفكرة البسيطة اللي ابتكرنا استخدام جهاز كان يستخدم في مجال المقاهي وجبناه في الصيدلية، فعليا حلنا مشكلة الانتظار، ومنه بنينا الجزء الثاني من الابتكار في المكان.
1: أيوة، عن طريق
0: انه التوصيل بالواتساب. أيوة، وانتم يمكن تعرفوا القصة،
1: ممتاز ممتاز.
0: لكن بدأت بتحليل دقيق وتحديد ايش المشكلة. ومرات كثيرة لازم تسأل المريض او تسأل الممرض او تسأل الكادر الطبي، يخبروك ايش المشكلة بالضبط. هم يعرفوا اكثر منك،
1: صحيح صحيح،
0: انت لا
1: صحيح.
0: تفترض.
1: وكثير من القصص اللي شفناها ما شاء الله بدأت يعني تجد حلول متى ما وجد إدارة تدير الابتكار في المؤسسة وتسمع لجميع الموظفين داخل المؤسسة عن حلول وتحديات، وبعدين تروح للمطبخ أو المختبر للبحث عن إيجاد حلول من مقدم الخدمة ومن أيضا المستفيد. أنا أتوقع أن كل التحديات راح نوجد لها حلول خاصة البسيطة، يعني اللي ذكرتها بسيط جدا،
0: ميجرات كانت كلفت 200 ريال
1: يعني
0: بدل ما نبني قاعات انتظار،
1: بعدين واتساب، بعدين خلينا أيضا يعني حتى في في في في حتى تقديم المعاملات
0: أصبحت بالواتساب.
1: الواتساب تقديم المعاملات حتى في الإباحة مثلا صارت إن ما شرط فقط اللي يعني إذا كان في ولاية معينة عدد الطلبات أكبر لأن التكتل السكاني كبير، ولاية أخرى تكتل السكاني أصغر وبالتالي يمكن الطلبات أقل.
0: نعم.
1: الآن ممكن تقدم أنت إذا كنت من هذه الولاية، الطلب يروح للولاية الثانية اللي السيستم يعطيها أن ما فيها طلبات كبير.
0: نعم.
1: وبالتالي يقدروا يخلصوا لك المعاملة بشكل أسرع. نعم. فوجود في وجود حلول كبيرة.
0: وزارة ممكن. الصحة والقطاع الصحي بشكل عام يعني الحق يقال أنه كانوا مبادرين وسباقين في مجال الابتكار، يعني مشاريع كثيرة جدا احنا احتضناها. من اتذكر مشروع كان يعني ابتكار في الاطفال وتخفيف الضغط على الطفل عن طريق نظارة رؤية افتراضية، ان الطفل بدل ما يعني يخاف من حاجة معينة، جاء فريق يريدوا يجربوا، اعطيناهم منصة للتجربة. المستشفيات الآن في كثير من الدول أصبحت تبنى جنبها أو جزء منها مراكز أبحاث وتطوير. زرت واحد من هذه المراكز اسمه اللاب سانتي في فرنسا أثناء زيارة لاتحاد المستشفيات الفرنسي. بنوا يعني مبنى يمكن طوابق كثيرة فقط يجيبوا اللي هي المبتكرين واللي يريدوا او الشركات الناشئه
1: يدفعوا لهم،
0: يعطوهم فرصه
1: لانهم
0: يتواصلوا مع الكوادر ويشوفوا ويعطوهم الفرصه انه شوفوا المشكله، اشتغلوا عليها، طوروا حل. اذا طورتوا حل والمنتج احنا نتشارك فيه، نعطيكم المنصة. أيوة. وكذا
1: حتى وزارة الصحة الآن ما شاء الله عملت
0: ففي منظومة يعني لتمكين الابتكار قوية جدا وتسجيل الاختراعات ويعني أيضا تحويل الأفكار إلى منتجات تسويقية.
1: ونحن عندنا صح الاستماع للابتكار وكذا، لكن ما بعد ذلك شوي يعني يحتاج إلى منظومة الثغرة هذه لتنقل الفكرة إلى منتج بشكل سريع، يكون في فريق دائم.
2: صحيح.
1: ما فقط من أجل المسابقة ونعلن عن تحدي أو مسابقة وبعدين تجينا الحلول وبعدين نقف عند هذه الحلول ونكرمها وتنتهي، يعني يحتاج أن نكمل هذه يعني المسار لحد ما نوصل إلى النهاية. ومثل ما ذكرت الحل لمشكلة هناك استمعنا بس وجدت الحل، وصلت للحل وحللت
0: من مقهى.
1: أيوه، وحللت وصلت للحل. هذا هو المطلوب. تخيل أن هذاك الموظف اللي جاب لك الفكرة موظف وصار وتحققت فكرته، كم يعني بث السعادة الداخلية بالنسبة له، وأيضا يعني انتشار حيز هذا الفرح ما بين زملائه في المؤسسة، ويمكن تنتقل إلى مؤسسات أخرى، ممكن يشجع أيضا حتى ممرض أو عامل طبي أو دكتور في مستشفى آخر، ممكن يخليه يفكر أيضا أنه والله هذه المؤسسة تستمع لي مثل هذه الأفكار. وأكيد في شباب ما شاء الله حتى ما فقط في القطاع الصحي، هم خارج القطاع الصحي بيجلسين يفكروا في حلول أيضا تواجه القطاع الصحي، لأن أيضا هو كمستفيد يشوف بعض التحديات ويوجد ويفكر في حلول لها. دكتور عبد الله،
2: نعم.
1: خلينا نروح لصورة أعمق إلى الذكاء الاصطناعي وموضوع بيان.
2: أي نعم.
1: يعني موضوع بيان، أنت يعني طبيب ومدرب أيضا للأطباء، إيش المشكلة اللي يعني شاهدتها في هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الطبي، وانتقلت إلى فكرة بيان؟
2: طبعا أشكرك على الكلمة. أول شيء اللي هو مشكلة، لأنه الابتكار لازم يكون في فجوة ولازم يكون في تحدي، ما ممكن يجي ابتكار إذا كان الأمور ماشية سيدة. طبعا هذه يعني والناس الحاجة أكد على كلام دكتور حارث، موضوع أنه ما لازم يكون اختراع. لو رجعنا مثلا أيام زمان، الناس أول شيء كان يوكل أيام زمان في بداية البشرية، كان يوكلوا اللي هو اللحم نيء. فالشخص هذا اللي ما نعرف طبعا اسمه، اللي هو جاب الفكرة أنه اللحم يشرب بالنار، طبعا لا هو اكتشف النار ولا اكتشف اللحم،
1: بس حد اكتشف.
2: لكن هذا ابتكار. ولذلك
0: أيوه
2: هذا اللي سويناه بطريقة يعني مسهلة. بالنسبة بيان طبعا يعني ما أقدر كم سنة أقدر أرجع يعني، لكن هي يعني ناتجة عن تحدي كبير، سواء لما كنت كطبيب نفسي يعني متدرب، وبعدين لما رجعت البرنامج من ضمنها أنه التحديات اللي هو الامتحانات الطبية على مستوى عالي في كل التخصصات، وطبعا نحتاج لها مرحلة كبيرة من الاستعدادات، ومن ضمنها اللي هو حل عدد كبير من الأسئلة. طبعا حاليا الوضع اللي موجود في معظم دول العالم تحصل شركتين أو ثلاث شركات، اللي هو مثلا بالاسم يعني أمبوس، مثلا USMLE وغيرها وغيرها، فهذا مسيطرات على السوق العالمي. التحديات لموجودات اثنين، التحدي رقم واحد انها سعرها غالية، طبعا في الدول اللي هو دخلها الطيب الحمد لله رب العالمين ما في تقصير، وهذا يوفر الاطباء هنا معنا على يعني الجهة التدريبية داعمة في المجال. لكن التحدي الاخر اللي موجود ان هالاسئلة تم صناعتها في بيئة طبية
1: مختلفة
2: ومرضى، فما تحصل مثلا الامراض اللي هو مثلا الانيميا المجالية مثلا او الثلاسيميا او الامراض اللي هي موجودة متعلقة بالمجتمع العماني على سبيل المثال. طبعا هذا التحدي الكبير الحين. هل في طريقه كنا فكر على مرور سنوات كان في عده محاولات اللي هو مثلا اطباء تبرعوا باسئله وجلسوا، لكن هو كتاب السؤال واحد فقط يمكن ياخذ منك نص ساعه ومراجعته ياخذ وقت اطول، فهذا تحدي كبير. الحين ظهر الذكاء الصناعي مع النماذج والخوارزميات الكبيره، وطبعا عارفين مثلا في الاعلام اللي هو التنافس اللي صايرات بين شركات صينيه مثلا ديب سيك وغيرها والعلي بابا وغيرها، والشركات الأمريكية مثلا أوبن إي آي وغيرها. طبعا هذا يسوم هو الخوارزميات موجودة، وهذه يمكن متوفرة للباحث يستعمل في أي مكان، طبعا مع اشتراكات. الاشتراكات نقول ما غالية كثير،
1: بسيطة.
2: طبعا في التحدي اللي هو نفس الحاجة الثانية اللي صارت اللي هو المعالجات الذكاء الصناعي. طبعا في الماضي يعني مثلا رجعنا نفس حاجة، أول كمبيوتر تم اختراعه يمكن أكبر عنها الغرف كلها، لكن الحين صارت المعالجات اللي يمكن تحلل بيانات ضخمة جهاز صغير، وهذا يمكن يحلل لك بيانات جدا دقيقة. طبعا الحين من بيكون مبرمج في هذا الموضوع؟ يعني الحين كفكرة موجودة،
1: من يبني الخوارزميات؟
2: من يزمن الخوارزميات؟ فحقيقة يعني كانت مرحلة طويلة، بداية دراسة الماجستير اللي هو رقم 2، وبدأت على موضوع اللي هو تعلم اللي هو بايثون بروجرامينج، وبعد ذلك يعني محاولات. فأول كود تم اللي هو عمله في بيان كان شهر 2/2026.
1: ما شاء الله قريب يعني.
2: أيوة طبعا الكلام هذا يمكن وصل بعض الباحثين، استعملت أول شيء مانوس، وبعدين استعملت برنامج اسمه كلاود،
1: والحين بايثون،
2: وبايثون كان في البداية طبعا، وبعدين كودكس وغيرها، والحين وصلت مرحلة كلهم هذا حطنهم كما تقول في الشاشة مع الكمبيوتر، وتستعمل أفضل موجود فيها اللي هو النماذج الأمريكية والنماذج الصينية. طبعا كيف هذا يعمل؟ انه يروح طبعا من الخطة التعليمية التدريسية اللي موجودة للأطباء الباطنية في عمان، بالإضافة إلى طلاب الطب، بالإضافة إلى أطباء اللي هو الممرضين، هذه تكون المرجع الأساسي عن طريق اللي هو خوارزمية معينة صممتها يروح يقرأ هذه اللي هو الخطة.
1: يعني حتى الكودات بنيتها بنفسك؟
2: من في بيان من ألف إلى الياء كل شيء موجود فيها، تقريبا وصلت الحين 600,000 كود، هذا تم صناعته عن طريق اللي يسمى Vibe Coding بدون الاستعانة بأي مطور خارجي.
1: يعني أنت دكتور في مجال
0: مبرمج
1: باطني
0: ومهارات الدكاترة غير
2: هي الحاجة
1: يعني
2: الحاجة
1: برافو عليك يعني الحاجة يعني الحاجة. هذه الكلمة هي يعني الحاجة فيصل يا مستمعين أيضا مبتكرين، يعني دكتور في جانب باطني ويروح يتعلم عشان يبني منظومة حاجة وأيضا تحدي ويريد يحلها. يعني التعليم البرمجي دكتور ما سهل
2: طبعا، ما سهل
1: يعني ما سهل، بناء البرمجيات ابدا ما سهله يعني
2: صحيح.
1: وتعدد اللغات المختلفه والادوات المختلفه الموجوده ايضا ما سهل
2: صحيح.
1: صح الحين يعلمنا ذكاء الاي اي الاوبن اي اي يعلمنا كيف نبني مثلا برمجيه معينه، لكن تختلف يعني لازم تعدل، لازم ايضا تدرس، لازم تجرب وهكذا. يعني
2: انا يعني بعض الجلسات كنت مثلا 6 ساعات متواصله، وبعض الجلسات كنت أخلي الكمبيوتر يسوي له الكودينج وكنت أتابع عن طريق اللي هو في التليفون، أروح أصلي وأرجع وأتابع لنا.
1: وليش نبني بنفسنا؟ ليش ما نستخدم الأدوات الموجودة على مستوى العالم؟ ليش المهم إن نحن نبني بروحنا؟
2: هي هو طبعاً بيان بالنسبة لي يعني حاجة خاصة، طموح إنه حاجة يكون كل ما فيها عماني وتخدم العمانيين، وبعد ذلك كما تقول حاجة تطلع من هذا المجتمع إلى الخارج. الحين البيان بنينا بها كشهر فبراوري والحمد لله رب العالمين، شهر 3 كان دخول أول اللي هو المتعلمين. طبعا الأسئلة جاهزة الحين، عدد الأسئلة اللي وصلنا الحين وضع بيان تقريبا فيها 6,000 سؤال، فيها تقريبا 400 مقال، فيها حاجات كثيرة، فيها كورسات. طبعا المشتركين الحين تقريبا وصلوا 35 دولة طبعا، الأطباء في عمان والممرضين في عمان بغض النظر هما في جزء من البرنامج التدريبي ولا خارج برنامج تدريبي،
1: يريد يتعلم أونلاين
2: الحين هذا متوفر حاله مجانا ممكن دخولها. فبدينا في هذه المرحلة، وحقيقة كان ما أقول تحديات، كان تجارب العكس، إنه كل ما كان في تحدي تحصله كدافع إيجابي إنك تتغلب على هذه الإشكالية. فالحين هي كمنصة متكاملة، طبعا المنصه ما فقط هي عباره عن كود، يحتاج اللي هو مكان تخزن فيه اللي هو الاسئله، يحتاج اللي هو المراجعين داخليين، فحتى مثل موضوع الماركتينج تيم هذا كله مبني في المنصه نفسها. يعني مثلا يوم من الايام يمكن هالمنصه ترسل لك انت تحدد كم تريد 4,000 ايميل الى كل الناس الموجودين اللي هو الباحثين عن طريق العالم، من جهه الايميلات مالهم خوارزميه معينه، تبحث في المقالات الموجوده مثلا داخل المجالات العلميه، تجيبهم تقرر هل هذا يمكن يستفيد من بيان ولا ما بيان، فيحسب حاجة معينة ويسحب الاسم ويخليه هناك ويرسل له إيميل. فأحيانا في يوم الأيام 4,000 إيميل، فهذا نتج عنه
1: انتشار
2: كبير. يعني أنت تتكلم 1,200 خلال شهور بسيطة، ماشي بسيط. بعد ذلك سوينا مبادرة حقيقة، مبادرة نبيلة، وصلنا اللي هو التواصل من عميد كلية الطب في أحد الدول اللي هو تأثرت بالحروب. باختصار يقول لي أنا أريد طلاب الطب معنا، معنا مسار نهائيا ونريد مساعدكم، نريد تعطونا اللي هو مقاعد 100 مقعد هطلاب الطب يتعلم معاكم مجانا في بيان. الرد كان أنه الجامعة هذه Unlimited اللي هو سيت يعني بدون كذا، وبعدين طلعنا هالمبادرة اللي هو مبادرة نشر التعليم الطبي في الدول التي تتأثر بالحروب، طبعا يشمل الدول اللي هو حسب تعريف الأمم المتحدة. طبعا هذا اللي استكمال المبادرة هذه قدمتها في اللي هو مسابقة الجدران المتساقطة اللي هي 1/9 ان شاء الله تعالى التصفيات النهائية، فتم ترشحت الى اللي هو التصفيات النهائية في نزوة ان شاء الله تعالى 1/9. طبعا تحدي الجلسة في كرفي انه اللي هو المحاضرة تقدمها في 3 دقائق فقط،
1: 3 دقائق
2: تشرح هذا الكلام كله في 3 دقائق، فهي حقيقة طموح كبير. بعد ذلك
1: الحين 5 اعتقد ترشحوا لا 9،
2: الحين 20 واصلين مرحلة 20
1: 20
2: ايوه، لكن كانت مفتوحة الكل. بعد ذلك هو طبعا اللي هو تحدي أخبره اللي هو الاستمرارية، أحيانا تحس أن الناس متحمسين وكذا، لكن هذا الشيء اللي افترضنا هو قائم على شخص واحد حصل له حاجة يمكن هذا ما يستمر، عساس اللي يكون الاستمرارية فكرت ليش ما نحوله اللي هو
1: شركة.
2: طبعا لما نجي على المجال الصحي أحيانا نحصل يعني تحديات معينة تمنع هذا التبني من الجهات الرسمية، فأسست شركة وقدمته اللي هو كفرصة استثمارية من جهاز الائتمان العماني. وحقيقة يعني لما كنت أقدم هذا العرض وكذا تفاجأت يعني بفرص الدعم الموجودة.
1: حتى ممكن وزارة النقل والاتصالات مكين ممكن يدعموا الفكرة ويتم تطبيقها من خلال وزارة النقل والاتصالات.
2: أيوة.
1: يتم تطبيقها ويدعموك وهم يتواصلوا مع المؤسسة على أساس تطبيق هذا المشروع ولهم كل التحية طبعا.
2: بس كمان نقطة على أساس ما نغمط هذه لأنه قدمت هذه تم تقييمه من محكمين خارجيين وداخليين.
1: ممتاز.
2: والتقييم ماله ما شاء الله كان عالي. لذلك من أول ما قدمته لتقريبا خلال شهرين حصلت الدعم الكامل من جهاز الائتمان العماني.
1: الحمد لله.
2: وهذا يعني شيء يذكر يعني.
1: مبارك لك دكتور.
2: جزاك الله خير.
1: بالعكس هذا يعني هذا فخر كبير. وكنت أسألك هذا السؤال ليش نحن نبني تقنيات في عمان لما نستخدم التقنيات الخارجية أيضا حفاظا على البيانات تكون داخلية هنا في عمان والأنظمة والبرمجيات تكون موطنة هنا. صحيح. في عمان. وبالفعل كلما والفكرة كنت أريد أسألك ليش ما تحولها بالفعل إلى بزنس وتحولها مش فقط عشان موضوع المبلغ عشان موضوع الاستمرارية. وأيضا ممكن أنت تتعامل مع الناس بشكل مباشر لأن بالفعل الممرضين والدكاتر يريدوا إلى برامج. صحيح. ويدفعوا يعني. صحيح. يدفع مبالغ رمزية. صحيح. وأنت أيضا ممكن تطور هذه المنظومة بوجود بعض الدكاترة عالميين يدخلوا يعملوا برامج أونلاين محاضرات أو يعملوا أيضا. صحيح. برامج تدريبية مقارنة يعني أنا ياسا أفكر أنت كيف يعني تتحكم وتوازن بين عملك الرئيسي المهم جدا أيضا كدكتور في الجامعة ويعني هذا الهم الكبير من التفكير والتركيز وبين ما شاء الله عليك أنك قادر أيضا على إدارة منظومة تقنية فيها تحديات كبيرة فيها أيضا تطوير فيها تحسين وكذا. فأنت مثال دكتور لي ما نقول شياب الشباب اللي ممكن يعني تدعم منظومة كبيرة أيضا من الشباب. الآن في شباب كثير ما شاء الله مبرمجين وكذا جيد تستقطبهم هذه المنظومة اللي عندك ويطوروا أيضا معك هذه المنظومة ويديروها. وفي التالي بدل ما يكون شخص توظف إن شاء الله 15 إلى 20 شخص داخل هذه المنظومة وبالتالي يكون فيها استثمار حقيقي للإنسان واستثمار حقيقي للموارد. محمد نروح فاصل ونرجع مع ضيوفنا في الاستوديو.
3: نبض الابتكار.

0: الابتكار.
1: نبض الابتكار. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. نعود إليكم في حلقتنا التي تحمل عنوان الابتكار في القطاع الصحي، المجالات والتحديات، مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حارث بن عبد الله الحارثي، طبيب ومبتكر ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بيتل، الذي يجمع في تجربته بين الممارسة الطبية والابتكار وريادة الأعمال. وأيضا عندنا دكتور عبد الله بن محمد العلوي، استشاري أول الرعاية الحادة والطب الباطني العام بمستشفى جامعة السلطان قابوس، ومدير برنامج الإقامة في الطب الباطني بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومؤسس بيان لتقنيات الذكاء الاصطناعي. دكتور حارث، يعني دكتور عبد الله، حديث جميل كان قبل الفاصل، ويمكن كثير من المعلومات صراحة اللي تدعم بشكل مباشر هذا القطاع، وتدعم أيضا تحفيز الابتكار والمبتكرين متى ما كانت المؤسسة ناضجة في دعم الأفكار الابتكارية داخل المؤسسة، متى ما كانت المخرجات والأثر كبير سواء على المستفيد من الخدمة وأيضا على مستوى المريض، وأيضا الاستماع للمستفيد من هذه الخدمة، الاستماع الجيد للملاحظات اللي يطرحها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على مستوى اللقاءات المباشرة، هذا تدعم بشكل مباشر. دكتور حارث، يمكن جيد نعرف عن سوف بيتل، إيش قصة هذا المشروع وإيش راح يضيف للقطاع الخاص، القطاع الصحي؟
2: من خلال عملي سابقا في المستشفى السلطاني وفي القطاع الصحي بشكل عام، أدركت أمور مهمة. واحد من الأمور المهمة هو أن الطب، يعني الطب كصناعة، هو ليس فقط مجرد مباني وأجهزة ومعدات، لكن هو صناعة قائمة بالكامل تقريبا على المعرفة. يعني العيادة هي ليست الكرسي أو الشاشة أو الجدار، أصبحت العيادة هي بيانات المريض اللي أنت تجمعها، اللي أنت تستخدمها لتوفير الخدمة، اللي أنت تخلقها من خلال الوصفة الطبية، التاريخ المرضي. فاسم الشركة هو مقتبس من سوفت وهوسبيتال. سوفت هوسبيتال دمجتهم في بعض وجبت منه كلمة ما كانت مسجلة سابقا، سويت بحث في جوجل وطلع صفر في أيام، فكانت كلمة جديدة وسجلتها باسم النطاق. فسوفت بيتل إحنا شركة تعنى بجانب المعرفة في القطاع الصحي، فلا نركز فقط على الأجهزة والمعدات والمباني،
1: لأن المعرفة هي أعظم شيء يعني.
2: فإحنا نركز على الطب كمعرفة. الآن من هذا المنطلق نعمل أشياء كثيرة، فمثلا المعرفة التشغيلية، إحنا نطور حلول ومنتجات نستخدمها في التشغيل، من أنظمة اتصال، من أنظمة بيانات المرضى، من انتجريشن أو نسميها تكاملية بين المكونات المختلفة. الفكرة إنه نضع المريض في الوسط ونخلق منظومة تقدم أفضل تجربة للمريض. ترجمنا هذه الفكرة إلى مثلا مؤسسة صحية، طورناها من الصفر إلى أن الآن تعمل لثالث سنة الآن، وهي أول مركز متخصص ومتكامل لعلاج الألم في عمان. فكرة مركز متخصص ومتكامل لعلاج الألم لم تكن موجودة هنا في السوق، لكن تحليلنا واستماعنا للمرضى اكتشفنا أنه فيه ثغرة معينة. الثغرة هذه تحتاج ابتكار مقدم رعاية صحية ما يفكر في الألم كعارض لمرض آخر، يعني مثلا ألم البطن هو بسبب شيء آخر، لا، يفكر في الألم مرض بحد ذاته، وهذا أساس طب الألم. فمنه طورنا منتج الآن إحنا ومبني على تجربة المريض، تقريبا أعلى المراكز الطبية تقييما في على مستوى السلطنة. يقدم خدمات متكاملة بين طب الألم، العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل، يغطي رحلة المريض كاملة من الـ من الـ من الـ من من البداية إلى إعادة التأهيل. هذا كمنتج ابتكاري 100% لم يكن موجود سابقا، احنا نسميه الجرين فيلد، وبدأناه كمنتج جديد تماما في مخاطر، لكن أثبتنا أنه كان في حاجة لهذا المنتج، ولما ابتكرناه ممكن احنا نستمر في تطويره. أيضا الآن احنا نعمل على مشاريع كثيرة، اكتشفنا في تحديات فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج هذه موارد تشغيلية، لكن هي ما تقدر تحصل عليها بسبب التكلفة أو بسبب الندرة أيضا. فإحنا نوفر حلول لهذه المؤسسات بحيث نبني منتجات يعني نسميها البي تو بي، أو اللي تركز على العملاء التجاريين، وتخدم أو تمكن المؤسسات، خصوصا المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، من العمل والنجاح ومعالجة التحديات التي تواجهها في الفترة الأخيرة. أيضا استحوذنا على مجموعة ستار كير، وقمنا أيضا بإعادة تدشينها، تدشين خدماتها، وهذه كلها ننظر لها كمنصات بحث وتطوير، بحيث أنه في المستشفى أنت
1: تقدم خدمة غير مختلفة،
2: ممكن أنت تستخدم هذه المنصات لابتكار منتجات مثلا للمرضى المنومين، في العناية العاجلة، في العيادات الخارجية، في خدمات التشخيص، في خدمات الجراحية وغيرها. وطورنا تقريبا أول نموذج متكامل لمركز جراحة نهارية في القطاع الخاص، والآن احنا نقدم هذه الخدمات اللي كان يفترض انه المريض يتنوم ليوم او يومين، ممكن تقدم الخدمات هذه ويترخص المريض خلال ساعات فقط ويروح الى ويرجع الى المنزل. فشركتنا هي شركة مبنية على الابتكار، ومبنية على فكرة ان الطب ليست صناعة مبنية على جدران، لكن مبنية على معرفة، ونشتغل الابتكار على الابتكار المعرفي في عمليات التشغيل والإدارة وتطوير المنتجات.
1: بس دكتور، بالنسبة لموضوع دائما يعني أعتبر موضوع مهم، اللي هو التشريعات والقوانين الموجودة عندنا، في هل تشجع بالفعل الحالية، هل تشجع بالفعل يعني الابتكار في الجانب الطبي؟ هل أيضا البيانات متداولة ممكن الحصول عليهن؟ دائما لما أنت تريد تعمل مشروع ابتكاري أكيد محتاج إلى بيانات، لأن بدون هذه البيانات ما تقدر. حتى أنت دكتور أيضا عبد الله، موضوع البحوث لما تريد تعمل دراسة أو بحث أكيد تحتاج إلى بيانات. هل التشريعات الحالية تساعدك، تساعد المبتكر، على أساس أيضا نشجع المبتكرين اللي يسمعونا الآن؟ هل بالفعل المؤسسات اللي عندنا، مؤسسات عندنا أيضا تساعد حصول يعني أن تعطي الباحث أو تعطي أيضا المبتكر هذه المعلومات اللي يحتاجها عشان يبني من خلالها مشروع؟
2: القطاع الطبي بشكل عام هو قطاع حساس، يعني احنا عندنا كثير من الامور اللي لازم نراعيها، خصوصا فيما يتعلق بسلامة المريض، وايضا خصوصية المريض، وايضا اهمية الحفاظ على البيانات بشكل عام. لو انا شبهت القطاع الصحي، اقدر اقول انه هو يشابه قطاع المطارات. لما انت تدخل المطار عادة يكون في اجراءات حازمة يفترض أو يلزم الجميع باتباعها، طريقة مثلا المريض تسجيله، طريقة فحصه، طريقة علاجه، طريقة تسجيل بياناته، طريقة التأكد من هويته، فيها كلها إجراءات أو بروسيسات، هي بروسيسات معيارية تلزم الكوادر باتباعها. فمجالات الابتكار في القطاعات اللي يعني تقبلها للمخاطر تقبل يعني نسميه قليل، لأنه إحنا أهم شيء نحمي سلامة المريض، الابتكار فيها ما سهل. فأنت لازم يكون عندك بيئة معينة تسمح بالابتكار وأيضا تحمي المريض. ولذلك كثير من المؤسسات مثل ما ذكرت سابقا، هذه اللابسانتي وغيرها، تخلق البيئة اللي تمكن الاتصال أو تمكن الحصول على الأفكار، تطويرها، تجربتها في بيئة آمنة. هذه المؤسسات أو هذا المجال أعتقد أنه يحتاج إلى تطوير أكثر. ما يحضرني أنه إذا كان في الآن مركز ابتكار طبي يعمل بشكل يعني كثيف ودقيق الآن، يمكن دكتور عبد الله تصححني إذا كان يوجد، لكن نحتاج فعلا إلى مركز مشابه يكون جزء من المؤسسات بأطر واضحة تمكن الباحثين والمبتكرين من الوصول،
1: ويقدروا يعرفوا وين يروحوا
2: بالضبط،
1: من البيانات اللي حصلوها وايش نوع البيانات اللي تريدها اساس تدعم.
2: فهذه فرصه كبيره
1: طبعا،
2: هذه فرصه كبيره
0: طبعا. مع الذكاء الصناعي هو سوى خلق فرص كثيره، لكن في نفس الوقت صار تحديات. فأكبر تحدي لما جي على تحليل البيانات حاليا، في الماضي تحليل البيانات الطبية تتم برامج بسيطة مثل SPSS مثل STAT وهذه الموجودة في الكمبيوتر، لكن لما نتكلم عن البيانات الضخمة، بيانات ضخمة مثلا تصوير أشعة ري مغناطيسي، هذا ما ممكن تحللها أنت في كمبيوتر عادي، يحتاج له المعالجات الضخمة. فلما نجي على لجان الأخلاق الأخلاقيات البحثية تركز على نقطة معينة، وين رايح تحلل البيانات هذه؟ إذا بيكون بتحللها في اللي هو المولرات السحابية، هذا غالبا يعتبر تجاوز.
1: تجاوز.
0: يعني إذا طلعت بيانات المريض هنا وديتها في مكان ما تملكه. لكن الإطار صحيح الحين قررنا مع اللي هو شيء حساس كتير، اللي هو النقاش بين الطبيب والمريض. الحمد لله حصلنا موافقة أخلاقية من المؤسستين في عمان وقررنا نجمع بيانات. ليش؟ لأن سويناها بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي إنه هذه البيانات بتسجل في اللي هو المسجلات خاصة، ما تنقل، ما تروح في الانترنت نهائيا، يتم توصيلها مباشرة في المعالج ليعالجها محليا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى اللي هو المعالجات الخارجية. طبعا هذا يحتاج إلى قوة تحليلية معينة، وطبعا نوع أنواع خاصة من اللي هو المحللات. لكن الحمد لله لو تلاحظ أن الحين حتى صارت هذه اللي هو البيانات اللي هو المولدات الضخمة كذا ممكن موجودة، ويمكن حتى السيجارة من مثلا عمان داتا بارس وغيرها. فالأمور صارت في صف اللي هو في جانب الباحث، وهذا لو رحنا على اللي هو الإطار العالمي، هذا اللي هو مثلا أساليب النشر والأساليب إجراء التجارب السريرية، هذا جالس يتغير باستمرار. ليش؟ لأن دخل الذكاء الصناعي، فيمكن الحاجات اللي كانت سواها قبل 2020 الحين اختلف كامل، وهذا باستمرار في تحديثات، ما هو اللي يمكن سواء أخلاقيا وهي ممكن لو لا يمكن سواء أخلاقيا. طبعا في النهاية لازم نؤمن أن البيانات هي تابعة للمريض، وحتى لو حصل بعد ما اللي هو الحصول على موافقة الأخلاقية، إذن المريض لازم يكون موقع أنه يوافق على إعطاء هذه البيانات.
1: بس دكتور، إيش الرسالة اللي ممكن تقولها الآن من تجربتك، تقولها للمبتكر اللي يسمعنا الآن اللي يريد الابتكار يتحقق يسوي اليوم بكرة يخلص، يريد يوافقوا عليه مرة مباشرة، خاصة الجانب الطبي؟ يعني جانب الطبي أكيد أنتوا عشتوا، أنتوا طبيب وتعرف الوضع الجوانب الطبي، ورحت زرتوا دكتور حارث، زرتوا دول كثيرة، أنا أعرف الأطباء زاروا دول كثيرة وتعرفوا على تجارب كثيرة، ويعني بعض المبتكرين يقولك والله في كوفيد مثلا العقار الأدوية اعتمدت بسرعة، يعني ليش؟ يعني في البعض الأخرى يقولك لا، يعني تحتاج لها وقت طويل وتحتاج لها تجارب سريرية، وكيف هذه التجارب السريرية في عمان ما موجودة، إيش الآلية؟ يعني كثير طبعا هذه هموم
0: صحيح.
1: ويجب أن نطرحها حاليا، خلي المستمع أيضا يستمع تجربتكم، أيضا يستمع أيضا كيف الطريقة، إيش الآلية، لأن نريد نوصل رسالة أيضا للمستمع، ما فقط نوصل له أن نحن وصلنا لشيء جيد ونقاط جيدة، لا، نريد نوصل له أيضا أن في تحدي، بس يحتاج تصبر وتحتاج أيضا تكمل المشوار وتحتاج إلى، لكن بعد ما تنجح أكيد راح تعوض عن كل الأشياء اللي تعبتها خلال فترة طويلة من الزمن.
0: طبعا تحديات موجودة، أنا بدايتي كانت مع البحث العلمي، ولا الآن لا زال في البحث العلمي، والحين في الفترة اللي هو سنة الماضيات انتقلت إلى الابتكار. لما رجعت من اللي هو البعثة الدراسية في 2018 نفس النقاشات كانت موجودة، إنه في تحديات مع الباحث. طبعا لا أحد ينكر إن التحديات موجودة، لكن نفس الوقت الفرص موجودة. الحمد لله رب العالمين، 2018 2026 تقريبا قدرت أسوي أنشر ما يعادل اللي هو 90 ورقة بحثية علمية. الدعم اللي هو المادي اللي حصلناه اللي هو الأبحاث هذه تقريبا فوق 19 و20 منها بحثية. 100,000 ريال عماني هذه كلها راحت طبعا اللي هو الأغراض البحثية. ليش؟ لأنه الفرص موجودة. يعني مثلا في اللي هو الدعم عن طريق التعليم العالي اللي هو الأول الحين هيئة البحث العلمي، في فرص بحثية تجي عن طريق الجامعة، في فرص بحثية تجي عن وزارة الصحة، فالفرص موجودة. لكن إنه الواحد يسوي ابتكار اليوم أو يسوي فكرة اليوم يسويها باكر، هذا ممكن ترى، وممكن حتى لا تروح في الخارج ترى. على فكرة يعني الحين لما شو تابع منصة إكس مثلا، وزارة نقل والاتصالات، هيئة البحث العلمي، المؤسسات حتى اللي هو الشركات الخاصة مثل أوكيو، هذه كلهم باستمرار في صايرة مثل طفرة، أو توجيهات سامي المراسيم سامي اللي هو متعلقة بالمدينة الذكاء الصناعي. أنا تصوري وحقيقة التجربة اللي عشتها في السنة الماضية إنه في توجه كبير تحسه هنا اللي هو الاستفادة، أكبر استفادة من البحث العلمي كثيرة. لكن نفس الحاجة ما ممكن نطلب إحنا المستثمرين يستثمروا في النهاية ما يكون فيه إنتاجية. وهم طبعا مستثمرين مؤمنين إنه إذا كانوا استثمروا في 100 مشروع 90% ما يكون هناك حتى، وهذا عارفين ترى.
1: يعني ينجح واحد يغطي عن التسعين،
0: لكن ينجح واحد يغطي عن فالفرص موجودة. في مبادرات مثلا عمان تل، في مبادرات من شركة R&D، في مبادرات من شركة الذكاء. لكن نفس الحاجة اللي هو الإنسان لما أو الباحث أو المبتكر لما يقدم هذه يحطها في الإطار الصحيح. هل في طائرات موجودة؟ في طائرات موجودة. أتوقع أنه تحس اللي هو التصور الإجمالي إحنا ماشي في المجال الصحيح، لكن التحديات توجد في كل مكان ترى. الحين فقط نقطة اللي أريد أقارن مثلاً، لو مثلاً بيانات المرضى في عمان تقريباً 2007 وقبل ذلك، ذكر صح الدكتور حاتم، لكن كذا في أستراليا، أنا اللي كنت في أستراليا قبل شهر، إلى الآن بيانات المرضى في بعض المستشفيات تكتب بالورقة والقلم.
2: إحنا عندنا من 2004.
0: 2004.
2: نعم.
0: 2004 ما نتكلم على يعني تكتب الورقة والقلم، يعني
2: قاعدة بيانات غريبة عندنا في عمان.
0: يعني دولة لا ينقص الموارد، لكن هنا كانت الدافعية والإيمان إنه اللي هو البيانات المريض تكون مسجلة.
1: نقدر يعني.
0: طبعا أيوة.
1: نرجع لبيان.
0: أي نعم.
1: بيان التجربة الأولى الحالية وأنت الآن في البحث، هل بالفعل تحسن في أثر؟ لأن الآن مثلا التحول الرقمي ركز في الخط الخمسية الحادي عشر قياس 50% على الأثر.
0: أيوة.
1: هل بالفعل البيان حققت في التجربة الآن في التجارب حققت الهدف، سواء مركز على الاختبارات
0: صحيح.
1: سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، كونها أنها طلعت حدود السلطنة
0: صحيح.
1: في تجربة على مستوى العالم، وقلت لي أني دخلت كثير من الدراسات داخل بحوث والمقالات، وأيضا دخلت أيضا كثير من الجامعات أو بعض الجامعات الخارجية
0: صحيح. الحين طبعا أكلمك وحاول أفتح على اللي هو آخر البيانات، ما اللي هو بيان طبعا العدد الأسئلة اللي تم حلها. احنا ما نتكلم عن منتج وما حد استعمله، نتكلم عن منتج نزل أو حل نزل شهر 3 إلى اليوم. أتكلم آخر مرة شاف إنه تقريبا تم استعمال 31,000 سؤال في أكثر من 35 دولة. طبعا نتكلم عن قيمة محلية، عدد كبير من الأسئلة هذه تمت في عمان وفي دول ذات حاجة اللي هو التعلم الطبي.
1: وش تفيدهم الأسئلة؟
0: معرفة علمية، المعرفة الطبية
1: بس. يعني هذه عالمية ولا فقط محلية؟
2: تستخدم كثير طبعاً تحضير الامتحانات.
0: أيوة.
2: تحضير كذا
0: يعني هذا تؤهل الطبيب المتدرب إنه يكون طبيب قادر على القيام بتوفير
1: يتعود على أسئلة.
0: أيوة بتوفير خدمة علاجية راقية، وهذا المستوى الموجود فيه فحققت له. طبعا بيان هي ما مشروع واحد بيكون يتيم، بيان يمكن نقول سوت أخوان، فأخوان هو تطبيق ثاني هو يسمى بريوب هذا لو تسمح لي أتكلم عنه. طبعا التطبيق هذا تم تسجيله الحين في آيزو وموجود معي بسبع لغات ومن ضمنها اللغة العربية، في النهاية ترى حلم موجود مع الكثير من احنا كالأطباء، أنه تدريب والتدريس للطب في يوم من الأيام يكون باللغة العربية. هذا حلم كل واحد يحلمه، لكن ممكن تدريس الطب في هذه المرحلة إذا كان احنا متمنين على المصاري كلها برا. فبالنسبة للبري أوب هي الفكرة أنه المريض لما يكون مثلا مدخل للمستشفى الجراحة طبعا يكون في ضغط، في سكري، في كذا. فالسؤال اللي سأله اللي هو الأشقاء الجراحين، هل هذا المريض مستعد يروح غرفة العمليات؟ يعني من ناحية السكر، من ناحية تحمل القلب وكذا. فهذا اللي يحتاج له تقييم معين. بالنسبة للطب الباطني احنا عندنا اللي هو دورة لمدة شهر لطباء يروحوا في هذا التخصص. لكن لما رجعنا على المراجع، وهذا كان مثل كما تقول مثل حاجة قبل 4 سنوات، لما رجعنا على المراجع ما كان في مراجع كما تقول كافية تؤهل لطباء انه ويش المرجع.
1: في يعني
2: مشكلة حقيقية موجودة،
1: يعني في تحديات بسيطة الواحد ينتبه لها يمكن يجد حل. يعني
0: كنت
1: نظام داخلي، أبليكيشن، موقع مع شفاء، يعني ممكن أنظمة صغيرة بسيطة ما مكلفة، ممكن تدخل القطاع وتعلمنا يعني.
0: فهذا هو البرنامج الحين، هذا من اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأسبانية وكذا. ففكرته بسيطة،
1: وش تسوي؟ إيش تعلمهم؟
0: طبعا هذه الحين تم تحويل عندك مريض، المريض هذا بيروح الجراحة حسب آخر دراسات طبية علمية تم نشرها في العالم. هذا خالق مثل الحاسبات، وهذا يدخل بيانات المريض، تخبر مثلا عمره، طوله،
2: ويعطيك التصنيف،
0: عنده ضغط وعنده كذا، ويقول لك بالتفصيل انه هذا المريض مثلا حالته تسمح انه يروح الجراحه، هل المريض حالته تسمح بالجراحه لكن عنده مخاطر كذا وكذا. فهذا تساعد الطبيب، وهذا كله يعني يختصر كثير من الوقت ويعطي الامكانيه للطبيب تقديم خدمه علاجيه راقيه للمريض. طبعا هذا يمكن تحميله في الجيب.
1: هل ممكن ما يخاف ان الجهاز يقرر عن الدكتور؟
0: لا طبعا كل حاجة في الطب هي وسائل مساعدة، مثل السماعة تحملها وسائل مساعدة، طبعا هذه كلها وسائل مساعدة
1: طبعًا.
0: فذلك تم تسجيله طبعا لما جاء على تسجيل أبل، هذا يعني قصة طويلة يعني حاول تسجيل في أبل وفي أندرويد، وفي النهاية الأول تسجيل شخصي تم رفضه لأنه إحنا ما ممكن نقبل مثل هذه التطبيقات جي من أشخاص ونريد مؤسسات. الحين ويش المؤسسات اللي متسجل هذه التطبيقات؟ فلذلك بيان كانت كما تقول كالمخرج، أن تتجاوز كل اللي هو التعقيدات أحيانا التحليل تحصلها بعد كده تم تسجيل بيانات. طبعا هي شركة ناشئة ومسجلة، ونفس حاجة حصلت على دعم من اللي هو الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، نفس الحاجة يعني. فحصلنا دعم منهم وسجلناها وبدينا فرحنا في أبل وسجلت.
1: ويعطيك الأدوية ويعطيك العلاج ويعطيك كل شيء.
0: الأدوية كل حاجة تري تسأل عن دواء اللي هو المرض مثلا، يقول لك قبل العملية مثلا دواء هو وارفرين هو ملين دم، يقول لك توقف مثلا أبكسبان. الأدوية الأخرى يخبرك بالتحديد، هذا طبعا النسخة العربية
1: ما ممكن لأي شخص يستخدمه بروحه كذا.
0: لا هو هذا مخصص للأطباء يعني. أيوة. وطبعا في بعض اللي هو كما تقول توجيهات إنه هذه وسيلة مساعدة، ونستعمل التقرير اللي هو تقدير حالة المريض بالاستعانة مع الحال المريض كلية، وهي فقط للأطباء. ونفس الحاجة إذا في أي شيء في سياسة خصوصية والمنتج وكل حاجة موجود فيه وبالتفصيل هذا. فهذا مثال واحد إنه، وهذا في خلاء مسؤولية المسؤولية نفس الحاجة، على أساس ما ممكن واحد يجي قانوني يقول لك أنا استعمل تطبيق مالك تمام ونتج عنه كذا. هو وسيله مثل كما تقول انت تلخص المراجع بدل ما توقف نص ساعه تقرا عن الحل لسؤال واحد، تحصل هذا كله يمكن سوا في 5 دقائق. فهذا يساعدك انت تقدم خدمه راقيه مبنيه على احدث الدراسات العلميه، لانه كل اخر الجايد لاينز اللي موجوده هذه 2024 2025 كلها موجوده فيها، انت معتمد عليها.
1: ممتاز. يعني مبني على دراسات يعني محكمه.
0: اي نعم.
1: يعني دكتور حارث، انا دائما اوجه اسئلتي لك لانك ارتبطت ما بين القطاع الحكومي. دكتور عبد الله لا زال في القطاع الحكومي، لكن انت قطاع
2: قحمنا.
1: حكومي بعدين رحت قطاع الخاص. موضوع المشتريات الحكومي في القطاع الصحي احد طبعا يعتبر اكبر العقبات تواجه الشركات الصحيه الناشئه، هي الوصول إلى أول عميل مؤسسي. هل نحتاج إلى مسار وطني لتجربة المنتجات الصحية العمانية داخل المؤسسة الصحية قبل التعاقد التجاري؟
2: الآن في أنظمة تم تطويرها بالفعل، يعني الأخوة في مركز سلامة الدواء يعملوا على منظومات التسجيل لهذه الأدوية وتسجيل الموردين. الآن تطورت عملية تسجيل الموردين بشكل كبير، والآن يتم تسجيل المنتجات أيضا. منصة اللي هي المزايدات الحكومية والمناقصات الحكومية، الآن ممكن الاشتراك، تقريبا جميع مشتريات وزارة الصحة تتم الآن إلكترونيا
1: موحدة.
2: أيوة موحدة، أنا مسجل فيها وتوصلني في اليوم عشرات الإيميلات من كل صغير، على حسب طبعا الفئة اللي أنت مسجل فيها وكذا، لكن أصبحت عملية الوصول سهلة كثير للمؤسسات الصغيرة
1: وأيضا للمؤسسات العمانية وغيرها.
2: يعني اختلفت كثير عن مثلا السنوات السابقة، اختلفت كثير. لكن الآن تركيز القطاع الصحي في عمان على التصنيع في عمان، أصبحت الآن مشاريع كثيرة ودعم حكومي كبير، واكتشفنا في فترات أنه عدم

0: موجودة الآن في المنصة، ممكن أيضا شيء أيضا الدخول إليها و للمؤسسات الصغيرة المتوسطة أو المتخصصة.
1: ممتاز.
0: نقطة أنا بغيت أذكرها كقصة، يعني أحد الخبراء في الشركة من دولة خارجية وقال لي أنا خبير وأنا أريد أبيع لك الحلول اللي عندي. قلت له ممتاز، إيش يعني أنت إيش الحلول اللي عندك؟ قال لي أنا لا، عشان أعطيك حلولي لازم أعرف إيش مشاكلك. زين. قلت له كيف يعني؟ قال لي أعطيني مشاكلك عشان أعطيك أبيع لك الحلول لها.
1: اوكي، انا ببيع لك.
0: فقلت له أنا علشان أعطيك مشاكلي كم تدفع لي؟ فشاف علي وقال لي كيف يعني أنا جاي أبيع لك الحلول، أنت أعطيني المشاكل مجانا. قلت له أنا مستحيل أعطيك مشاكلي مجانا، أعطيك مشاكلي تدفع لي عنها.
1: صحيح.
0: فالحقيقة في القطاع الصحي حضرت مؤتمر كان في تايوان، جزء من أو المنظمين للمؤتمر لما عرفوا خلفيتي قالوا لي احنا نريدك تحضر معرض رديف أو كذا معاه. فقلت لهم تمام وسجلوني معاهم. لما وصلت هناك اكتشفت انه حاطين طاولات كذا وحطوا اسمي، ويجوا المبتكرين وعندهم بروتوتايب او اجهزه اوليه ويقول لي شوف على هذا الجهاز اعطيني رايك. زين. ويمر على الثاني، فواحد منهم كان جاب جهاز يقص حبه الدواء الى نصين، يعني صنعه كذا بطريقه. فقال لي انا سويت كذا وكذا، يريدني انا اعطيه رايي كواحد يشتغل في المجال الطبي واخبره ايش المشكلات اللي في المنتج اللي
1: عشان
0: طوره.
1: احسنه واطوره.
0: ففعليا هناك مجال كبير جدا جدا جدا للابتكار، من عربة عرب اللي تستخدم في مثلا التمريض علشان يجمعوا عينات الدم. احنا سوينا مشروع انه تصميم هذه العربة وايش اللي مفروض يكون فيها، لان هذه العربة لما انت تبحث عنها في شركات تصنع العربات، هذه العربة يحتاج لها جهاز، يحتاج لها كذا، وايش تنظيمها وايش حجمها. ففي عندك مجال ابتكار في تصميم الأثاث الطبي اللي يستخدم في الأغراض الطبية. كمثال احنا عندنا واحد من أكبر مراكز جراحة المسالك البولية في عمان، فاحتجنا إلى طاولة للختان للأطفال. دورنا في الشبكة وما حصلنا على منتج اسمه طاولة مخصصة للختان، بحيث انه الطفل الصغير يكون فيها ويتم تثبيته ونظيف وكذا وكذا. فانا ما حصلت، وين رحت؟ رحت للاخو عندكم عبد الله في مستشفى الجامعه وحصلتهم مصممين حاجه جميله، يعني طاوله كذا. فقلت انا صورت هذيك وشفت، بعدين جيت عملت يعني تطوير لها وصممتها بطريقه، والان ممكن هي تصبح منتج، ممكن احط له تسجيل أصنعه في مصنع في أي مكان، ويمكن أنا أبيعه
1: منتج.
0: كابتكار. ففي المجال الطبي مجال خصب جدا، أنا حرام أعطي مشاكلي مجانا لآخرين. كثير من الشباب تواصلوا معي، شاركت فترة في فعالية في جامعة الألمانية جوتك، وكثير من الشباب جايوا وأنا أعطيتهم تحديات ومشاكل وجلسوا معي، بحيث أنه إذا فهموا المشكلة هم عقولهم يعني عقول شباب يفكروا من منظور آخر. فالابتكار ممكن نحتاج نعمل طريقة تأطير أنه هؤلاء الشباب نشاركهم، نعطيهم التحديات ينظروا لها من منظور من منظورهم الخاص بطريقة آمنة، يقدروا يتصلوا مع الناس اللي في المختبرات، أطباء في الأجنحة، أقسام المشتريات في المؤسسات الصحية. أعتقد بيئة الابتكار في القطاع الصحي بيئة خصبة جدا جدا، وأي منتج أنت تعمله إن شاء الله طاولة

0: صورتان، إذا
1: موجودة
0: أنت تنظر على السوق العالمي،
1: صحيح،
0: إذا أنت
1: طلب
0: وفرت
1: كبير،
0: طلب
1: طلب
0: كبير،
1: كبير
0: ويمكن أنت تعمل شركة من
1: صحيح.
0: المنتج البسيط الواحد. وأنت لاحظت دكتور عبد الله، يمكن شركات تيجي بس مركزة على نقطة بسيطة وعاملة بزنس كامل.
2: صحيح.
1: هو دكتور يعني أنا يمكن حكم إني أحكم في بعض المسابقات الابتكار، كثير من الابتكارات الدكتور أيضا عبد الله، كثير من الابتكارات تجي قياس الضغط، قياس الدم،
0: صحيح،
1: جهاز،
0: نعم،
1: أجهزة تقيس يعني نسبة كذا، وقياس نسبة السكر، وأيضا ما تحص يعني فقط تصل لهذه المرحلة من المسابقة وبعدين تموت هذه الأفكار.
2: صحيح، هو التحدي.
1: هل التحدي الكبير مثلا قياس الضغط، قياس نبضات القلب، نبض جهاز للمرأة الحامل يعني تركب هذا الجهاز وما يحتاج تروح المستشفى إذا حست أن يعني ما في دقات قلب أو شيء للطفل، يحط هذا الجهاز على البطن ويقيس، يعني يقدر يقيس لها الأشياء الحيوية أو إيش يسميها،
0: قياس اللي هي مؤشرات الجنين،
1: المؤشرات الحيوية للجنين،
0: المؤشرات.
1: وما يحتاج تروح المستشفى.
2: صحيح،
1: فمثل هذه المشاريع للأسف يعني تصل لهذه المرحلة من المسابقة وتموت، يعني ما نشوفها على أرض الواقع. هل مشكلة أن ما في إيمان بمن هذه الأجهزة راح تكون ممكن تصنع، أو فيها تحدي عالمي، أو فيها موافقات عالمية، أو يعني نسمع منهم ان لما نروح نسجل ونحاول يقولوا ان هذه لازم موافقات
2: صحيح
1: عالمية
2: صحيح،
1: ولا وفيها، يعني خلاص يملوا، يوقفوا لهذه المرحلة، خلاص ما يكملوا مرة ثانية، ما يروحوا للخطوات، او يصبروا او يحاولوا او يكملوا. ما ادري، نحتاج الى ان يعني
2: نعم
1: يمكن الوزارة يعني مثل ما ذكرنا اللي هو مركز الابتكار هذا جدا مهم، فكرة جميلة أنها تكون موجودة في وزارة الصحة بشكل سريع، يعني لأن هذا القطاع هو قطاع جيد، قطاع واعد، قطاع لازلنا يعني نستورد كميات كبيرة من كل شيء، من المعرفة، من البيانات، من الأجهزة، من الأدوية. فأنا أتوقع أن لو حاولنا أن نثق في واحد اثنين ثلاثة راح شوي شوي. ليش؟ يعني هم وثقوا في الفكرة خارج وجابوا، من سواه؟ سواه أشخاص،
2: صحيح،
1: يعني فكرة أشخاص، وما يمنعنا نحن أيضا، ما ينقصنا شيء، يعني ما أعتقد شيء ينقص، يعني هو
2: صحيح،
1: إنسان أيضا وعمل هذه الفكرة وصنع، ومتاح عند المصانع ومتاح كل شيء، أيضا نحن ما يمنعنا نبدأ.
0: هو جزء لأنه في أو عملية الابتكار ممكن أنت تقسمها إلى مراحل. الجزء الأول هو جزء الاحتضان من الفكرة
2: صحيح.
0: والبروتوتايب وهكذا، وبعدها جزء المسرع. أعتقد إحنا عندنا محتضنات، لكن نحتاج تطوير أكثر واستثمار، يمكن تمكين للمسرعات في المجال الطبي، اللي هو ياخذ الفكرة الابتكارية ويوصلها إلى السوق.
1: منتج
0: أيوة، فجزء المسرع أعتقد في مجال، وما أنه بيكون، خصوصا إذا إحنا ما نتكلم عن الاختراع، نتكلم عن الابتكار، لأنه
1: تطوير تحسين.
0: تطبيقات موجودة وسهلة، ما أعتقد مكلفة كثير، وكثير منها هي تستخدم تقنيات موجودة أصلا. يعني مثلا الذكاء الاصطناعي هو
2: نعم.
0: موجود، يعني ما يحتاج أنه تراخيص يعني أوروبية أو أمريكية أو FDA أو غيرها. في كثير من مجالات الابتكار ما نحتاج، لكن نحتاج نسرعها من البداية. إحنا نختار المنتجات اللي لها تطبيقات
1: صحيح
0: سوقية
1: صحيح صحيح
0: وموجودة، ممكن إحنا نختارها.
1: صحيح،
0: يمكن من 100 لو طلعنا 3 4 فالعملية
1: إنجاز
0: مجدية جدا،
1: إنجاز
0: مجدية
1: لو
0: جدا.
1: بدينا بواحد.
2: أنا أشوف في جانبين في هذه النقطة، إنه بعض الأفكار تكون يعني لما تكون مع اللجان المحكمة يعني تظهر أنها أفكار طيبة، لكنه وطبعا لما تروح المرحلة الأخرى، مرحلة الاستثمار، طبعا المستثمر يريد حاجة واحدة، هل فيها بالفعل حاجة في السوق، وكم كمية الاستثمار. فالمشكلتين تكون هناك أحيانا، قد يكون ما في حاجة حقيقية، لأنه مثلا لو أتكلم عن هذا كوب القهوة، هي نفس القهوة بس أنا بدلت الحين قدمتها المنتج ككوب أحمر أو أخضر أصفر، ففي النهاية ما بيكون في حاجة حقيقية هذا الشيء، وهي عبارة عن أفكار مكررة، فالمستثمرين ما يشوفوا فيها كما تقول فرصة. التحدي الآخر اللي موجود هنا إنه نفس الحاجة بسبب إنه كثرة الأفكار وقلت كما تقول طلب. أو محدودية الدعم، المستثمرين قد يكون يخضوا الأولوية للأفكار اللي قابلة للنجاح بنسبة كبيرة. موضوع مراكز الابتكار الحين الحملة في توجه نفس الحاجة، في مركز ابتكار نقل اللي هو التكنولوجيا في جامعة سلطان قابوس، وفي مركز آخر الحين تم إنشاء في المدينة الطبية الجامعية، فطبعا أكيد بيكون على دور كذا غير على المراكز البحثية. فهي التوجه العام اللي تحسه ك يعني مبتكر إنه في توجه إنه زيادة الدعم، فهي فرصة. أنا الرسالة أوصلها الأخوة يعني والأخوات الموجودة إنه في فرص موجودة، لكن الابتكار ينبغي أن يبنى على فجوة أو حاجة. ممكن أنا أريد أسوي ابتكار من حاجة ما فيها أصلا مشكلة هناك، لأن ما بيكون حاجة في السوق، ويكون طبعا. فقط هو مضيعة الوقت والمال
0: طبعا. وهذا واحد من الأسباب دكتور عبد الله، يعني أنا دخلت القطاع الخاص لأنه فعلا إذا أنت تملك المرافق، تملك المؤسسات، مثلا إحنا الآن نملك مركز أو في ضمن المجموعة إحنا نملك مختبر مركزي، فأنت ممكن تعمل ابتكارات كثيرة فيما يتعلق بخدمات التشخيصية. إحنا نملك مثلا كمستشفى، أنت تملك مثلا كمركز متخصص، كمجمع، كمركز صحي. مرات كثيرة وجود الإيكو سيستم أو البيئة اللي هي تمكن انك انت تجيب الافكار او تجيب الفرص الابتكارية،
1: صحيح.
0: ايضا يكون عندك نسميها هي منطقة الاتصال، لانه ممكن المبتكر هو ما يعرف في الطب لكن يعرف في التقنية،
1: صحيح.
0: يحتاج يعني مثل المترجم تكامل. المترجم بين هذا الحين ما شاء الله الدكتور عبد الله هو جمع الطب مع البرمجة والآي تي كذا، لكن في معظم الأحيان بتحصل اللي اشتغل كذا
1: عنده كذا بس
0: ما عنده كذا، فإحنا نحتاج اللي هو هذه اللي هي تأطير الاتصال، وبعدها إيش اللي يصير الخطوات من الاحتضان، ويعني أول مرحلة اللي هي كمشروع بحثي، وبعدها الاحتضان، وبعدها التسريع، لو نأطرها بحيث يعني نركز على المشاريع اللي هي فيها تطبيقات سوقية وعائد سوقي، كثير منها موجودة مثل المنتج اللي طور دكتور عبد الله.
1: الآن بنك التنمية، جهاز الاستثمار مثل ما ذكرت دكتور عبد الله، في فرص كثيرة جدا جدا. يعني دكتور عبد الله، لو منحت الفرصة اليوم لتغيير شيء واحد فقط في القطاع، في منظومة الابتكار في القطاع الصحي، دقيقة لأن في نهاية الوقت، إيش تغير؟ واحد أنت
0: دكتور عبد الله ولا دكتور حارث؟ الحين تأشر علي وأنت قلت
1: أشر عليك.
0: إذا في شيء واحد
1: أنا أحس عندك شيء.
0: إذا في شيء واحد أنا أعتقد إنه الآن عندنا فرصة ثمينة جدا مع الذكاء الاصطناعي. أصبح يقول لك الملعب الآن متوازن، يعني الدول المتقدمة اللي هي اللي فيها يعني ممكن عندها مراكز بحثية وعندها موارد وعندها كذا. إحنا لو قبل 4 أو 5 سنوات قبل ثورة الذكاء الاصطناعي كان صعب نلحقهم، الآن أصبح الملعب يعني إحنا نلعب على نفس المستوى. الآن ممكن إحنا فعليا ما بس يعني ننافسهم لكن حتى نتغلب عليهم، فهذه فرصة كبيرة جدا جدا جدا. وأعتقد أنه إذا في نقطة بس أريد أذكرها هو أنه لا نترك هذه الفرصة تضيع من أيدينا، الفرصة هذه اللي هي يمكن 12 شهر القادم.
1: صحيح. دكتور عبد الله، إيش نصيحتك كونك دكتور ولازلت دكتور وطورت منظومة وتعلمت قطاع جديد، قطاع البرمجة، قطاع صعب، حتى المتخصصين في قطاع البرمجة يمكن بعض الأحيان يواجهوا صعوبات كثيرة في البرمجة تطوير البرمجيات أنت في قطاع مختلف، في صعوبات وفي تحديات وفي تحتاج وقت، فوق ذلك أنت الآن تعلمت البرمجة وبديت تدفع بمنظومة جديدة، إيش نصيحتك لزملائك الأطباء في القطاع الصحي، زملائك أيضا ممرضين، زملائك أيضا مساعدين مرضى وغيرهم من القطاع والإداريين الموجودين في المستشفيات حاليا يسمعوك؟
2: باختصار ولا
1: في وقت
0: طبعا. دقيقة واحدة يقيسوا لك الوقت.
2: لا هي الفكرة هنا، شوف تحليات موجودة وكل حاجة أنا سويتها في الماضي بسبب تحدي، ما كنت يعني تحليل بيانات، ما كنت أعرف أسوي تحليل بيانات، لكن حصلت ممكن باحث تحدي الكبير كيف تحل بيانات، فتعلمت تحليل البيانات، بديت على المشين ليرنينج، كان عندي بس حاجة فكرة بحثية، ما كنت أعرف كيف أسوي المشين ليرنينج، احتجت وحصلت نفس حاجة الصعوبة والتأخر، فتعلمت بايثون. ونفس الكلام بغيت أسوي تطبيق، حقيقة اجتمعت مع لوكال وبرا وكذا على واحد يبني على أساس واحد يقرأ بيان، بس الفكرة مع البيان معقدة ما قرر يفهموها، فلذلك كلها يعني مدفوعة كذا. آخر ورشة عمل سويناها في اللي هو برنامج الطب الباطني اللي هو تقريبا قبل شهر، كان عنوان الابتكار في المجال الطبي، وزعنا الأطباء إلى مجموعات وكل واحد طلبنا منه يعرف مشكلة حقيقية موجودة في المجال الصحي، وقمنا محكمين ما شاء الله على المستوى خارجي من عمان تل وشركات أخرى وكذا. طبعا كل يعني ما شاء الله عجب لما الأطباء اللي عطيتهم الجو وعطتهم المجال، أفكار ما شاء الله بالفعل ضربت في الصميم، لأنها جاية من واقع تجربتهم واحتكاكهم مع المرضى وعوائل المرضى، يعني جت من الحق المبني على الحاجة، فهذه الأفكار كلها قابلة للتطبيق، على الأقل من هذا فكرتين من هذه الأفكار أصبحت أو قاعدة نصبح شركات، واحدة من حصل دعم واحدة في المجال هذه. فنصيحة الأطباء هو أي مجال شخص الآخر تطوير النفس، والحين مجال التعلم والتطوير ما يعرف متاح. اللي هو soft skill هذا أصبح متاح، جامعات عالمية جوجل وغيرها وهارفرد يقدموا كورسات كثير منها بالمجان، وحتى الواحد لو صرف يعني على أساس كورس وكذا هذا يعتبر ترى استثمار. فمجال تطوير الذاتي سواء في البحث العلمي أو في الـ AI أو في الإدارة ما يجب أن توقف، لأنه في النهاية الطبيب ترى ما عمل فقط يعالج المريض، على أساس يعالج المريض لكن لازم يكون معه مهارات أخرى، وإذا المهارات وقفت العناية الصحية ما تكون مستوى، يعني مهارة إدارية قيادية، موضوع البحث، موضوع التعليم، طبيب لما يداوم ترى في سوها الحاجات كلها مع بعض، هو معلم ومدرس ومعالج وباحث. فبدون تطوير النفس الحقيقة يعني خاصة مع الذكاء الصناعي، يعني الذكاء الصناعي راح يخدم الأطباء، والأطباء اللي يكونوا كما تكون مسلحين بالذكاء الصناعي بيكونوا قادرين على الإنتاج بشكل أكبر.
1: جزاكم الله خير دكتور حارث الحارثي، أيضا دكتور عبد الله العلوي، شكرا جزيلا لكم. يعني يمكن أتوقع أن نجاح الابتكار الصحي يعني ما فقط يبدأ بموضوع التقنية وينتهي بالتقنية مثل ما ذكر الدكتور، أنا أتوقع أنه يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى الثقة، ويحتاج إلى التشريع والاستثمار والأخلاق، والأهم أن يبقى طبعا الإنسان دائما في قلب هذا الابتكار. وجزاكم الله خير، أنا سعيد جدا فخور فيكم ككوادر وطنية، يعني اليوم أعتبر هذه الحلقة حلقة مدرسة من المعرفة، مدرسة من الإلهام، مدرسة من أيضا الإنجاز، ويعني لما نجد مؤسساتنا تمتلك هذه القامات من الشباب، أنا أتوقع اللي يشتغلوا حواليكم محظوظين أن يشوفوكم بشكل دائم. أنا اليوم أستمع لكم وودي أن أكون قريب منكم بشكل دائم حتى أستمع هذه الكلمات وأستمع هذا الإلهام المنقطع النظير، ومحظوظ من يعمل حواليكم بشكل دائم، فخورين فيكم، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أيضا يعني شباب ملهمين للآخرين، شباب أيضا داعمين للابتكار، لأن الابتكار هو أهم عنصر، أهم قيمة ممكن يعني يمتلكها البشر حاليا ويطوروا فيها بلدهم. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، وأيضا نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة في رعاية الله. معكم في الإعداد والتقديم بدر من أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد الشملي.
3: نبض الابتكار.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم نتحدث عن العقيدة عند الطفل، لأن العقيدة عند الطفل ما تظهر في الأسئلة فقط، تنعكس أيضا في السلوك، تنعكس في نظرته للحياة، تنعكس في شعوره بالأمان أو الخوف. الطفل إلا يفهم أن الله رحيم عادل قريب يختلف سلوكه جدا عن طفل ينشأ على صورة مخيفة أو غامضة عن هذا الدين. علشان كذا العقيدة هي مش درس يلقن، هي معنى نعيشه، هي صورة تتكون في القلب قبل العقل وتشكل هالأساس الحلو، أساس السلوك اليومي للطفل، من صدق، من تعامل مع طريق، من طريقتها في الصح وفي الخطأ وفي حتى العودة. ولأن هذا الأمر أو هذا السؤال صار يتكرر كثير علي من الأمهات، كيف نكلم أبنائنا؟ ابني جاي يسأل، ابني جاي يستفسر، كيف أرد عليه؟ أنا يعني مرت علي أو مر علي حديث الرسول لما غضب مر على أصحابه وجدهم يتحدثوا في العقيدة فطلب منهم أن يخوضوا في حديث غيره، يعني والحادثة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا ما نناقش أو مثل ما يقال يعني دق ديبلي أن في العمق. أنت ما جالس الحين في محضر تناقش عقيدة، من احترامنا لهذا الدين إحنا نلتزم بأوامره ونواهيه، ولكن ما معناته في عندك طفل في البيت يسأل وأنت ما تجاوب؟ أنا أذكر في رمضان بالتحديد، رمضان الماضي، مرت علي واحدة من الحالات في شهر رمضان، وأنا ذكرتها حتى هذه القصة أذكر في إحدى المؤسسات قبل فترة كانت عندي محاضرة معاهم، فتحدثنا عن هذا الأمر وذكرت لهم هذه القصة. في شهر رمضان وصلني اتصالات وأنا في عندي يعني أكثر من رقم، واحد من الأرقام خاصة بالبيت فقط للأطفال الله يحفظهم، وصلني اتصال على رقم البيت، وهذا الرقم جدا خاص، جدا جدا خاص، بس ما شاء الله يعني تبارك الله من حرص هذه المرأة عرفت توصل لهذا الرقم. الظاهر هي كانت تتصل هنا وتتصل هنا وترسل هنا وترسل هنا لحد ما وصلت من حرصها على على على رقم الهاتف في البيت، وكانت بعد صلاة التراويح. فرديت عليها فتقول لي أنا وينك يا أستاذة وأنا من الظهر وأنا أحاول أوصل لك. فأنا أقولها يعني خي أنا توقعت يعني أمر كبير، بالعادة يعني في قضايا معينة توصل يعني لهالدرجة، فأنا أقولها شو صاير يعني من عندي؟ تقول لي أنا ما تعرفين، ما شاء الله يعني حصلت هذا الرقم، لأن الرقم كان جدا، بس من حرصها، من حرص هذه الأم إن هي اليوم أنا لازم أكلمك، لازم أكلمك. قلت طيب شو صاير يا بنت الحلال؟ صلاة حتى صلاتنا ما حتى صلاتنا ما كملناها، فشو اللي صاير؟ قالت أنا مصدومة يا أستاذة، اليوم بنتي تسألني عن الله. قلت لها كيف يعني تسألك عن الله؟ تقول لي تسألني عن العقيدة، تسألني عن الله، تسألني. قلت لها طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة مستقبل هذه البنت خلاص واضح. قلت لها بنت الحلال صلي على النبي، ما علي عطيني شوي أنا أخلص إن شاء الله صلاتي وراجعت لك. لا يا أستاذة وأنا الحين وأنا حتى ما عرفت أفطر ويشهد الله علي إن كيف حالتي اليوم. قلت لها صلي على النبي ما فيها إلا الخير. خلصنا وراجعت لي هذه الأم كلمها، لما كلمتها قلت لها احكي لي بالتفصيل شو اللي صاير. قالت بنتي اليوم فجأة وفي شهر رمضان يكثر يا شاء الله الأحاديث، يعني الإذاعة، التلفاز، كل مكان ما يقصروا، السوشيال ميديا عن يعني الله سبحانه وتعالى، عن التقرب إليه، الحديث هذه تكثر في شهر رمضان. فهذه البنت سمعت مقطع فتسأل عن الله، وين الله موجود، وين، تقول لي تسأل عن الله وين الله موجود، وبدت تسألني يعني تستفسر. قلت طيب وين المشكلة؟ قالت لا يا أستاذة هذه يعني لا يكون لها قلت لها البنت كم عمرها؟ قالت لي بنت عمرها 7 سنين. قلت لها يا بنت الحلال، المشكلة ما في البنت، المشكلة في فينا. ده أنا دائما أقول هذه الكلمة، المشكلة مش في أطفالنا، المشكلة فينا إحنا. لما البنت جاية تسأل معناها في أسئلة عندها، ما هو رب العالمين كرمنا بهذا العقل، نسأل نستفسر. كم من الناس والبشارات الحمد لله رب العالمين الطيبة في هذه السنة، كثير من الناس يعني سمعنا إن دخلوا لهذا الدين الرائع، الدين الإسلامي. فلو ما سألوا ما كان دخلوا، لو ما استفسروا ما دخلوا. فبنتك الحين عمر 7 سنوات، هو عمر الفضول، تريد تعرف، جاوبيها أجوبة تناسب سنها. الحين شو هذه القضية اللي صايرة اليوم؟ قالت يعني بنتي ما بتنحرف في عقائدين. قلت لها لا إله إلا الله. أنت الحين كأم، أنا أسألك، أنت الحين كأم لما كنت في هذا العمر ما مرت عليك هذه الأسئلة؟ تمر علينا الأسئلة في هذا العمر، في الطفولة بالذات، الطفولة المبكرة والمتوسطة، تمر وتكثر أسئلة. إذا بنتك في البيت ما سألتك، من تسأل؟ لا تحولوا كل قضية وكأنها نهاية الدنيا. أنا أرجع أقول للمرة الثانية، المشكلة مش في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا. المشكلة دائما على الأغلب في نظرتنا إحنا للأمور. لما نجعل أبنائنا يمارسوا هذه العبادات تكون كعادات من دون فهم من دون أسئلة، ما في ربط، ما نربطهم لا بالله ولا نربطهم بكيف إنه يعني وجوده ولا بعدله ولا برحمته ولا، إحنا ما نربطهم بحاجة. إحنا نأمرهم صلوا، صوموا، حجوا، تصدق. طيب ليش هنا في أسئلة تمر عليهم.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: في عالم نفس يقول كلمة مهمة، يقول إن الفضول هذه سمة فطرية عند الطفل، وهذا الأمر فعلا السنوات الأخيرة الحديثة والأبحاث الحديثة تقولنا إن هذه السمة مرتبطة ارتباط مباشر عند كل الأطفال، تظهر من السنوات الأولى وهي الأساس في التعلم في اكتشافهم للعالم. حتى نظرية جان بياجي هذه المشهورة في النمو المعرفي تقول إن الطفل يتعلم من خلال التفاعل مع البيئة وطرح الأسئلة ومحاولة الفهم، أن الفضول هو الأداة الرئيسية علشان هم يبنوا المعرفة. ما هو إذا أنت ما جاوبتيه، من بيسأل؟ كونوا لهم مصدر الأمان، حتى مصدر الأمان العقائدي. ما هو نشأتهم الأولى عندكم أنتوا، إذا ما جاوبتيهم وكنت أنت بهذا الرعب. أنا حاتي البنت الحين لما شافت الأم بهذا الرعب، هل معناها الأسئلة اللي عندها بتموت؟ لا ما بتموت، بتضل الأسئلة هذه ما تموت، بس الخوف إنها تأخذها من مصدر جديد، الخوف إن هي تروح تدورها في مكان آخر وهذا المكان لعل ما يناسب. الرسول حبيبي رسول الله في رواية يعني لأبو داود يقول إنما شفاء العي السؤال. شو هو العي؟ الفضول، الجهل. يقول شفاء العي السؤال، يعني إن الطفل بيسأل حتى في الأمور العقائدية. فعلشان كذا الأمهات والآباء اللي يسمعوني، أرجوكم أنتوا تثقفوا، أرجوكم لا تدعوا في كل صغيرة وكبيرة أنا أتصل بالمختص، ابني كل، ابني شرب، ابني قال، ابني سأل، ابني فعل، ابني، اللهم لك الحمد أنتوا كبرتوا على الدين وكبرتوا على الإسلام وكبرتوا على السلوك الطيب. ما كان في هذا الأخصائيين اللي تتصلوا بهم كل اليوم، أصبح في أهالي يتواصلوا معانا على كل صغيرة وكبيرة. أبنائنا ما فيهم إلا العافية إن شاء الله، أبنائنا ما فيهم إلا الخير، هم يالسين يمارسوا طفولتهم لا أكثر ولا أقل. لا نبالغ أن إحنا نحول كل حاجة عندهم لاضطراب، ابني عمل، ابني فعل، ابني، ما فيهم إلا العافية، هم يمارسوا طفولتهم. إلا إذا تحول هذا الأمر لعادات، هذا أمر مختلف. فالابن لما إحنا ما نقول لا تسألوا، إحنا لكن نقول تكون في توعية مناسبة لي أنا كأم وكأب. احنا ندير مثل هذه الامور ايضا في بيوتنا. نظره الفزع اللي شافتها البنت هذه ما بسيطه، بنت سالت عن الله سبحانه وتعالى، وين المشكله اجاوبها؟ وين المشكله اجاوبها عن الدين؟ وين المشكله اجاوبها الله سبحانه وتعالى حبيبنا ربنا ما تشوفه، فهي تسال عنه، وين المشكله؟ ليش عقدنا الدنيا؟ ليش عقدناها على اطفالنا؟ من الجيد ان احنا نوعي نفسنا في هذا الامر ونكون جاهزين لمثل هذا النقاش. اللي يسمعوني الحين الأمهات الجدد والآباء الجدد، من الجيد تكونوا أنتم حضرين نفسكم لمثل هذه الأسئلة، بيسألوكم في أمور عقائدية. وأرجع أقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما شفاء العي السؤال. أخيرا، العقيدة عند الطفل هي مش حفظ، هي شعور، هي مش خوف، هي ثقة، هي مش كلمات، هي سلوك يومي بيشوفه وبيعيشه. فأرجوكم ثقفوا نفسكم علشان تكونوا لهم هذا المصدر للأمان العقائدي، لأن شئنا أم أبينا هذه الأسئلة لازم بتمر على هذا الطفل في مرحلة من حياته، فعلشان تكونوا أنتم المصدر الأول والآمن اللي يجاوبهم عن هذه الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، وإن شاء الله بيتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة أخرى.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: friend.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
3: I can't go back.
1: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. شكرا شكرا.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان
2: الإنسان
1: مسك النهار.
2: مسك النهار.
1: مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: الشهر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
0: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية الضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهله وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف منكرا.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي. إمتى الحلوة

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وفي صباح أحد الأيام يدخل بتروف إلى مكتبه شارد الذهن، فيفاجأ بوجود صور كبيرة له على جدران المكتب، وقد وضعت في براويز أنيقة، فيصاب بالدهشة ويقترب من الصور ويتأملها بشعور زهو خفي، وهو يحدث نفسه:
1: يا إلهي، هذه رسوم لي. آه، إنها جميلة حقا. هذه أول مرة أرى نفسي بهذا الجمال. من الذي علقها يا ترى؟
2: أنا.
1: أنت؟
2: نعم أنا، واسمي إيفان بيتروفيتش.
1: آه، أنت الموظف الجديد.
2: هذا صحيح، وللفخر بمقابلتكم.
1: ولماذا علقتها؟
2: لأنكم تستحقونها وأكثر من ذلك، كرد لمعروفكم لما تفعلونه من تضحيات في الشركة.
1: ومن هو صاحب الفكرة؟
2: أنا طبعا، وأنا المشرف على تنفيذها. اسمح لي بتعديل هذه الصورة قليلا، إنها مائلة، وهذه أيضا.
1: ولماذا انتقلت إلى شركتي؟
2: لأنني قد سمعت الكثير عنكم، ولأنني أريد أن أكون قربكم لأستفيد من خصالكم وميزاتكم العظيمة.
1: كلامك غريب ولكنه يعجبني.
2: سيدي، أنا أعلم أنك تكره الكلمات البراقة الرنانة، ولكن أعلم يا سيدي أنك مديري وأنا موظف عندك، ونحن جميعا في مركب واحد، ولنا هدف واحد، وهو رفع شأن هذه الشركة والوصول بها إلى بر الأمان والازدهار.
1: أعود لسؤالي، لماذا قمت بتعليق هذه الصور؟
2: المدينة كلها تحبك يا سيدي، الشيوخ، الشبان، وحتى الأطفال، فهم يعتبرونك كأبيهم، وهذا كما أعتقد شعور متبادل، لأنك أنت أيضا تحبهم، وهذه الشركة تتقدم وتزدهر بفضلكم.
1: أرجوك أرجوك، أنا لم أفعل شيئا.
2: هذا تواضع تواضع، ما أروع ذلك.
1: هل قلت بأن الجميع يحبني؟
2: نعم يا سيدي نعم، ولكن اسمح لي أن أقول بأن هذا الحب يحتاج إلى شيء هام يحميه.
1: ما هو؟
2: الهيبة.
1: الهيبة؟
2: نعم الهيبة، يجب أن تكون مهابا في نظر الجميع، السكرتيرة، مدير مكتبك، الموظفون، المراجعون، والمواطنون.
1: لم أفكر في أمر الهيبة من قبل.
2: يجب أن تفكر فيها من الآن وصاعدا.
1: معك حق، سأفكر في الأمر.
2: وهناك أمر آخر يا سيدي.
1: ما هو؟
2: يجب أن يكون لك جو خاص بك.
1: لم أفهم.
2: يعني أن تحيط نفسك بهالة من الاحترام.
1: ما الهدف من ذلك؟
2: لن تستطيع أن تقوم بواجباتك ومسؤولياتك على الوجه الأكمل دون هيبة وهالة احترام.
1: ربما.
2: لا تقل ربما، أرجوك قل هذا صحيح.
1: هذا صحيح.
2: رائع رائع رائع، هذا ما يجب أن يكون.
1: ماذا تقول؟
2: أقول إن مسألة الهيبة والاحترام ليست مسألة شخصية تهمك أنت فقط، بل هي تهم البلد بأكمله، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني أعلق هذه الصور. هل عرفت الآن؟
1: عرفت عرفت.
2: إياك أن ترد عليه مباشرة.
1: ها؟ ولماذا؟
2: انتبه، أنا سأرد. نعم، أتريد الأستاذ بيتروف مدير الشركة؟ نعم موجود، اتصل بالسكرتيرة. لا تعرف الرقم؟ اتصل بالاستعلامات. مع السلامة.
1: لماذا فعلت هذا؟ كنت أستطيع الرد بنفسي.
2: هل عدت ثانية لأسلوبك القديم؟ هذا غير معقول، لا يجوز لمدير الشركة أن يرد بنفسه، لا يجوز أن ترد على كل من هب ودب. جوهر القضية يا سيد بيتروف أنك صاحب مسؤوليات كبيرة، يعني أنت مشغول دائما، ولا يجوز أن تشغل نفسك بهذه الأمور التافهة.
1: أيمكنني الرد إذا لم أكن مشغولا؟
2: يبدو أنك نسيت مسألة الهيبة.
1: الاعتياد عليها أمر صعب
2: في البداية فقط، وبعدها ستعتاد عليها وتحبها شيئا فشيئا.
3: صباح الخير.
1: من هذا؟
2: هذا هو النحات باربوف، أهم نحات تماثيل في المدينة، وأعماله محط اهتمام وتقدير. ألا تحب الفن؟
1: طبعا طبعا أحب الفن والفنانين. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، جئت لأصنع لكم تمثالا مدهشا.
1: ها؟ لي أنا؟
2: طبعا طبعا لك أنت يا سيد بتروف، من أجل الهالة والاحترام، هل نسيت؟ ابدع عملك أيها الفنان.
1: الآن؟ هذا وقت عمل، أليس الأفضل بعد الدوام؟
2: وهذا هو جوهر العمل، اجلس هنا إذا سمحت.
3: سأخذ لكم بعض الصور إذا سمحتم. أمل رأسك إلى اليمين قليلا، أكثر، اعدل ظهرك أكثر، رأسك إلى الأعلى.
2: لا تبتسم، رأسك إلى الأعلى. ارفع كتفيك قليلا ثم اعبس، اعبس أكثر أكثر أكثر. يجب أن يشعر الناظر إليك بالهيبة والخوف، ومن الخوف ينبع الاحترام.
3: أريد صورة بروفايل لوجهك، وأريد أيضا صورة لظهرك.
1: ومن الذي تهمه صورتي من الخلف؟
3: أنا، حتى أستطيع تقدير أبعاد التمثال.
1: هل انتهيت؟
3: انتهيت من التصوير. هل يمكنك أن تزورني في الاستوديو بعد 10 أيام؟
1: ولماذا؟
3: من أجل اللمسات الأخيرة للتمثال، أحتاجك نصف ساعة فقط.
2: سيأتي سيأتي، اطمئن سيأتي. مع السلامة.
1: هل تعتقد أن التمثال سيكون أجمل من هذه الصور المعلقة؟
2: لن نحكم على التمثال قبل رؤيته، أنا واثق أنه سيكون تحفة فنية.
1: أنا في الحقيقة تعجبني هذه الصور جدا، سأنادي السكرتيرة. ماريا، ماريا.
0: صباح الخير يا أستاذ بتروف، شكرا لكم، ابني قد أصبح بصحة جيدة.
1: أنا لم أستدعك لأسألك عن ابنك.
0: ماذا تريد إذن يا سيدي؟
1: ما رأيك في هذه الصور؟ انظري إليها جيدا، ألا تزيدني احتراما؟
0: نحن نحترمك يا سيدي من دون أن يكون لك صور.
1: هذه الصور تعجبك أم لا؟
0: أرى أنك في هذه الصور أطول بكثير من حقيقتك، وصدرك في هذه الصورة أعرض وأوسع.
1: وهنا؟
0: هنا أنت عابس وغاضب.
2: المدير يجب أن يكون عابسا وغاضبا.
0: أرى هنا وساما صغيرا على صدرك يا سيدي.
1: وسام؟ إنه حقا وسام، ولكن أنا لم أحصل على أي أوسمة.
2: ومن قال إنك لا تستحق الأوسمة؟ الخطأ هو أن تكون بلا أوسمة، والرسام قد صحح هذا الخطأ.
1: كان عليه أن يرسم هذا الوسام بشكل أكبر وأوضح.
2: هل تسمح لي بتصحيح الخطأ يا سيدي؟
1: طبعا، ولكن كيف ستصححه؟
2: لا تهتم لا تهتم، معي ريشة وألوان. ما رأيك في الوسام الآن؟
1: رائع، إنه يشبه الوسام الحقيقي.
2: أنا أرى أنه لا يجوز أن يكون لك وسام واحد، هل تسمح لي برسم وسام آخر؟
1: يبدو لي أنك فنان عظيم يا إيفان، هيا
2: سوف أرسم أوسمة على الصور كلها.
0: هل تسمح لي بكلمة يا سيدي؟
1: أنا مشغول الآن بمتابعة رسم الأوسمة، قولي بسرعة ماذا تريدين؟
0: هذا الشخص يريد تدميرك يا سيدي.
1: يكفي، أنا لا أسمح لك بمثل هذا الكلام، أنت تريدين أن توقعي بيني وبينه.
0: سم الغرور قد بدأ يسري في جسده وروحه، لن أتخلى عنك يا سيدي.
1: هيا اذهبي إلى عملك.
0: حاضر.
2: ها، قد انتهيت من رسم الأوسمة، ما رأيك؟
1: أوه، رائع رائع.
2: هل لي بنصيحة يا سيدي؟ يجب أن تركب جرسا على مكتبك، وإليك ما ستفعل. جرس واحد تأتي السكرتيرة، جرسان يأتي مدير المكتب، ثلاثة أجراس من أجل البريد، أربعة أجراس ممنوع الدخول أبدا. أنت مشغول.
1: سأصدر بلاغا بذلك.
2: الأفضل أن يكون هذا اليوم.
1: نعم نعم، هذا اليوم.
2: وباب المكتب
1: ما به؟
2: يجب أن يكون مزدوجا ومغطى بالجلد حتى لا يسمع أحد أي كلمة تخرج منه.

0: ويذهب بتروف إلى المطعم الذي اعتاد تناول الطعام فيه مع بقية الموظفين، ويتناقش معهم في أمور الشركة. ولكنه بعد أيام نراه يدخل المطعم متكبرا شامخا، ويجلس في مكان بعيد ومرتفع.
1: ماذا تحب أن تأكل يا سيدي؟
2: لانشون وشاي مع الليمون.
1: أتحب أن تأخذ البسكويت؟
2: كلا كلا، أسرع.
3: صباح الخير يا بيتروف.
2: صباح الخير يا لوسيا. أين أنت مختبئة؟ لا اتصال ولا تليفون، هل نسيتني؟
3: وأنت، ألم تلاحظ بأنك قد تغيرت كثيرا هذه الأيام؟
2: أنا؟ كيف؟
3: دخلت إلى المطعم وكأنك لم ترى أحدا أمامك، ولم تجلس مع أحد كما كنت تفعل. وما قصة السائق الذي ترسله إلي كل يوم ليأخذني إلى الملعب أو يعيدني منه؟
2: أريد أن أصنع معروفا معك.
3: لكنه سائق الشركة، ماذا جرى لك؟ قل لي، هناك شيء ما قد تغير فيك. بيتروف، أما زلت تحبني؟ قل لي أرجوك.
2: أشعر أني مريض يا لوسيا، رأسي يدور، شيء ما يدغدغ عقلي ووجداني.
4: مرحبا سيد بيتروف. انتبه، جميع الناس ينظرون إليك، لا يجوز أن تكشف عواطفك الشخصية أمام الناس.
2: ولكن يحب هذه الفتاة.
4: هذا رائع، لكن الغزل يجب أن يكون في أمكنة رومانسية، وهذا مطعم شعبي لجميع الموظفين. انظر كيف ينظرون إليك دون احترام وبلا مبالاة.
2: ماذا تقترح؟
4: أقترح أن يأتي الإفطار إلى مكتبك.
3: من هذا الشخص يا بيتروف؟
2: إنه موظف جديد وصديق حميم.
3: أعتقد أنه يفسد عقلك وروحك، أبعده عنك.
2: أرجوك لا تتدخلي بشؤون عملي يا لوسيا.
4: انظر إلى الموظفين هنا، انظر كيف يشمتون بك، تأمل نظراتهم. والكرسون قد أتى إليك متأخرا سيدي، إنهم لا يحترمونك.
1: هذا هو اللانشو، وها هو الشاي.
2: أين الليمون؟
4: نعم، أين الليمون؟
1: لم أجد في المطبخ يا سيدي ليمونا.
2: أرسلوا أحدا واشتروا الليمون، أنا لا أستطيع شرب الشاي دون الليمون. هيا انصرف.
1: حسنا.
4: أرأيت؟ ليس لك هيبة، كيف تعمل مع أمثال هؤلاء؟ لم يتعبوا أنفسهم في إحضار قطعة ليمون. لا أدري كيف ستحقق الخطة السنوية للشركة بأمثال هؤلاء.
2: حقا حقا إنها فوضى.
4: جوهر القضية، إن الفوضى هي أكبر خطر على الصالح العام.
2: معك حق، هذه فوضى وقلة احترام وخطر على الصالح العام.
3: كل هذا من أجل قطعة ليمون؟ هل أصاب عقلك شيء يا بيتروف؟
4: إنها تقول عنك مجنون، كيف تسكت لها يا سيدي؟ الناس تشمت بك.
2: لوسيا، أعتقد أنه من الأفضل أن تذهبي وتكمل الطعام مع رفاقك، لقد بردت شايك هناك.
3: ماذا؟ أنت تطردني؟ شكرا لك.
2: لقد ذهبت.
4: الواجب يفرض عليك بعض التضحيات الشخصية.
2: لكني أحبها.
4: جوهر القضية أن وضعك الخاص كمسؤول لا يسمح لك بإظهار عواطفك. تضحياتك الشخصية تفرض احترامك على الجميع.

0: أشعر بأن الناس تسخر مني يا إيفان.
1: لا لا لا لا، مستحيل، لا أحد يجرؤ على ذلك، إنه الحسد والغيرة.
0: أشعر بأني متعب وكأن حجرا يجثم على قلبي، لم أعد أشعر بطعم الرضا.
1: تمالك أعصابك، تمالك أعصابك، المديرون أمثالك، يجب أن تكون أعصابهم كالحديد. المواطنون بحاجة إليك يا سيدي.
0: أنا أعصابي كالحديد، لا أحد يشك في ذلك. آخ، لو أن في المدينة اثنين من أمثالي لسارت المدينة نحو قمم الرخاء.
1: للأسف، للأسف لا يوجد سواكم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية.
2: ويستدعي الوزير بتروب إلى العاصمة، فيتوهم أنه قد أصبح مشهوراً وسوف يستقبل استقبال الأبطال، ولكنه يفاجأ بأن لا أحد في المحطة في انتظاره، كما يستقبل استقبالاً فاتراً في الفندق الذي نزل فيه.
3: وحين يقابل الوزير يفاجأ بأن الوزير يكاد يشبهه تماماً في كل شيء، ويرى أمام الوزير ثلاثة أقلام ملونة، أحمر وأزرق وأخضر، وهو يقسم الأوراق التي ترده من معاملات الناس إلى ثلاثة أقسام.
4: أنا أصنف الأوراق إلى ثلاثة أقسام دون أن أقرأها.
0: وما حاجتك يا سيدي إلى الأقلام الملونة الثلاث؟
4: الأوراق التي سأشير إليها باللون الأحمر سأقرأها غدا، والأوراق التي أشرت إليها باللون الأزرق سأقرأها بعد أسبوع، أما الأوراق التي أشرت إليها باللون الأخضر مرفوضة تماما، ما رأيك؟
0: نتعلم منكم يا سيدي، لكن لماذا أرسلت مرائي؟
4: أنا أجتمع مع المرؤوسين بين الفينة والفينة كي أتعاون معهم من أجل محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج. أعد ما قلت.
0: محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج،
4: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
0: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
4: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
0: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
4: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
0: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
2: وهكذا يكرر بتروف كلام الوزير الفارغ الأجوف كالببغاء، وفجأة يلحظ صورا معلقة للوزير كصوره على جدران مكتبه، وله أوسمة أيضا.
4: ما بك تنظر مذهولا إلى الجدران؟
0: صور من هذه؟
4: إنها صوري، انظر، إنها تعطيني الهيبة والاحترام.
0: من علقها لكم؟
4: إيفان.
0: من إيفان؟
4: إيفان بيتروفيتش.
0: لكن إيفان بيتروفيتش يعمل موظفا عندي.
4: بل يعمل عندي، هل أستدعيه لك؟

0: ويستدعي الوزير إيفان ليمثل بين يديه، لكن السكرتير يخبره بأن إيفان غير موجود وقد اختفى هذا الصباح. ويعود بيتروف إلى بلده ويذهب على الفور إلى مكتبه ويستدعي السكرتيرة وبوريس مدير مكتبه على الفور.
1: أحضر لي إيفان بيتروفيتش على الفور.
2: من تقصد يا سيدي؟
1: إيفان بيتروفيتش، ألا تسمع؟
3: لا يوجد لدينا موظف اسمه إيفان بيتروفيتش يا سيدي.
1: هل تريدانني أن أفقد عقلي؟ إيفان الموظف الجديد.
3: لم يأتنا موظف جديد للشركة منذ 6 أشهر.
1: وهذه الصور، من الذي علقها؟
2: سائقكم.
1: ومن الذي طلب منه ذلك؟
3: أنت يا سيدي.
1: أنا؟ ومن الذي طلب قدوم النحات ليصنع لي تمثالا؟
2: أنت يا سيدي.
1: ومن الذي أمر بتخصيص مكان خاص لي في المطعم والمسبح؟
3: أنت يا سيدي.
1: وإيفان بيتروفيتش
2: ليس له وجود.
1: آخ، رأسي سينفجر، أشعر أنه ساكن في رأسي، أنقذوني منه أرجوكم.
3: الدواء لا يملكه سواك يا سيدي، أنت فقط من يستطيع إخراجه من رأسك.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.